بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة أفسس أصحاح 2.

قلنا ان رسالة افسس بعتها بولس الرسول من السجن لشعب كنيسة افسس، وتعتبر من اكبر الكنائس في القرن الاول، بسبب ان بولس قضى فيها حوالي 3 سنين خدمة واسس فيها كنيسة كبيرة. ولما كتب الرسالة دي في اخر الخمسينات او اول الستينات كان الشعب كبير، والشعب كان جزء منه من أصل يهودي ومن أصل أممي. والرسالة دي الغرض منها شرح سر المسيح وسر الكنيسة، وإزاي الواحد يعيش حياة مقدسة تليق باللي عمله المسيح له المجد وبانتمائه للكنيسة. صح، الأولاني كان جزء منه زي تسبحة أو لترجية، صلاة كنسية بيعدد فيها معلمنا بولس البركات السماوية اللي خدناها في المسيح بالتجسد والفداء، وانتهى إلى أن المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. بعدين إصحاح 2 ابتدى يحكي لنا تاني قصة الخلاص، إحنا كان حلنا إيه وبقينا إيه. فهقرأ تاني معاكم إصحاح 2، وقلنا يبدأ كده بجملة طويلة واخدة كذا عدد، إذ كنتم بالأموات والخطايا، وفي آخر الجملة يقول أحيانا مع المسيح. أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. فكركم إحنا قلنا لما يقول أنتم ونحن يبقى بيشاور على أصل المؤمنين، أنتم إشارة إلى جماعة الأمم اللي دخلوا الإيمان، ونحن لأنه في الأصل كان يهودي بيقول إحنا كنيسة اليهود اللي بقينا مسيحيين، لأن دي قالها في أول إصحاح وبيرجع يستخدم نفس الكلام. إنما هو بيقصد يسوي الأمم باليهود في احتياجهم للخلاص، هو مش بيقصد يميز بين المسيحي اللي في أصله أممي والمسيحي اللي في أصله يهودي، ده بالعكس، لأن التمييز ده موجود في عقل الناس وعاوز يلغيه وعاوز يقول أنتم كنتم أموات، إحنا كمان كنا كالباقين أيضا، إحنا يبقى هو واليهود، فيقول إيه الذين نحن أيضا جميعا إحنا كمان تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، يعني جماعة الأمميين الوثنيين محكومين بشهوات الجسد، مستعبدين لرئيس سلطان الهواء أو روح المعصية زي ما سماها. إحنا كمان كيهود، بولس بيقول احنا كمان كنا عايشين كده في شهوات جسدنا وعاملين مشيئات الجسد والافكار، يعني ماشيين زي ما جسدنا بيودينا، وكنا كلنا ابناء الغضب. ابناء الغضب يعني الكل محكوم عليهم بغضب الله بسبب كثرة الاسم، كالباقين ايضا. كل ده بيحكي حالنا قبل الفداء، قبل المسيح له المجد. فيقول الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. خدناها دي بس نرجعها، يعني ربنا لأن رحمته واسعة غني في الرحمة، وصف جميل قوي لربنا أنه غني في الرحمة، يا ريتنا كلنا أغنياء في الرحمة. بص للبشرية كلها إن كانت يهود ولا أمم، لأهم أموات بالخطايا، مستعبدين، مذلولين. فلما شافنا في الحالة دي وعاجزين ان احنا ننقذ نفسنا ونخلص نفسنا من اجل ما

محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن بعد خطاء، يعني ما استناش لما نتصلح، ما استناش لما نبقى ناس كويسين، ما احنا مش هنبقى كويسين لوحدنا. أحيانا مع المسيح ونحن بعد خطاء ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. الفكرة دي مهمة في الإيمان المسيحي، لأنه أغلب المعتقدات غير المسيحية بتشترط أن الواحد يجي لربنا لما يبقى كويس أو يصلح نفسه قبل ما يقرب من ربنا. إنما الفكر المسيحي ربنا قرب مننا وجعلنا ونحن أموات بالخطايا، يعني دخل عالمنا الفاسد، مطلبش اشتراطات، يعني انه لازم نبقى كويسين ونبقى في استقباله ونبقى كده جاهزين ليه، ما حدش عارف يصلح نفسه. فالمسيح له المجد احيانا من موت الخطيه وجالنا واحنا في حاله الموت وفي حاله الضعف، في حاله الخطيه، وعشان كده سماها النعمه، بالنعمه انتم مخلصون، لانها هديه من ربنا، نعمه من ربنا انه يجيلنا في الجو اللي كله خطيه ده وياخد جسدنا ويتقدم ليفدينا ويرفع عنا حكم الموت، واحنا ما كناش كويسين في الوقت ده وما زلنا ضعاف. الفكره دي مهمه في الايمان المسيحي. ليه؟ لان احيانا الضمير الانساني لما الواحد يغلط مثلا تلاقي الشيطان يقول له انت هتصلي وانت غلطان، انت ليك عين تكلم ربنا، فيقول له ما تقربش من ربنا. هذا المفهوم غير كتابي غير مسيحي. بالعكس، وانت غلطان قول له رب انا غلطان بس هروح لمين غيرك، انت اللي تقدر تنقذني، انت اللي تقدر تشفيني من خطيتي. فوانا في حالة الموت وحالة الفساد وحالة الخطية وحالة الضعف بروح لربنا، لأنه هو بالنعمة أنتم مخلصون. ويكمل عمل المسيح ويقول وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. يعني لأن المسيح قام من الموت، هو المسيح قام عشان إحنا نقوم، المسيح جلس في يمين الآب عشان إحنا في الآخر نجلس في يمين العظم يمين الآب. إنما هيفضل دايما الشرط في المسيح يسوع، طول ما الواحد فينا لازق لربنا يسوع يبقى هيموت ويقوم ويبقى له مكان في يمين الآب. لكن لو انفصل عن المسيح هيفقد كل اللي عمله المسيح عشانه. ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. يعني لما ربنا كده ينعم علينا وندخل السماء في الآخر، في الظهور الآتية هنعرف قد إيه اللي إحنا فيه ده أو اللي عمل المسيح ده كتير قوي وكبير قوي. ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته، تاني مرة يقول كلمة غنى، يستخدمها كتير بولس، لأن بولس بقدر ما هو قريب لربنا بقدر ما شايف الغنى، شايف النعمة كبيرة قوي، ودي طبيعية لكل واحد يقرب من ربنا. عشان كده هيجي الإصحاح جاي يقول تقدرون أن تعرفوا درايتي بسر المسيح. أما كلمة غنى وكلمة نعمة اللي عمالة تتكرر كتير، لأنه شايف الحكاية كبيرة قوي، احنا واخدين هدية ما حدش يحلم بيها، ما كانش الإنسان حتى يتجاسر وينتظر. ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا، يعني ربنا قد كده كان لطيف علينا ورحيم بينا وسخي في عطاء في المسيح يسوع. ما زال عنده تكرار كلمة في المسيح، لأنه ما فيش نعمة ولا عطية ولا لطف ولا رحمة ولا محبة إلا من خلال المسيح يسوع. لأنكم بالنعمة مخلصون، مرة تانية يقول نفس الآية بالنعمة مخلصون. هل معنى كده أن النعمة يبقى كده كل الناس دخل السماء؟ لا، مش كل الناس هتدخل السماء، مش لأن النعمة قاصرة أنها تخلص الناس كلها، طبعا لا، ربنا بفدائه يقدر يفدي البشرية كلها مهما عملت مهما كان عددها.
إنما الفداء لا يفرض على الإنسان، النعمة نعمة لأنها ما تتفرضش على الإنسان، لو الإنسان قبلها تعلق بيها ومسك فيها يتمتع بيها، رفضها خلاص مش هياخدها. عشان كده يقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، يبقى مطلوب إحنا نرد على النعمة بالإيمان، يعني تصدق. عارفين زي إيه؟ زي ناس تكون مسجونة في سجن، وبعدين يجي واحد يفتح السجن ويدخل ويقول لهم تصدقوا إن أنا أقدر أطلعكم من السجن، تعالوا ورايا. في ناس جوه السجن هتصدق وتتشعلق فيه وتمسك في جلابيته، عاوزينك، أيوة خرجنا، وهم شايفينه داخل لهم السجن من بره. وفي ناس تقول لا، ويقدر ده طلعنا من السجن؟ ما يقدرش، اقعدوا مطرحه. هذا المخلص اللي داخل السجن ده مش هيفرض الحكاية على حد، اللي هيمسكوا فيه اللي هيصدقوه هيمشوا وراه يخرجوا من السجن، ولا يقعدوا مطرحهم يتريقوا ومش عاجبهم الكلام خلاص هيفضلوا مسجونين إلى الأبد. بهذا المعنى المسيح له المجد دخل عالمنا، دخل السجن بتاعنا، فتح الباب، قال لنا أنا فتحت، يلا اللي عاوز يجي ورايا. اللي هيصدق فينا وهيمشي وراه هيمسك فيه هيخرج من السجن، لكن في ناس مش هتصدق، يبقى النعمة ما وصلتش، مش لأنه هو مقصر في دوره أبدا، بل لأنه الناس مش راضية تصدق. بالنعمة مخلصون بالإيمان، الإيمان ببساطة يعني تصدق، تصدق، ولما تصدق لازم هتعمل حاجة، هتقوم تمشي ورا. عشان كده معلمنا يعقوب يقول إيمان بدون أعمال ميت، ما ينفعش. ليه؟ ما هو اللي هيصدق لازم هيعمل حاجة. أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. في مثل السجن ده لما يدخل المخلص ده يقول تعالوا ورايا، هيقوموا يجروا وراه طبعا، ما مصدقين يطلعوا من السجن. لكن في واحد يبقى قاعد يقول له أنا مصدق أنك تقدر تطلعني ويفضل مطرحه، طب يبقى مش مصدق. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. يعني إيه؟ يعني النعمة دي مش شطارة من إنسان، ما كانش حد فينا يقدر بنفسه ينقذ نفسه، محدش فينا يقدر مهما اجتهد يدفع ثمن خطاياه أو الدين اللي عليه، محدش فينا يقدر يقوم نفسه من الموت، محدش فينا يقدر يخرج نفسه من الجحيم، محدش. الجميع أعوزهم مجد الله، زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، الكتاب أغلق على الكل. لكن من هنا جت كلمة النعمة، عشان كده يقول ذلك ليس منكم، هو عطية الله، يعني مش مطلوب منكم تدفعوا الحكاية دي. وبالرغم أنها عطية الله ما زالت تحتاج إلى إيمان. إيمان ده هيبقى عامل بالمحبة، هيبقى وراه أفعال مرتبطة بكلمة الإيمان. حتى الإيمان ذاته عطية الله، القديسين قالوا كده إنه حتى الإيمان عطية، بس برضو للي يقبل، يعني ربنا بيحرك قلبنا عشان نصدق، بس في واحد يعند. اليوم إن سمعتم صوته إيه؟ لا تقسوا قلوبكم، يعني هو صوته لوحده بيدخل ويحط الإيمان في قلبك ويحركك عشان تصدق وتمشي ورا المسيح وتطلع من السجن ده، طب صدق. إنما لو واحد قاعد يصد مش عاوز يصدق خلاص. ذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. احنا لسه بنقول الإيمان لازم يبقى له أعمال. أي أعمال بيتكلم عنها بولس؟ هو بيتكلم أنتم يا أمم كنتم قبلا أمواتا بالذنوب والخطايا، وإحنا كمان كيهود كنا عايشين في الخطايا وكنا مستعبدين لشهوات الجسد والأفكار، والله الغني في الرحمة خلصنا احنا وانتم. وهذا الخلاص ما عادش مرتبط بأعمال كي لا يفتخر أحد. هو مين اللي كان بيفتخر؟ كان اليهودي
يفتخر على الأمم ببعض الأعمال.

يعني اليهودي يقول أنا برضي ربنا لأني بحفظ السبت، أنا برضي ربنا لأني خدت الختان في جسمي، أنا برضي ربنا لأني بعمل أعمال التطهير المسجلة في الناموس. بهذه الأعمال كان اليهودي يفتخر على الأمم. طلع في الآخر أن الأعمال دي اللي كانت سبب فخر وافتخار لليهودي على الأمم ما بتعملش حاجة. فمن هنا بولس لما بيقول ليس من أعمال، ما يقصدش خالص وصايا المحبة والسلوك المسيحي والتسامح والعطاء لا طبعا لا، لأن ده هيبقى تعبير إيمان. وصايا المحبة وصايا السلوك المسيحي دي مرتبطة بكلمة إيمان، لكن هنا بيتكلم عن الأعمال المرتبطة بالناموس اليهودي. فبيقول ما عادتش من أعمال عشان ما يبقاش حد أشطر من حد، كي لا يفتخر أحد، عشان ما يقفش اليهودي في الكنيسة يقول إيه أنا مختتن وأنت مش مختتن، أنا أحسن منك، أحسن منك إيه، إحنا الاتنين ميتين، لولاش المسيح جه ينقذنا ويقومنا كنا في جهنم، ختان أو غير ختان مش فارقة، حفظ السبت ما حفظش السبت مش فارقة، كل ده ما نفعش اليهودي في الخلاص، كان مقدمة بس عشان يجي بيها المسيح. نقراها تاني. ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. واضحة؟ يبقى احنا النهاردة بنتمتع بنعمة الخلاص، لكن لازم نمسك فيها بالإيمان عشان تكمل وندخل بها السماء. احنا ابتدينا السكة، صدقنا المسيح، مسكنا فيه، ارتبطنا بيه بالمعمودية، ثابتين فيه بالأسرار، ماشيين وراه بوصيته، وعنينا على السماء، كده هندخل السماء، عطية من الله. يجي حد فينا يفتخر، يفتخر بإيه؟ هل ينفع واحد مسجون في القصة اللي أنا حكيتها بتاعت السجن يقول شفتوا الشطارة، شفتوا أنا بطلع من السجن إزاي؟ تطلع من السجن إيه؟ أنت مسجون وكنت هتقعد للأبد مسجون، لولاش المسيح جه فتح السجن ودخل وقال لك تعال معايا ما كنتش هتطلع. فما عادش في مجال للافتخار. من يفتخر فليفتخر بالرب. عاوز تفتخر قول أنا تبع المسيح، افتخر به، هو المسيح مسيحي، المسيح إلهي، المسيح مخلصي وفادي وربنا بتاعي، ده اللي تفتخر به، تبقى فرحان ان انت ماشي وراه، لكن مش فرحان بنفسك ولا بأعمالك. ولا قولت بقى انت خطاياك كانت كتيرة ولا قليلة، ما هو في الآخر هو اللي خرج الكل، لكل من يؤمن، لليهودي، للأممي، للي خطايا كتير قوي، للي خطايا شوية، إنما كلهم مساجين، كله محكوم عليه، فالكل ما فيش مجال واحد يفتخر على التاني. لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. يعني إيه؟ لأننا نحن عمله، يعني ربنا ما رهوش غيرنا بالبلدي كده، ولأن إحنا خليقته وأجمل ما في خليقته، خلقنا على صورته ومثاله، إحنا أولاده من الأول، وهو لما خلقنا ما خلقناش عشان نموت، ده الموت دخل إلى العالم بحسد إبليس، فإحنا شغله الشاغل، فربنا مش قابل حكاية إن الموت يغلب البشر ويبقى الإنسان مذلول للشيطان وللخطية، ربنا مش قابل. فنحن عمله، آية مشجعة ومريحة، إحنا شغله، لأننا نحن عمله، ربنا مشغول بينا، مشغول علينا، مهما ضعفنا ومهما خبنا لمؤاخذة يعني، هو مشغول علينا، اللي جيه فدانا على الصليب مشغول بينا لغاية ما وصلنا السماء. نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع،
يعني المسيح له المجد، خلقنا مرة تاني بالمسيح، ربنا له المجد. لما لقانا الخليقة بتاعتنا تشوهت، طبيعة الصورة الجميلة اللي خلقها فينا دي تشوهت بالخطية، رجع يخلقنا من جديد، يجدد الطبيعة البشرية بالمعمودية بالفداء اللي عمله، ويعيد إلينا البهاء والجمال اللي احنا اتخلقنا عليه، مخلوقين في المسيح يسوع. يعني ربنا خلقنا من الأول على صورة المسيح، ولما الإنسان تشوه بالخطية جه المسيح تاني يصلح الصورة. نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. الإنسان الطبيعي بتاع الدنيا تلاقوه دايما مشغول بالأكل والشرب والفلوس والجسديات، ده هدف في حياته. تقول له انت مخلوق ليه؟ يقول لك عشان اكل واشرب متع بالدنيا. انت مش مخلوق عشان كده، ده التشوه اللي حصل، ده مش الاصل. انما ربنا خلقك عشان ليك رسالة لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. انت مش مخلوق زي بقية الكائنات عشان تاكل وتشرب. طب والحيوانات ما بتعمل كده؟ تاكل وتشرب. عشان كده ربنا يسوع يقول لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون ولا لاجسادكم بما تلبسون، كانه عاوز يقول انتوا ما اتخلقتوش عشان كده، هتاكلوا وتشربوا وتلبسوا، بس في موضوع اهم، انتوا هتشاركوني انا، ربنا له المجد، الملكوت. انتوا ليكوا دور تكسروا وتملأوا الأرض وتتسلطوا عليها، تبنوا الملكوت معاي، أعمال صالحة سبق الله فأعدها. الآية دي بتحط قدامنا هدف للحياة، الواحد عايش ليه؟ المسيح لو المجد جه وفدانا وخلقنا من جديد، طب ليه ده كله يا رب؟ عاوز مننا إيه؟ أنا عاوزكوا تعيشوا زي ما أنا عاوز، لأعمال صالحة سبقت فأعددتها عشان تمشوا فيها. معنى كده أن كل واحد فينا له عند ربنا خطة أو رؤية مفروض يكتشف ويمشي فيها. أنت ليك رسالة ربنا حطتها لك وسبق وحطها، زي ما كل أب فيكم بيتمنى لأولاده كده أنه يبقى حاجة كبيرة ويعمل ويعمل، ربنا له المجد باصص علينا كأولاده وله كده أعمال سبق ورسمها عشان نمشي فيها. لو الواحد عاش بإيمان وحياة مقدسة هيمشي في السكة دي، هيحقق اللي ربنا خلقه عشانه. أقولها لكم كمثل، معلمنا بولس الرسول نفسه كان قبل ما يعرف المسيح وقبل المعمودية كان إنسان عايش بدماغه، مقتنع بنفسه، متدين بس تدين متطرف، يهودي متعصب، وزي ما الناس بتقنعه بيمشي وراه، أقنعوه إنه النصارى دول ضد ربنا وضد موسى، فكان بيضطهدهم إلى أن أعيدت خلقته لما تقابل مع المسيح له المجد وهو رايح دمشق. وقال له شاول لماذا تضطهدني؟ وبعدين اتعرف عليه، وبعدين حنانيا راح عمده. بدأ بولس يبقى إنسان جديد بالمعمودية بالروح القدس اللي سكن فيه. تلاقوا بعد كده بقى في أعمال صالحة ربنا سبق وأعدها له لكي يسلك فيها. هو ما كانش شايف لحياته قيمة إلا أنه يضطهد المسيحيين، أنه يبقى معلم لليهود زي غمالائيل، انه يبقى فيلسوف. دي طموحاته كشاب عادي، لانه لسه مش عايش الهدف اللي ربنا خلقه عشانه. لكن لما قرب من ربنا واتفتحت عينيه ونزلت القشور من عينيه، اكتشف ان لحياته معنى تاني، وان في خطه محطوطه له، وان في هدف من حياته، وان في نفوس كتيره هتدخل السماء بسببه.

وإن في بلاد هتعرف المسيح عن طريقه. طبعا كل ده كان غايب عنه طول ما هو كان خليقة عتيقة أو إنسان قديم عايش في الخطية مستعبد، مش دريان إن الحياة معنى. ناس كتيرة قوي عايشة مش حاسة بقيمة الحياة، مش شايفة معنى الحياة، مش شايفة هدف. لو سألت النهاردة ناس كتير أنت عايش ليه، ما يعرفش يجاوب، ما يعرفش. لكن الإنسان المسيحي المخلوق في المسيح، يعني اللي اتولد الولادة الجديدة بالمعمودية وعايش الحياة الجديدة بالتوبة المستمرة، تلاقي صورة واضحة قصاده. يقول لك أنا عايش عشان أعمل اللي ربنا عاوزه مني، لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. كون الواحد له كده خطة عند ربنا دي تخلي الواحد حاسس بقيمته وعاوز يعرف الخطة. عشان كده بولس بدأ حياته الجديدة بتعبير مهم، قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ قل لي أنت عاوز مني إيه؟ أنا عشت اللي فات ده كله بعمل اللي في مزاجي، ماشي بدماغي، وما لقيتش نفسي وضيعت عمري، وكنت مستعبد زي غيري للأهواء والشهوات. لكن من غنى رحمتك عليا أنا اكتشفت أن في حياة جديدة، في طعم تاني، وفي أعمال صالحة سبقت فأعددتها. ساعات حد يقول يعني وأنا هبقى بولس، مش لازم تبقى بولس يعني بالمعنى الحرفي، لكن لازم ليك رسالة في الملكوت. معلمنا بطرس يوصف شعب الكنيسة يقول زي طوبة فوق طوبة، كل واحد له مكان، كونوا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا. كل واحد له مكان في الكنيسة، له قيمة، له رسالة. يمكن كأم تبقى رسالتك تطلع أولادك قديسين، يمكن كرجل تشهد بسلوكك وأمانتك وحياتك للمجتمع حتى من غير كلام. لكن أنت مشغول بالرسالة اللي وراك، أعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. عشان ما تيجي آخر حياتك أو تسيب الدنيا وتبص على حياتك بعد كده تقول أشكرك يا رب لأنك عملت بيا وعملت فيا اللي أنت كنت عاوزه. أنا لو كنت عشت لنفسي كنت ضيعت نفسي، لكن لما عشت ليك اكتشفت أن الحياة معنى والحياة قيمة. كل القديسين كده، واحد زي بطرس الرسول. بطرس كان صياد، كل طموحاته يبقى صياد كبير، يبقى غني، يبقى عنده بدل المركب اتنين والشبكة اتنين، ويجيب سمك كتير ويبيع ويشتري. هي حياته كده في الأول، وبعدين نحن عمله، يعني فضل ربنا وراه لغاية ما قال له تشتغل معاه صياد ناس، خسارة تعيش صياد سمك، ورانا شغل أهم. فلما بقى دخل في المسيح وابتدى حياته الجديدة بقى بطرس الرسول. لو كان عاش حتة صياد كان مين فينا عرفه وكانت إيه قيمته في تاريخ البشرية كلها. النهاردة بطرس الرسول مين في العالم ما يعرفوش؟ أعمال صالحة سبق الله فأعدها. يبقى هنا تلاحظوا حاجة مهمة، بقدر ما الإنسان في المسيح يسوع ثابت في ربنا، يعني بقدر ما الواحد فينا عايش حياة جديدة بالتوبة المستمرة، بقدر ما يكون له رسالة وتكون لحياته قيمة ومعنى مهما كان سنه ومهما كانت شخصيته ومهما كانت ضعفاته. موسى النبي تصور انه في عز شبابه له رسالة دخلها بدراعه ما عملش حاجة، ولما عجز وبقى 80 سنة وخلق مرة أخرى بالمسيح ابتدى عهد جديد بحياته، هو بقى له رسالة، أعمال صالحة سبق الله فأعدها. هل موسى كان يتصور أنه هيبقى نبي وهيخلص شعبه وهيسوقهم 40 سنة في البرية وهيقدر بيهم ينقذهم من الشعوب اللي حواليهم؟ كل ده ما كانش يتصوره أبدا. لكن لأنه ده طعم الحياة جوه ربنا ومع ربنا بقى الحياة معنى.
لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يبقى بعد ما قال بالنعمة أنتم مخلصون، لألا حد يفتكر إن إحنا سلبيين وملناش دور وهنقعد نتفرج على نعمة ربنا بس، لا، ده إحنا بنعمة ربنا وبالولادة الجديدة اللي خدناها في سر المعمودية مطلوب مننا رسالة، وخلاصنا مرتبط برسالتنا، مخلوقين لأعمال صالحة سبق الله فعدها. لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا، رجع يقول أنتم، تاخدوا بالكم صحين دول فيهم أنتم ونحن، أنتم بيشاور على الأمم الوثنيين في الأصل، ونحن بيشاور على اليهود في الأصل، إنما كل دول في الآخر دخلوا الكنيسة بالإيمان والمعمودية. لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا، شوفوا قبلا دي يعني ما عدتوش أمم، ده لقبكم القديم في الجسد. يعني إيه الأمم قبلا في الجسد؟ هي تتبانى، هي المدعوين غرلة من المدعو ختانا. يعني إيه؟ اليهودي كان يسمي الأمم أغرل، يسمي شعب الأمم غرلة. الغرلة مقصود بالشخص الذي لم يختتن في جسده، فتمييزا عن اليهودي يسموا اليهود ختان ويسموا الأمم غرلة. يعني ممكن تشيل كلمة أمم تحط غرلة، وتشيل كلمة يهود وتحط ختان. فبيقول لهم افتكروا يا جماعة زمان، أنتم اللي كان اسمكم غرلة من المدعو ختانا، يعني بتوع الختان بيسموكوا غرلة، أو تمييزا عن الجماعة اللي فيهم الختان كنتوا أنتم بتبقى اسمكوا غرلة مصنوعا باليد في الجسد. يعني الفرق كان فرق طفيف، مجرد إيه؟ حتة لحمة بتتقص من الجلد كده، تخلي ده ختان وده غرلة، لكن هو قدام ربنا الكل محكوم عليه بالموت لسه. أنكم كنتم في ذلك الوقت قبل المسيح بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل، بيتكلم عن الأمم قبل ما يدخلوا الإيمان المسيح، واللي عاوزكم تفتكروا حالكم قبل ما تبقوا جوه الكنيسة، كنتم أجنبيين عن رعوية إسرائيل، يعني غرباء، غرباء عن شعب الله. ما هو شعب الله في الأول كان شعب إسرائيل قبل المسيح، قال لهم أنتم ما كانش ليكم مكان في شعب الله لأن أنتم كنتوا غرلة، وكنتم بدون مسيح بدون مخلص، وبالتالي محكوم عليكم بالرفض والهلاك، وكنتم غرباء عن عهود الموعد. يعني على الأقل اليهودي عنده عهد وعنده موعد. يعني إيه؟ يعني اليهودي ما نقدرش نقول إنه كان عنده خلاص، بس كان عنده وعد إن المخلص جاي. اليهودي ما كانش عنده خلاص، فداء لسه، فداء الحيوانات ما كانش يكفي، لكن كان بينه وبين ربنا عهد. قال لهم أنتوا لكنتم حصلين عهد ولا وعد من ربنا كنتوا بره خالص، كنتوش تعرفوا حاجة خالص. ده على الأمم جماعة الوثنيين. اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم. يعني يمكن اليهودي عنده رجاء إن المسيح آتي يخلصه، وإن ربنا بيحميه من بقية الشعوب لما هو بيمشي كويس، فله رجاء، لكن هم طبعا داسوا على الرجاء ده بسلوكهم اليهود، وبصوا للدنيا وما بصوش للملكوت السماء. لكن الأمم ما كانش عندهم رجاء أساس، لأن لا في مسيح ولا في عهد ولا في وعد ولا في تبعية أو رعوية، ما فيش انتماء لشعب شعب الله، فكانوا محرومين من كل حاجة. وبلا إله في العالم، بلا إله، ثم هم كان عندهم آلهة وآلهة كتير، مقصود بلا إله حقيقي، يعني ملكوش صاحب، كنتوا عايشين قبل المسيح كده بلا إله، زي اللي ملوش رب يستر عليه ولا أب ولا حد يرعاه. ولكن
الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. أقول لكم أفسس دي فيها آيات طويلة شوية. كل اللي فات ده بيشرح حالهم قبل المسيح، فقال ده أنتم كنتوا حالكم صعبة أوي، كنتوا غرلة تمييزا عن الختان،

قلت كانوا مستكترين الفكر. يعني لما شاف المسيح بيتكلم مع سامرية، تكلم يا رب مع سامرية، دي سامرية. والكنعانية لما جت تقرب منه كانوا بيقولوا عليها كلاب، فقال لهم استخدم التعبير اللي هما بيقولوه، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. دي نظرة اليهودي للأمم، أنه بعيد قوي، وأن ربنا لا يمكن يحط إيده في إيد الأمم. ولما ربنا قال مثل للسامري الصالح اتغاظوا جدا، طلع السامري اللي هو مش يهودي أحسن من اليهودي. ولما كان رايح لبيت قائد المئة كانت الدنيا هتهيك عليه، لأنه هو ربنا يسوع جه للكل، بس اليهودي كان فاهم أنه ربنا لو جه يبقى بتاعه لوحده. فالأنتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. الكلام ده انطبق علينا على فكرة، احنا في الأصل كشعب احنا برضو ما كناش يهود، وكنا بعيدين ما كناش نعرف، لكن صرنا قريبين بدم المسيح، بقالنا في المسيح نصيب، دخلنا الكنيسة بالروح القدس بالمعمودية، وبقينا أولاد ربنا، وبقينا أقرب من اليهود اللي لسه مش راضين يؤمنوا. طبعا إنما اليهود اللي بقى مسيحي بقى معانا، أي حد هيبقى مسيحي بالطريق المستقيم ده هيتمتع باللي احنا فيه. ولكن الآن، يبقى خلي بالكم، كان بيقول هنا في مقابلات كثيرة، بيقول كنتم في ذلك الوقت، وبعدين لكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. عشان كده تلاحظوا أن المسيح له المجد اختار الصليب، لأن الصليب بيبقى فاتح حضنه كده، والقديسين قالوا أنه كأنه بإيد بيدعي اليهود وإيده التانية بتدعي الأمم، عاوز يقول أنا جاي للعالم كله، كل من يؤمن إلى خاصته جاء، خاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه أعطاهم سلطانا يصيروا أولاد الله. فربنا فتح إيديه بإيدي الاثنين، شرق وغرب، يمين وشمال، عشان يبقى لليهودي نصيب وللأمم نصيب. لدرجة من كتر ما الفكرة دي شغلت القديسين بقوا يدوروا على كل اثنين، عدد اثنين في الكتاب يقولوا يقصدوا به اليهود والأمم. يعني لما المسيح يبعتهم اثنين اثنين يقولوا ايوه عشان هو هيجيب اليهود والأمم. لما المسيح يبعت اثنين من تلاميذه يحضروا العلية للفصح ويجيبوا الحمار بتاع يوم حد الشعانين يقولوا الاثنين دول عشان اليهود والأمم. وتلاقوا كل ما تيجي حتة اثنين دي الآباء يقولوا عشان اليهود والأمم. لأن الفكرة دي أصلها كانت في القرن الأول مفاجأة للشعب اليهودي، إن المسيح مسيح الكل وربنا عاوز خلاص العالم كله. أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا. هنا الاثنين مين بقى؟ اليهود والأم. جعل الاثنين واحدا، ساعات نفهمها على السماء والارض، وده صح برضه، جعل الاثنين واحدا ممكن تتفهم على السماء والارض، بس هو هنا كان يقصد انتم ونحن، فكان يقصد الامم واليهود. قال الاثنين دول بقوا كيان واحد بعد ما كانوا شرق، يعني ما يحبوش بعض، خصموا بعض ويعادوا بعض. انتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين، وجعل الاثنين واحدا، يعني بقى اليهودي والأممي جوه الكنيسة اخوات خلاص، بقوا الاثنين مسيحيين بالمعمودية، فيش أي فرق بقى، محدش بيقول ده غرلة وده ختان، خلاص الكلام ده بطل. جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط، يعني كان في سياج أو حيطة. وفي الشعب اليهودي لما كان يسكن كان يعمل سور لخيمة الاجتماع، ممنوع الأمم يقرب ولا يدخلش حتى حوش الهيكل أو حوش خيمة الاجتماع زمان، في حدود شديدة جدا عشان ما يدخلش الأجنبي ضمن رعوية إسرائيل. فربنا شال الحاجز ده، قال لهم إلزموا الحاجز ده بقى خلاص. وبرضو ممكن تنطبق على حجاب الهيكل اللي انشق، لأن الناس صلحت ربنا فأصلح السماء والأرض،

وأصلح اليهود والأمم، عشان كده كان صليب سماء وأرض وشرق وغرب. هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة. يعني المسيح له المجد، بدمه بصليبه نقض العداوة، أنهى العداوة. للأممي بقاله نصيب في المسيح، واليهودي بقاله نصيب في المسيح. اتقابلنا جوه المسيح، اتصالحنا جوه المسيح، ما بقاش ده عالم وده عالم في ختان وغرلة، ما بقتش الكلام كده. مبطلا بجسده، اتكلم عن ربنا يسوع، ناموس الوصايا في فرائض. يعني جسد المسيح اللي اتعلق على الصليب، وبقى المسيح بتجسده وفدائه هو طريق الخلاص، أبطل بالتالي الفرائض. مش الفرائض دي متشعلق فيها اليهودي كطريق للخلاص؟ قال له بقى سيبك بقى من الفرائض دي وخليك معانا. فالفرائض اللي كان بيفتخر بيها اليهودي وتشبث بيها وبتخليها مغرور وشايف نفسه زي الفريسي لما يصلي قصاد العشار ويقول لأني أصوم ولأني بعشر ولأنه، لا سيبك بقى من الحاجات دي، مش هي دي. إذا كانت فرائض يهودية هي اللي هتوصل. مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض. ده مش معنى كده إن ما فيش وصايا مسيحية، لا فيه، لكن الوصايا المسيحية هتيجي تابعة للإيمان المسيحي وللحياة الجديدة. إنما إن الواحد يمسك في فريضة يهودية ويعتبرها طريقه للخلاص، لا، سكة مزيفة، ما نفعتش اليهود 1500 سنة. فأبطل المسيح الفرائض في جسده، انتهت حرفية الناموس عند الصليب، وصالح الأمم باليهود. عشان كده تلاحظوا الكلام ده يبان قوي في سفر الأعمال إصحاح 15، لما طلعوا مجموعة من الناس يدعوا أن الرسل قالوا الأممي لازم يبقى يهودي الأول ولازم يختتن ولازم يحفظ الناموس، بولس وقف لهم ورفض التعليم دي، وراحوا احتكموا للأباء الرسل، معلمنا بولس وبرنابا، الأباء الرسل وقفوا مع بولس وقالوا فعلا احنا ما قلناش الكلام ده، فيش أي ضرورة خلاص للأمم يبقى يهودي، طالما آمن واعتمد خلص يلزم أنه هو يختن أو أنه يخضع للفرائض بتاعتنا. وحتى بطرس الرسول وقف يدافع عن موقف بولس ويقول أنتوا هتتقلوا على الأمم ليه بحاجات إحنا نفسنا ما قدرناش نعملها. قال كده بطرس نفسه، قال إحنا هنتقل على الأمم اللي جايين الراجعين للمسيح ونطلب منهم حاجات إحنا نفسنا ولا أبائنا قدرنا نعملها، اللي هي الناموس اليهودي التقيل. مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا. هذه فكرة الكنيسة بقى. الكنيسة هو كيان جديد، مخلوق جديد بالمسيح يسوع، كلنا أعضاء فيه أيا كانت بدايتنا، اللي جاي من الأمم واللي جاي من اليهود، كل دول اتخلقوا وتعجنوا عجنة جديدة كده وطلع إنسان جديد، جسد جديد، رأسه المسيح، هو اسمه الكنيسة. يخلق الاثنين في جسده إنسانا، في نفسه إنسانا واحدا جديدا. يبقى الإنسان الواحد الجديد مقصود به جسد المسيح، جسد المسيح اللي هو الكنيسة، كله أعضاء. الأعضاء دول أصلهم إيه؟ في منهم الأممي في اليهودي، لكن كل دول دخلوا في العضوية مش بالختان ولا بالفرائض، دخلوا من باب المعمودية، فأصبحنا كلنا جسد واحد، لأننا كلنا جزء من جسد الكنيسة، مسيحيين، إيماننا بالمسيح والمعمودية دخلنا في عضوية الكنيسة. صانعا سلاما، يبقى كده صالح كل الناس، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله. شوفوا بقى الفكرة الحلوة دي، مش بس الصليب جاب اليهودي والأمم ويصالحهم، لأن المسيح مات عن الكل، فدى الكل، شال خطايا الكل، إنما خد إيد اليهودي وإيد الأممي وصالحهم بربنا. ومن هنا جاء شكل الصليب، إن المسيح لو المجد كان لازم يموت بالطريقة دي، عشان مجرد منظر الصليب بيحكي الحكاية.

حكايه الصلح، انت بتصالح مين يا رب؟ بيصالح الشرق بالغرب بربنا، يصالح كل البشر، لان كلهم خطاه وكلهم اعداء في بعض، وكل واحد بيدعي ان هو صح، يمسك بايديهم كلهم من خلال تجسده ويصالحهم بالاب السماوي، لان هو واحد مع ابيه في الجوهر، من نفس جوهر الاب. فالمسيح له المجد بتجسده وصليبه، صالح الارضيين مع بعض والارضيين مع السماويين، وجعل الكل واحد. فشوفوا معلمنا بولس هنا بيتكلم عن سر الصلح اللي اتولدت بيه الكنيسه. الصلح ده هو اللي خلى في حاجه اسمها كنيسه. كنيسه يعني ايه؟ يعني المؤمنين بالمسيح، اعضاء في جسد المسيح. دخلوا ازاي؟ مش مهم يهودي ولا اممي، مش مهم خطاياه كانت قد ايه، المهم انه تاب وامن وتعمد، فتولد ولاده جديده، فبقى عضو. يتكلم لغه ايه؟ مش مهم اللغه، مهم الايمان دلوقتي. يبقى عضو معايا في نفس الجسد، احنا الاثنين بقينا اعضاء لبعض، بنكمل بعض، ورأسنا ربنا يسوع له المجد، رأس الكنيسة، لأنه هو ملء الكل في الكل، يعني هو اللي ملينا دلوقتي بروحه. فلأن المسيح ملينا بروحه بقينا أعضاء لبعض، بقينا فينا من بعض، بقينا كلنا واحد مع بعض. نقراها تاني لأن الكلام غني قوي هنا. يقول: ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائد، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. تلاحظوا ملحوظة جميلة هنا في الطقس القبطي. أول القداس اسمه صلاة الإيه؟ الصلح. وفي صلاة الصلح أبونا يطلب يحكي الحكاية: يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت اللي دخل العالم هدمته بالزهور، وبعدين يكشف عن، يشيل الإبروسفارين الغطاء اللي على المذبح عشان يبقى الذبيحة المسيح المصلوب قصاده. ساعتها على طول تلاقي الناس بتعمل إيه؟ قبلوا بعضكم بعضا. يعني عشان تصالح ربنا لازم تصالح أخوك، لأن الصلح له بعد رأسي بينك وبين ربنا، وله بعد أفقي بينك وبين اللي حواليك. ما عرفتش تصالح اللي حواليك يبقى أنت مش مصالح ربنا، لأن الصليب لازم يدخل حياتك. في نفس الوقت اللي أبونا بيصلي صلاة الصلح تلاقي الشماس رفع الصليب من الناحية التانية، واقف قصاد أبونا كده الناحية التانية رفع الصليب، عشان يقول هو ده سر الصلح، هو ده أساس الصلح. لازم نصالح بعض عشان نصالح ربنا، لأن المسيح بصليبه صالحنا كلنا، صالحنا كلنا، كلنا في بعض وكلنا مع ربنا، لأن كان اللي خارب علينا الخطيئة، فالصليب شال الخطية فبقينا حبايب، وأبطل الفرائض، ما بقتش مطلوبة مننا فرائض، فكده بقينا كلنا زي بعض. وبعدين صالحنا بربنا لأنه كنا ضلمة، الدنيا نورت بالصليب، فبقى في شرك، لأن رجعنا للآب السماوي بالفداء اللي عمله الابن الوحيد. يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. شوفوا الصليب، التعبير ده، الصليب قتل العداوة، قتلها، كأن العداوة دي يعني حرب، وكأنها شيطان صاحي، فكان ربنا عاوز يدوس عليه، لأن العداوة دي بين الإنسان والله هي اللي زعل ربنا. الإنسان بالخطية بقى زي عدو ربنا، انفصل عن ربنا خالص، وبقى ماشي في سكة غير خالص اللي ربنا عاوزها. والعداوة دي اتنقلت بيننا وبين بعض، بقى الناس بتاكل في بعض، وبقى الواحد بياكل في نفسه، فالعداوة مشيت في كل الأبعاد. الصلح عكس العداوة، صالحنا بربنا، صالحنا ببعض، صالحنا كل واحد مع نفسه، فقتل العداوة بالصليب. نرجع لكلمة لأنه هو سلامنا. المسيح هو سلامنا، آية جميلة. يعني إيه؟
يعني ما فيش سلام بره المسيح، ما فيش سلام حقيقي غير جوه ربنا. ما كنتش تصالح ربنا بالتوبة وترجع لحضن ربنا وتلزق في المسيح له المجد، مش ممكن هتدوق السلام. ولما تقرب من ربنا وتدوق سلامه هتلاقي قلبك اتفتح ومسامح كل الناس ومش فارق معاك مهما الناس عملوا، هو سلامنا. إنما أنت هتفضل شايل من الناس ومتغاظ وبتغير وبتحسد وبتحقد ومهموم وقلقان وخايف لأنك مش لازق في المسيح المصلوب كفاية. كل ما تقرب بالصلاة وبالتوبة من المسيح له المجد تدوق السلام اللي قال عنه المسيح: سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم. فهو سلامنا، يعني ما فيش بره سلام. وبالتالي فكر في أي مشكلة في حياتك ورد عليها بكلمة هو سلامنا. مهموم على أولادك هو سلامنا، في مشكلة بينك وبين أخوك هو سلامنا، في مشكلة بينك وبين نفسك هو سلامنا، في مشكلة كبيرة بين العائلات والشعوب والكنائس هو سلامنا. لما المسيح له المجد يبقى واضح وصادق، يبقى هو ده السلام فعلا. عشان كده نقول له: يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. هي دي اللي بتضيع السلام، اغفر لنا خطايانا. يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به، فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين. الله، ما انت قلت ما عادش في بعيدين وقريبين، يعني زمان البعيدين اللي هم الأمم والقريبين اللي هم يهود، جه المسيح وقال تعالوا كلكم في حضني خلاص. بشركم بسلام، يعني قال في سلام بين الناس وبعض. وتلاحظوا برضو على طول في نهاية صلاة الصلح نختم بكلمة السلام، نقول: الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. يعني لما المسيح له المجد عمل الصلح، تمم الفداء، الدنيا اتملت سلام. بس ما حدش بيدوق السلام ده غير اللي يقرب من المسيح، غير اللي يحب ربنا ويمسك فيه، يبتدي يدوق السلام، يحب الناس ويتغاضى عن أخطاء الناس. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا، كلينا اللي هما مين؟ اليهود والأمم. به بالمسيح لنا كلنا قدوما في روح واحد إلى الآب. هذه عميقة جدا وهنختم بيها. بالمسيح له المجد لنا كلنا كناس آمنا بالمسيح وتعمدنا قدوما إلى الآب، يعني احنا ما كناش نقدر نتقدم إلى الآب نقرب من الآب السماوي، إنما بالمسيح اللي لمنا في بعض ونظفنا من خطايانا بالفداء ودفع ثمن الخطية دي كلها، نتقدم بالمسيح إلى الآب في روح واحد، لأن سكن فينا روح الله القدوس. فالروح القدس لممنا مع بعض، مخلينا كلنا زي اللي طابور واقفين ورا المسيح كده. المسيح يتقدم إلى الآب وكل المؤمنين المقدسين دول طابور ولا يتقدمون إلى الآب في الروح القدس. تلاحظوا الآية دي جمعت الثالوث الأقدس، مش كده؟ به بالمسيح لنا، نحن البشر المؤمنين بالمسيح، قدوما إلى الآب الآب السماوي في روح واحد اللي هو إيه؟ الروح القدس. فتلاحظوا أن احنا المسيح بيلمنا ويرجعنا للآب، أن احنا الابن الضال اللي وقع اللي خرج، فبيرجعنا للآب السماوي نتمتع بالملكوت الأبدي مع ربنا كأبونا السماوي من خلال الروح القدس اللي سكن فينا. يبقى الصلح من بركاته لما تصالحنا مع ربنا، ربنا حط فينا روح، والروح القدس اللي فينا قال عنه في الإصحاح اللي فات هو عربون الميراث. بدل فيك روح ربنا يبقى لك مكان في السماء، بس عيش بالروح بقى، امسك فيه. فهو جمع كل عمل الصلح في الآية دي، قال بالصلح

العمل المسيح كان صلح السماء والأرض والأرض مع بعض، به لنا جميعا أو لنا كلينا أيا كان أصلنا بقى أمم ولا يهود، به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. يبقى ما نقدرش نقرب من الآب السماوي إلا لما نمتلئ بالروح القدس. وإحنا بنصلي تلاحظوا حتى في أبائنا الذي بنخاطب الآب السماوي نتقدم إلى الآب عشان نقول له أبانا الذي في السماوات. فآخر أبانا الذي نقول إيه؟ بالمسيح يسوع ربنا، مش كده؟ طب إحنا بنعمل كده إزاي؟ بنقول للآب أنت أبونا بالمسيح يسوع. بنعملها إزاي؟ في الروح القدس. يعني الروح القدس اللي فينا يخلينا نقول للآب أنت أبونا بالمسيح. يعني المسيح خلاك أبونا لأن المسيح ابنك الوحيد اللي خلانا على شبهه أولادك، وأمارة الشبه ده أن روحك فينا. فهمنا المعنى؟ بنقول له أبانا الآب بالمسيح بالابن في الروح القدس. عشان كده الكتاب يقول لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. الروح القدس اللي فينا هو اللي بيعلمنا الصلاة، هو اللي بيخلينا نقول له يا أبا الآب، يعني أيها الآب أنت أبونا. الروح القدس هو اللي علمنا دي، هو اللي يخلينا ننطق دي، هو اللي يفهمنا ويحسسنا ويشهد لنا أن الآب السماوي ده أبونا بالمسيح يسوع الذي له كل مجد وكرامة إلى الأبد.

نحتاج أيها الأحباء أن نتعلم كيف تكون الصلاة مقبولة لدى الله. لأن كل الناس بتصلي في كل جيل، كنائس مليانة، ناس كتير، رواد، كله بيدخل الكنيسة وكله بيرفع قلبه وكله بيصلي، لكن فيه صلوات تدخل إلى حضرة القدير تجد قبول لدى الله، وبعد عنك فيه صلوات مرفوضة. لازم الواحد يتعلم كيف تكون الصلاة مقبولة. أما إذا ما كانتش الصلاة مقبولة تحسب علينا، ما تحسبش لحسابي. المثل اللي أنت سمعته من المسيح للمجد بيفتح ذهن الإنسان عشان يفهم. أنا في إنسان واقف يصلي وفعلا بينفذ الأوامر اللي هو عارفها من طفولته، راجل فريسي. فريسي يعني مفروض مفرز لله ومدقق جدا حسب الظاهر، كل اللي ربنا بيقول عليه بيعمله حرفي إلى أبعد الحدود، كل حاجة بالقانون. لكن صلاته مقبولة، حتى بيقول ربنا أنا بصوم مرتين في الأسبوع وبدي العشور وبيصلي في الأوقات المفروضة. ناقص إيه؟ ناقص حاجة. لكن الصلاة غير مقبولة لدى الله. ما تسألش الناس، ما تسألش أحكام الناس، لكن اسأل، اسأل قابل الصلاة. قول الصلاة بتاع الراجل ده راحت فين؟ راحت في الهواء. شيء الواحد يتعجب له. فبالنسبة لينا احنا اللي بنصلي ونيجي الكنيسة ونيجي الكنيسة ونتناول، برضو لازم الواحد يراجع نفسه. الصلوات بتروح فين؟ هل تدخل إلى مقادس الله وتجد نعمة؟ الطلب اللي انت بتقدمه والصلاة دي في كثير من الأحيان بتبقى طلب. اسأل بعد كده لما بتروح مصلحة من المصالح وتقدم طلب لأجل شيء، بتتابعه ولا بلاش؟ تابعه. وبعدين عاوز ايه؟ بتتابعه ازاي؟ قال عاوز اشوف الطلب بتاعي اتأشر عليه ازاي. في طلب بيدخل يتأشر عليه بالقبول يقول لا مانع، كويس. وفي طلبات بتدخل بتترفض. انت بنت بتصلي وبتقدم طلبتك لدى الله، اسأل راحت فين؟ لأن كثير من الأحيان تحسب صلواتنا كلا شيء، أوقات كتير نخسر. ليه؟ لأن احنا عندنا حق ان احنا نتراءى امام الله كأولاد كبنين، ولينا حق ان احنا نطلب ونطلب كل حين ونطلب من اجل كل شيء، ولينا حق كبير جدا ان احنا نتمسك بمواعيد الله. كل مواعيد الوعد بيها صادقة. اسألها. لكن في عيب مخلي الدايرة دي مش ماشية، ومخلي الطلبات والصلوات كأنها لا شيء. ايه؟ ايه الغلط؟ ايه الغلط؟ ارجع تاني، راجع حكاية الفريسي ده.
افتكر ان الصلاة شكل، افتكر ان الصلاة واجب، افتكر ان الصلاة ترديد الفاظ، افتكر ان الصلاة ديت يعني هو بيداين ربنا بيها، يقول ربنا بيعمل لك كل حاجة، يعني كأن ربنا مديون. جات كتيرة. من الانسان التاني المسيح قال عليه العشار غلبان ده، هو خاطي وعارف انه خاطي وذنوبه تقيلة، ملوش وش يرفعه قدام ربنا، احساس داخلي بعدم الاستحقاق، انه مجرد دخوله الكنيسة مستحقوش، احساس جواني عميق جدا داخل النفس، يعني ليش دعوة بالمنظر ولا بالطقس ولا بالشكل ولا بالحس ولا ولا ولا ولا، ده حاجة جوانية عميقة داخل نفس انه ما يستحقش حاجة، انه انسان خاطئ.

لا يجب أن يتراءى أمام الله. بس إيه دي؟ أول ما دخل الطلب بتاع الراجل ده اتأشر عليه بالقبول بالبر، نزل إلى بيته مبررا. عشان كده بقول لك قابل الصلاة ينظر إلى أعماق الإنسان، إلى النية، النية الداخلية اللي محدش من الناس اطلع عليها، نية الإنسان اللي جواه العميقة في داخل قلبه دي بيشوفها هو، دي اللي ما بيشوفهاش الناس. فإذا اتجهت نية الإنسان نحو الله، يتجه الإنسان بقلبه نحو الله، يجد دالة ويجد قبول. الإنسان هو يبقى واقف يصلي مشتت، مشتت نفسه مش منجمع. زمان قال ربنا بفم إشعياء النبي، هو بيعتب ويلوم بني إسرائيل، قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. الشعب ده بيكرموني بشفايفهم، ولكن القلب، القلب اللي منه مخارج الحياة مبتعد عني، راح حتة تانية. فإذا كنت عاوز تسأل هل قبلت صلاتك أم لا، اسأل قلبك، لأن مكتوب يعطيك الرب بحسب قلبك. ادي اللي معطل السكة عندنا، ان الواحد قلبه متوزع منشغل مضطرب، فيه هموم كثيرة، فيه ربكة في العالم، محبته متوزعة على حاجات كثيرة، محبات جسد ومحبات محبة مال، محبة عالم، محبة محبة كتير كتير. فلما يتوزع القلب أعرف أصلي إزاي؟ أعرف أصلي إزاي؟ النقطة الثانية الخطيرة جدا، إن الواحد بيقيس نفسه بمستويات تعبانة. كل واحد في الدنيا يعني المقارنات دي حاجة ما يغرسها في جتة البني آدم، وهم في الشغل بيقيسوا نفسهم ببعض، وهم في المدرسة بيقيسوا نفسهم ببعض، ده الأول ده الثاني ده الثالث في الفصل، وهم بيلعبوا مسابقات كورة بتاع كل قياس مقارنات، قياس قياس قياس مقارنات. كويس، طب وفي الروح أو في كده؟ فبيجي الواحد فينا بيقيس نفسه بقياس غلط. لما يقيس نفسه بقياس غلط يطلع من كويس. يعني تعرف تلميذ في الفصل يقول لك ايه، ويبص لاخر واحد في الفصل الساقط في جميع المواد، ويبص له يقول ايه، انا احسن منه، انا احسن منه كتير جدا جدا، انا فين وهو فين، انا يا دوب ساقط في ثلاث مواد وده سقط في عشرة. نحسن الغلط ايه؟ انه بيقيس نفسه بالمستويات الدون، المستويات الاقل، هيطلع كويس. طب لو قاس نفسه بالولد الاولاني في الفصل، ده موضوع تاني. الراجل الفريسي بص للعشار اللي جنبه عمل كده، الحمد لله انا مش زي الراجل ده ولا زي الناس المصابين. ما لما واحد مثلا يقيس نفسه بالناس النصابين الحرامية يطلع انا كويس. طب لو قست نفسي بالناس محب العطاء حتى نفس الاخير، ما الحرامي بيخلص حاجة مش بتاعته، قيس نفسي الحمد لله حرام انا امين، لكن الضد بتاع الحرامي يستخدم العطاء ده بيساليه. فلما تكسب واحد بياخد حاجة مش بتاعته تطلع كويس. لما تقيس نفسك بالمثل العالي في العطاء والسخاء والبذل
تعرف. فالمقارنات دي موجودة وما فيش حد فينا هيبقى معفي منها أراد أو لم يرد. أنا قيس نفسي بكاهن وأنا كاهن، قيس نفسي ببنا شوي، بص تلاقي الواحد إيه يعني يغير ويجاهد إنه يقول لا إزاي بقى. قيس نفسي بواحد يعني تعبان مهمل بتاع، وانت تلاقي فصل في ناس اعلى وفي ناس اقل. نصيحتي انك تقيس نفسك بالاعلى. اذا صليت عندك كنيسة مليانة امثلة للصلاة في قوتها، قيس نفسك. اذا قدمت اصوامك قيس نفسك بالامثلة العالية. إذا خدمت المسيح بطريقة أو بأخرى قيس نفسك باللي بذلوا نفسهم من أجل يسوع، عشان لألا الواحد يقيس نفسه بالأقل فينبسط بنفسه. قال المسيح إن فعلتم كل البر قولوا أننا عبيد بطلون لم نفعل إلا ما أمرنا به، لأن في حاجات أكتر من العبيد، في مستويات عالية. اوعى تقيس نفسك جنب خطايا الاخرين ونقصات الاخرين وضعف الضعفاء، لا، لان الاباء القديسين قالوا اذا كان الانسان يبص لخطايا غيره تختفي عنه خطاياه ما عرفهاش، هينشغل. بص فلان ده يعني مش حلو، وانت بتقول فلان ده مش حلو معناها انا حلو، فلان ده سيرته وحشة يبقى انا سيرتي كويس، فلان ده انسان بخيل يبقى انا مش زي كده. كل مرة تفتح لسانك تتكلم على الناس بالرديء تبقى معناها بتشهد لنفسك انك انت من الصنف التاني. متراجع تاني المثل اللي المسيح قال لما يقول ايه، اشكرك اني لست مثل سائر الناس الخاطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشار، انا بصوم واصلي واعمل. تلاقيها مش صلاة، تلاقيها مش صلاة صحيح. طب حطها جنب ابانا الذي، تفهم يعني صلاة. لما تقول ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك، حط جنبها صلاة الفريسي دي تفهم دي مش صلاة. عشان كده المجر المقاس بتاعك ارجع لأبانا الذي كل مرة انت بتصلي بتقولها. صلواتك الخاصة حطها جنب أبانا الذي وشوفها فيها يتقدس اسمك، صلواتك فيها يتقدس اسمك، فيها تكن مشيئتك ولا ما فيهاش. لأن مرات كثيرة حتى في أثناء الصلاة نطلب مشيئتنا، قل يا رب عاوز. في مرات كثيرة يتمسك الإنسان بمشيئته وينسى أن الصلاة يجب أن تكون بتكون مشيئتك. طبعا خسارة كبيرة جدا، خسارة كبيرة جدا فادحة أن الإنسان يقف أمام الله ويطلع صفر اليدين. خسارة كبيرة انك انت تدخل وتترقى امام الله وتطلع ما تاخدش حاجة، خسارة كبيرة. ليه؟ لان اذا كان الدخول حقيقي تدخل يعني نعم وخيرات واحسانات، لان كل عطية صالحة يكون هي تامن ينزلها من فوق من عند ابي الانوار. خسارة كبيرة جدا ان ادخل باب البيعة وادخل صلي قداس، صلي عشية، صلي نص الليلة، صلي مزامير واطلع زي ما دخلت تماما، خدتش حاجة خالص. كل ما تدخل الكنيسة وتطلع وانت طالع حسس كده على نفسك، ها الحكاية مليانة،

خدت فعلا خدت. انا ادخل الكنيسه بيت الملائكه، اسمع مرات كثيره في كل ما يقف الكاهن يصلي يقول السلام لجميعكم، اي يرد الشمس يقولوا على روحك ايضا. على فكرة السلام ده المكتوب مثلا في مقدمات الرسائل، واللي قاله المسيح للتلاميذ قال لهم سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، بيقول سلامي الخاص، سلام الشخصي اللي تركه لينا، اللي الكنيسة بتصرف منه مش هيخلص. فلما مكتوب في الرسائل ما هوش تحية مثلا زي الناس اللي في الشارع ماشيين يقول لك سلام سلام او كلام، لا دي عطية، دي موهبة. فلما الكاهن يعطي السلام للشعب او يرشم الشعب بعلامة الصليب وهو بيقول اجيوس يقدس الشعب، فانت بتاخد سلام وبتاخد تقديس وبتاخد محبة، محبة الله الاب ونعمة المحيط شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. دي عطية حقيقية. فإذا كنت أدخل الكنيسة وبعدين وأنا طالع زي ما دخلت ما خدتش حاجة، لكن لما يعطيك السلام الحقيقي اللي المسيح تركه ورثة في الكنيسة، ورثة عشان يصرف منه جميع الناس ولا ينفذ، سلام إلهي يستقر في قلب الإنسان فلا يطب. حلو المزمور، طوبى للرجل الخائف الرب، طوبى للرجل الخائف الرب، يقول لك ايه؟ قلبه ثابت متكل على الله استقر. انسان ما بتحركوش الظروف ليه؟ حاصل على سلام الله ازاي؟ بالصلاة. لما انت بتصلي ويقولك كل مرة تدخل الكنيسة تقول تكيريني مينان تكيريني يا ملك السلام اعطينا سلامك، ونقولها كتير ويرددوها في البسخة بقوة، هي دي ايه؟ مثل نشيد؟ ما هيش نشيد. لغوة في اللسان؟ لا، ده بيطلبوا، الكنيسة بتطلب تقول يا ملك السلام، عمانوئيل نفسه في وسطنا الان، ده ايماننا، عمانوئيل نفسه في وسطنا الان، اذا اجتمع اثنين او ثلاثة اكون في وسطهم، في وسطنا. وبيعطي ايه؟ لما جه في وسط التلاميذ اعطاهم سلام، سلام قلبي استقر ثابت لا يتزعزع. حلو. عشان كده بقول لك كل مره تصلي سواء في الكنيسه او في بيتك في مخدعك، كل مره تتراءى امام الله تطلع من حضره الله شبعان، شبعان جدا، مكتفي، غني جدا، خدت حاجه ما كانش عندك كمان. ادخل الكنيسه وانا تعبان من طالع ايه؟ ملل الجدران. ليه؟ انا خدت نعمه، حصلت على نعمه. من ليش عاده ادخل واطلع وادخل واطلع وادخل واطلع؟ دي بتشبه لي بال، عارف الزلط اللي على شاطئ البحر؟ الميه عماله تخبط فيه رايحه جايه، تخبط يعني في الميه الليل والنهار. طلع الزلطه دي بس حطها بره لمده 3 دقايق تلاقيها ناشفه تماما. يقول لك ده في الميه، ده بقى له 50 سنه في الكنيسه، ويعني 50 سنه الميه تخبط فيها راحة جايه، لكن هي ايه؟ قاسيه، زلطه، لا غير اي حاجه تانية غير السفنجه مثلا، بتشم الميه بس تلاقيها نغنغه كده. مش المهم الدخول والخروج، مش المهم عدد مرات الصلاة، مش مهم، لا لا لا، المهم فعلا في نعمة بياخدها الواحد ولا لا، تحصل عليها. ادخل اخد المسيح اتناول واطلع ايه؟ في السماء. يقولوا عن واحد من الاباء القديسين انه كان مجرد ما يرفع عينه للسماء
تختطف افكاره وقلبه للسماء. عارف احنا الواحد فينا يقول لك ايه، لا وقت كبير لغايه لما اركز واجمع شتات قلبي وفكري واقعد اصلي، ساعه اقول ابان الذي اقول خلصتها ولا ما فزتها ولا ما خلصتهاش ولا صلاه الشكر دي، عارف البغبغانات، مش ده الصلاه. لكن اذا كان قلبه منجمع حساس، كل كلمه بتنطقها في الصلاه تلاقيه ليها رنين داخل قلبك، قلب حساس، كل كلمه في المزمور تبص تلاقي قلبك بتحرك معاه، فكرك. فعلا محتاجين ان احنا نتعلم نصلي. اذا كان الرسل الاطهار قالوا المسيح يا رب علمنا ان نصلي، تقولهاش انت، ما تقول، قل له علمنا صلي، علمني كيف تكون الصلاة مقبولة امامك بقلب متواضع منكسر، لان القلب المنكسر والمتواضع لا يرضي الله. علمنا صلي، لان لما تعودنا على الصلاة من غير وعي بقيت عادات بنعملها، عادات روتين بتكرر. الاباء القديسين كانوا في منتهى الوعي. طبعا انت عارف ان الحاجة لما تتكرر مرة 2 3 5 100 200 500 1000 بالفعلا اذا كان الانسان مش واعي يدخل جوه العمل الاوتوماتيك كده روتين. قول لي امباكرولوس البطرك بتاعنا ده اللي احنا شفناه صلى القداس ده الاف المرات وهو نفس القداس، حاجة الواحد بيعملها الاف المرات، مش كان مفروض بقى القداس ده بالنسبة لي يبقى حاجة كده يزهق منها؟ اللي شافوه الى اخر ايام حياته كيف ينفعل انفعالات روحية ويبكي بحنين فوق المسبح، يعرفوا ان الروتين لم يدخل الى حياته رغم التكرار، رغم التكرار. لكن لما يكون واحد مش واعي ويصلي كده تأديت واجب خلاص، يقول ابانا الذي ولا المزمور 50 ولا نشكر صانع الخيرات ولا المحفوظات اللي هو حافظها، محفوظات مش صلاة. اوعى تنطق حرف امام الله وانت لا تعنيه، عيب. تقدر تعمل كده قدام رئيسك في العمل مثلا؟ تقدر تقول جملة ملهاش معنى جواك؟ عيب. لا تتعجل في كلام الصلاة، بل القديس بولس الرسول قال أننا لا نعلم ما نصلي لأجله لكن الروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها. ماهوش كلام، احنا مش بنعد كلام على ربنا، لا احنا مش بنعد كلام او بنقول كلام محفوظات نرضي بيه ربنا، لا عزيزي. كان ليا ولد من ولادي الاحباء كان يقف ساعات طويلة في الصلاة لا يتكلم كلمة واحدة، ساعات يصلي لمدة ساعات والكلام هو جوا اوضة مقفولة قلبه بيتكلم. فاكر حنا ام صمويل البانة كانت زمان في العهد القديم ملاش نسل وبتاع ونفسها مرة، فوقفت امام الله في حضرة عالي الكاهن وبعدين كان شفايفها بتعمل كده وما فيش صوت وقلبها منكسر امام الله، فعالي الكاهن ما يعرف شايف المنظر الشكل البراني قال لها يا امرأة انزعي خمرك وتعالي الى هنا، انت سكرانة؟ قالت لا يا سيدي، انا بنتك مش بنت العالم، ده انا عبدتك، انا بصلي، انا امرأة مرة النفس. ففتح عينه على الكاهن، ما كانش عارف
لما قالت له كده

إله إيه؟ إله إسرائيل يعطيك سؤل قلبك. أعطاه، أعطاه فعلا. فمش العبرة بالكلام ولا بكثرة الكلام ولا بتنميق الكلام. ليه؟ لأني قابل الصلاة فاحص القلوب، مش هيتغش بالكلام. يعني لو واحد فيلسوف قوي بالكلام هيرضي ربنا، واحد ما بيعرفش يتكلم ربنا يزعل منه؟ لا. العبرة ليست لا بالكلام ولا بتنميق الكلام ولا بكثرة الكلام. ما ليه؟ القلب، القلب الجواني، بمشاعر حقيقية يفرزها ربنا ويعرفها في الإنسان. فقال كده قبل كل تحفظ احفظ قلبك. استنى قلبك يتعكر وتقف تصلي ما تعرفش، فبلاش ما تدخلش بغضة الى قلبك تفسد الصلاة. ما تدخلش افكار العالم، افكار النجاسات، افكار الحاجات، ما تدخلش الحاجات من العالم لقلبك، لا لا، عكر القلب فتفقد روح الصلاة. طبعا الحاجات دي لما تدخل جواك تصلي ازاي؟ يعني لما الواحد يعيش في الشوشرة دي صلي ازاي؟ مش هيقدر. ففي حاجات تاخد بالك منها عشان ما تعكرش صفاء القلب تقدر تصلي. طبعا تاني اقول المثل اللي المسيح قاله ده، الحتة اللي عكرت الفريسي جدا وضيعته الدينونة، حكم على الآخرين. خلي بالك واطلب من المسيح كل ما تقف، قبل ما تقف علمونا الآباء، تسجد أول ما تبتدي تصلي، تدخل لحضرة الله وتتضع جدا بأفكارك أمامه، تسجد أمامك توسله بقلب خالص، تطلب إرادة الله يعطيك، يعطيك إيه؟ أكثر مما تسأل أو تفهم أو تفتكر. يفرح بيه جدا ويسر بصلاتك جدا، يفرح قوي. ليه؟ لأنك أنت ابنه، والأب من طبيعته أنه يفرح بصغيره جدا. آخر حتة في الإنجيل اللي سمعتها النهاردة، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخل. لازم يبقى دخولك لدى الله زي الطفل، زي طفل رايح لابوه. قول لي بقى، الواحد مش عارف يتكلم كلمتين على بعض مش مهم، بس لازم يبقى فيه النقاء، البراءة، الطفولية دي جوه. عارف لما طفل صغير، مرة واحد من احبائي قال طفل صغير ابوه مش عارف ايه، والطفل الصغير بعد جواب لابوه كلمتين شخبطة كده، وفي الغربة بعيد ما شافوش بقاله سنة ولا بتاع، أول ما شاف الورقة دي أحسن خط في الدنيا ده وأجمل كلام في الدنيا هو الكلمتين دول، قعد يبوس الورقة دي. طب دي شخبطة، بس دي ابنه. مهما ترتقي صلاتنا هتبقى إيه؟ فين ده ربنا محاط بتسبيحات السارفين والشاربين؟ إيه كلامي أنا ولا صلاتي أنا؟ ولكن لأن أنا ابنه، صلاتي تجد قبول، تجد دالة، كلماتي عند ربنا في ودانه كده يفرح بيها قوي إذا خرجت من قلب طاهر مقدس نقي محب لله. كلام له معنى؟ كلامك الكلام العادي البسيط كده يقول لك يميل ودنه يسمعك. ومن أغرب الأمور التي يندهش لها الإنسان مكتوبة في سفر إشعياء حينئذ، تطلب يستجيب، تصرخ تستغيث فيقول ها أنا ذا. ها أنا ذا ده إيه؟ ها أنا ذا ده بيقولها العبد لسيده. لما تصرخ بصراخ الصلاة تلاقي ربنا يقول لك ها انا ذا.
هذا نعم.

انا اطلب اصلي يستجيب، كويسة دي. لكن التانية دي تصرخ تستغيث يقول ها انا ذا. ايه ده؟ ده احنا رحنا في حتة تانية خالص بقى. يبقى ربنا كده بالنسبة ليا، تعرف دايما الام مثلا لما يكون عندها

للطفل تلاقيها رمت اللي في ايديها تجري ان بصره. صور يبقى مركزها كده بيقول ايه؟ من لا يقبل ملكوت الله ومثل والد فلن يقبل. فانت دلوقتي لما تدخل في الدائرة ديت تدخل جوه عناية الله، فحين تصرخ يقول ها انا ذا، يجري عليك ما يسيبكش. طلبتك تجد دالة، تجد قبول، كلامك العادي مقبول جدا، طلباتك متأشر عليها بالقبول قبل ما تدخل، لان هو عارف ما تسأله قبل ان تسأل. هو عارف ان في حال الصراخ يهرع اليك، ادعني وقت الضيق انقذك

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ان شاء الله ان شاء الله بكره بالليل هتبقى عشيه عيد الميلاد، وبعد بكره هيبقى عيد الميلاد. فبالمناسبه دي عايز اكلمكم شويه عن الملائكه، وبعدين ابقى اطلعها لكم انت. الملائكة اولا، من هم الملائكة؟ الكتاب بيقول في مزمور 104 آية 4: الذي خلق ملائكته ارواحا وقدامه نارا تلتهب. فهم ارواح، علشان كده ارواح غير مرئيه، ما بنشوفهمش بالعين المجرده. متى خلقوا؟ البعض بيقول لما الكتاب قال في البدء خلق الله السماوات والارض، يبقى خلق السماء وكل سكانها، يبقى هما اتخلقوا في الاول يعني. والبعض بيقول اتخلقوا مع النور، يعني الكتاب بيقول في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلم. يبقى لما خلق النور خلق معاه الملائكة، لأن الملائكة من نور. ويبقى الرأيين ماشيين مع بعض، يبقى الملائكة خلقوا في اليوم الأول في خلق السماوات وفي خلق النور. عددهم لا نستطيع أن نحصيه. احنا بنقول في القداس عن الملائكة: ألوف ألوف وقوف قدامك، وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة. الربوة 10,000، ربوات ربوات يعني ملايين. وبعدين في حتة تاني بنقولها برضو: والجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية. فهم لا نستطيع أن نحصي عددهم. الملائكة دول رتب وأنواع، رتب وأنواع. في بطرس الأولى 3:22 بيقول عن المسيح: مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مفتعلة. وفي كلوس 1:16 بيتكلم عن المسيح وخلقه لما لا يرى، بيقول: وما لا يرى سواء كان عروشا ام سيادات ام رياسات ام سلاطين. فكل دول انواع. وبنقول احنا في القداس الشاروبيم والسرافيم، وبنقول الأرباب والعروش أو الكراسي والقوات أو الجنود، وبنقول رؤساء الملائكة. كل دول رتب موجودة في السماء، لكن الرئيس العام لهؤلاء هو ميخائيل رئيس الملائكة، اللي احنا هنحتفل بيه بعد بكرة. في رؤساء ملائكة 7، منهم ميخائيل
وجبريل ورافائيل إلى آخره، ولكن الرئيس العام بتاع الكل هو ميخائيل رئيس الملائكة. وميخائيل رئيس الملائكة ورد اسمه في مواضع كثيرة من الكتاب المقدس، فورد ان ميخائيل الرئيس العام في دانيال 12:1، وورد ميخائيل في انه انقذ احد الملائكة من رئيس مملكة فارس اللي وقف ضده، يقصد رئيس الشياطين المكلف بمملكة فارس. في دانيال 10:13، وورد اسمه في يهوذا رسالة يهوذا غير الإسكاريوطي إصحاح 9، وورد اسمه في رؤيا في سفر الرؤيا إصحاح 12، يقول وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا السنين وملائكته.

0: اللي هو الشيطان، وهذا الشيطان هو وجنوده لم يقوموا ولم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. في حاجة تانية جت في سفر الرؤيا، في رؤيا إصحاح 20 آية 1 بيقول: رأيت ملاكا نازلا من السماء ومعه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة في يده، فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة. غالبا يكون ده ميخائيل رئيس الملائكة. وإحنا دايما في الأيقونة بتاعت الملاك ميخائيل بنجيبه ماسك في إيده سيف من نار وبيضرب الشيطان، وماسك في إيده ميزان في اليد الأخرى ميزان، أي أن العدل الإلهي يقتضي القضاء على هذا الشيطان. ورد سيرة ميخائيل أيضا في القداس الإلهي في التقدمة عن القيامة، القسمة بتاعت القيامة بنقول فيها: ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر. جبرائيل رئيس الملائكة هو اللي بشر زكريا بميلاد يوحنا المعمدان بالحبل ليوحنا المعمدان، وهو الذي بشر العذراء بالحبل للسيد المسيح. بشر زكريا الكاهن وأعطاه عقوبة، وبشر العذراء بكل احترام، قال لها: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك إلى آخر. كلمة ميخائيل يعني من مثل الله، وكلمة جبرائيل يعني رجل الله أو جبروت الله. وورد سيرة جبرائيل أيضا في دانيال للنبي إصحاح 8 لما ربنا قال لجبرائيل روح فسر له الرؤية، ففسر له الرؤية وتعب في التفسير، ودانيال قال: وأنا كنت ولا فاهم. مش معناه ان جبرائيل ما كانش بيشرح كويس، ولا ان دانيال ما كانش بيفهم كويس، معناها ان الكلام صعب ومش معاده دلوقتي، في كلام ما نفهموش غير لما يتم في اخر الزمان. الكتاب اتكلم عن 7 من رؤساء الملائكة وردوا في سفر الرؤيا، رؤيا 4 آية 5 بيقولوا: أمام العرش عرش الله 7 مصابيح نار متقدة، هي 7 أرواح الله، يعني 7 الأرواح التي لله، أو 7 الأرواح الوقوف أمام الله. من ضمنهم أيضا رافائيل، يعني الله بيشفي، وده ورد في سفر طبية الصحة 12. دول عن رؤساء الملائكة. الملائكة دول بقى عايز أقول لكم عنهم حاجة. الملائكة من ضمنهم الشيطان. الله لم يخلق شيطانا أبدا، لكن خلق ملاكا، والملاك حول نفسه إلى شيطان بعدم طاعته. العجيبة الواحد لما يقرأ عن الشيطان يجد الحكاية مؤثرة، مش مؤثرة يعني الواحد يزعل عليه، هو ما يستاهلش، لكن مؤثرة من ناحية انه كان في مجد عظيم وفقده. بيقول ايه؟ قال لا، قال السيد الرب، بيقول للشيطان انت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال، وقال له أنت الكاروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. يعني الشيطان كان من طبقة الكاروبين. كلمة كاروبين اسم جمع مفرده كاروب، وكلمة سارافين اسم جمع مفرده ساراف، فكان الشيطان كاروبا من الكاروبين، من الناس اللي لهم ستة أجنحة وبجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم ويطيرون بالسيف، يعني من ردة كبيرة، ما كانش صغير. وكان أحد الرؤساء وضيع روحه، بيقول له كان الكاروب المنبسط وكان كامل الجمال، كامل الجمال، وكان كامل في كل طرقه، وكان خاتم الكمال، وكان ملآن حكمة. دي في حزقيال 28، كل الكلام ده في حزقيال 28. اما سقطة الشيطان فجت في اشعياء اصحاح 14 آية 13 و14. قال له ايه ربنا؟ وانت قلت في قلبك اصعد الى السماوات، اصعد الى السماوات، ارفع كرسي فوق كواكب الله، اجلس على جبل الاجتماع في اقاص الشمال، اصعد فوق مرتفعات السحاب، اصير مثل العلي. عايز يرتفع ويبقى زي ربنا. قال له لكنك انحدرت الى الهاوية الى اسافل الجبل. الشيطان يمثل سقطة الكبار، الخطية التي طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. الشيطان سقط بخطية الكبرياء، قال في قلبه أصعد أصير مثل العلي، فنزل لتحت. ولما سقط الشيطان جذب معه مجموعة كبيرة من كل الرتب ما عدا، يعني كل رتب الملائكة انجرف منهم أعداد كبيرة معه. في طبقتين من الملائكة لم يرد مطلقا ان سقط منهم احد. طبقة السارافيم، السارافيم، وكلمة سارافيم يعني متقدون بالنار، يمثلون الحب الالهي في اشتعاله، واللي بتوع الحب الالهي دول مش ممكن يسقطوا. وأيضا طبقة العروش أو الكراسي اللي يمثلون الحلول الإلهي، ودول أيضا لم يرد أحد سقط منهم. لكن نقرأ في الرسالة إلى أفسس إصحاح 6 نجد سقوط شياطين من طبقات أخرى. بيقول إيه بولس الرسول؟ بيقول فإن
1: البسوا.

0: صلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، يعني ناس سقطوا من طبقة الرؤساء، مع السلاطين، ناس سقطوا من طبقة السلاطين، مع ولاة العالم، مع ظلمة هذا الظهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات من طبقة القوات أو الجنود. وقع معه عدد كبير وما زال له جنود، وما زال له ايه جنود. في الحقيقة ان بعضهم قسم نفسه على ممالك معينة يشتغل فيها، عشان كده يقول لك اكتب الى رئيس مملكة سور، رئيس مملكة فارس، يعني الشيطان المكلف برئاسة المنطقة. وبعضهم تخصص في خطايا معينة، نقول هذا فلان هجم عليه شيطان الكبرياء، شيطان الغضب، شيطان الزنا، شيطان التكبير، في تخصصات. فاكر مرة زمان كنت وضعت مشروع قصة، للأسف ما كملتهاش لكن مسيري أكملها. القصة دي موضوعها ترقية شيطان في مملكة الشياطين، يعني رئيس الشياطين أراد انه ايه يرقي الشيطان، يخليه في درجة عليا، بعد ما كان بيحارب ناس عاديين أصبح بيحارب ناس قديسين، بيحارب أنبياء، بيحارب ناس بتوع صناع قوات ومعجزات. فايه كيف يمكن انه يعمل له دورة تدريبية وان يعمل له ادفانسد كورس يبتدي يدرس ليه ما لم يدرس من قبل يرقيه بيه؟ قصة طويلة مش وقتها دلوقتي، لكن ان شاء الله لما اكتبها لكم هتعرفوا ايه شغل الشياطين بيمشي ازاي. يعني طبعا اول نصيحة قالها للاشخاص المرشحين لشغل الوظائف العليا في مملكة الشياطين ان يحفظوا الكتاب المقدس، ان يحفظوا سير القديسين، ان يحفظوا اقوال الاباء عشان يحاربوا القديسين بايات باقوال اباء الاباء. بلاش نتكلم على دي كتير الوقت. المهم ان الشيطان وملائكته يعني عبارة عن ملائكة فسدوا واستمروا في الفساد لا يتركونه، قاوموا الله واستمروا يقاومون الله على طول الخط، اصبحوا يضلون الناس ويحاولون أن يكونوا مملكة أكبر وأكبر لهم تقاوم مملكة الله، ولا زالوا هكذا. والعجيب أن احنا نلاقي في سفر الرؤيا إصحاح 20 أن الشيطان قيد 1000 سنة، بيقول ولما حل الشيطان من سجنه خرج لكي يضل الأمم. يعني القيد والسجن اللي خده ده ما أثرش فيه، يخرج لكي يضل الأمم. صحيح زي ما قال الكتاب وإن دققت الأحمق في هاو لا تفارقه حماقته. الشيطان لا يزال في عنفوانه وفي حربه مع انه مقيد، وما زال يضل الامم، وما زال يقاوم مملكة الله، ولكن سيأتي وقت يطرح فيه في بحيرة النار وفدري. وقد قيل عن هذا في سفر الرؤيا اصحاح 20 آية 10: وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون إلى أبد الآبدين، آمين. ولذلك الهرطقات اللي بتقول عن خلاص الشيطان هي هرطقات ضد تعليم الكتاب المقدس، لأن برضو في متى 25 بيقول على الناس اللي على الشمال انهم
1: كرامة ومجدا لاسمك القدوس
2: يا رب
1: اقبلها ليك على مذبحك المقدس الناطق السماوي راحة بخور، تدخل الى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين. وكما قبلت لي قرابين هابيل الصديق وذبيحة بين ابراهيم وفلسي الارملة، هكذا ايضا يا رب نزور عبيدك اقبلها اليك، اصحاب الكثير واصحاب القليل، الخفيات والظاهرات، والذين يريدون ان يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين، اعطهم الباقيات عوض الفانيات، السمعيات عوض الارضيات، الابديات عوض الزمنيات، بيوتهم ومخازنهم املاها من كل الخيرات، احطهم يا رب قوه ملائكتك ورؤساء ملائكه الاطهار، وكما ذكروا اسمك القدوس على الارض اذكرهم ايضا يا رب في ملكوتك، وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك
2: يا رب. فنصبح ملك قليل المجد لله في العالم ورد السلام الناس مصلى ونصبح لك نبالي نمك نزود لك لنا تعرف لك ننطق مجدك نشكرك ونقل عيزا مجدك يا رب ملك السماوات الله الاب ضابط كل ابن الواحد الوحيد يسوع المسيح قدس يا رب الله حم الله ابن الاب رافع خطيئة العالم ارحمنا يا حامل خطيئة العالم قبط البطن يا جالس عن يمين ابي ارحمنا انت وحدك قدوس انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح مجدا لله الاب امين وبارك كل يوم وسبح اسمه قدوس منذ الان والى الابد والى ابد الابد امين منذ الجد تبارك الان وملك الارض كنت اطيف تذكر انك صرت معينا بكن يا رب تسمع صوتي فموت راني قدوس الله قدوس قاي قدوس حي الذي يموت ارحمنا قدوس الله قدوس قاي قدوس حي الذي يموت لا يصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قاي قدوس حي الذي يموت الذي قام الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل الان كل امين يا ثلث قدوس ارحمنا يا ثلث قدوس ارحمنا يا ثلث قدوس يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس بان اوقاتنا الذين ركضوا يا رب ان احنا نفوسهم يا من رب الخطيه يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه رب عين باطنا ليك لان لك المجد والعزة والتقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء لك الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من بعد الصوص يسبين شو يسمين الله شيء لأن أنت ورد الصوص سما سما أنت مصنوع سما بعد الصوص سنعي بوي طامي بعد الصوص من أنت برسين الصوام تي برسين الصوالي أنت صوت قوس تي بروس تي سيت هون أنت بجين وسنتي تي مترومي شيليني اوتي بارسينو سيولو من اهلي سيني شيلي بشوشون تابن كنو صليق ونار مانويل تنتيو اوني اتن صومالي اتي صفي اوان سن اهتمال سنوتي نسكيني بي او ماتي كون شون بمشالين كاسارو سيين تمهم بين قاي واز ميرين انا قول نو كربست بي بي اذن مبارك لي تم بي طبي جن بشي جن تي ورداني اسكاتك تي بوس النويت شون بي غالي تي مبنسا شون بمشالين نويت ياليني بين انا في خلوف تنجي تفاي بي صديق
3: سيبخين بيوت أطمس في نعرف

0: Ve armanı tao ve bol gente ne iten şu mensam hem ben kala sin o şey bol en gavi moje mi şöyle ne o ti basiyon sevdo mina lisini şöyle pşuşun te ben gen sade bir bona bir men o il ten ti o vali Şaşın rumba gol ki evan jive sok ki orgi yos leviş ben onun en o mu sevdi evr feminim. Ma verim salenim da ben jav koti ranjin esos tir Allah'ın olan esos ben otaçı başım şu. Şöyle nakım altın o şöyle bir çaygın genne o şöyle bir aslo foroş başı sibur gargi yos. Şoven soğanı son sekon kremet şosu itirakin kredi otak şosu filin tisotu kosto en partisinin seni ven. السلام عليك يا تنظر ملك الحق الحقاني السلام الفقر جنسينا ولا تنعم نويل
1: ذلك أن تذكرنا يا تشفي الموت من أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
0: عظيمك يا من روح لي جنان قدك عزراء قديسة وتلين كل تيم وخلص عالم أتخلص نفوس الملك لك يا سيدنا ملك المسيح فقد رسل لك الشهداء تيسس لك إن سبت كنز وفران الخطايا نبشر بسلس قدوس لو تحرنا زمنا قدو يا رب الحمي يا رب الحمي يا رب بالك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله لا يرضى عبد كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد مسيح ابن الله الوحيد المولود لا يبكل كل الدور نور من نور إله حق من مولود غير مخلوق مساو لا أفقار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن بشر من أجل خلق نزل من السماء وتجسد من روح قدس مريم العذراء تأن الصلب عن عهد بلاز بنت سلم وكبرى قام بين الأموات في اليوم السادس كما فقد على السماوات قال سيدنا نبي وأيضا يأتي في مجدي يأتي أحياء الأموات الذي ليس ممكن كذا عمل بروح قدس الرب المحيي ومبسخ من الأب نزل ويجدهم على الأب في الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعتلي معمودية ومفرد الخطايا وانتظر قيامة الأموات حياة الضالة التي يمين

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسك.

إن كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

0: بخوفنا ما أمل أنصتون لسمع الإنجيل المقدس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير والتميز الطاهر بركاته علينا أمين. من مزامير والتراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. يا الله إلهي إليك وبكر لأن نفسي عطشت إليك، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا، له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وبعد السبت عند فكر الحد أول الأسبوع، جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذا دلدلت عظيمة قد حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، ومن رهبته اضطرب الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال المرأتين: لا تخاف أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع الذي صلب، ليس هو هنا بل قد قام كما قال. تعالي انظر الموضع الذي كان موضوع فيه، واذهب سريعا قول لتلاميذه أنه قد قام من بين الأموات، هو سيسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، هنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم مسرعتين لتخبر التلاميذ. وإذ يسوع لاقهما قائلا: سلام لكما. أما هو أمسكتا بقدميه وسجدتا له، حينذا قال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا أعلم إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء كان بكل ما كان. فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأخذوا فضة ذات قيمتان وأعطوهما للجند قائلين: قولوا أن تلاميذ واتوا إلينا وسرقوه، نحن نيام، وإذا سمع الوالي هذا القوم نقنعه نحن ونصبركم بلا هم. أما هم فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. أما الأحد عشر تلميذا فمضوا إلى الجليل، من الجليل إلى الجبال الذي وعدهم بيسوع، لما رأوا سجدوا له، ولكن بعضهم شك. فتقدم يسوع وخطبهم قائلا: أني قد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فامضوا الآن وعلموا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموا من يحفظوا جميع الأمور التي أوصيتكم بها، وهانا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لنا، لا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بين الصوص بين شوي
2: الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل الرباطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية، الذي نفخ في وجه تلاميذه قديسين وسطهر مكرمين قائلين أخبار الروح القدس: من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم، من أمسكتموها لا يمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل روحك أنعمت الذين يملكون كل دم يمكن يستقيموا قدسا، يغفروا خطايا الأرض وربطوا وحلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وإخوتي وضعف المنحنين برؤوسنا من

0: جدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل الرباطات خطايانا ان كنا اخطانا ليك بعلم او بغيره، بقول او بالفعل او بالفكر او بصغر النفس. انت يا سيد العالم بضعف البشر، كصالح محب البشر غفران خطايانا. باركنا، طهرنا، حاللنا، حال سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا ارادتك الصالحه المقدسه، لانك انت الهنا.
1: امين.

0: Kyrie ευλογήσον εμήνες μόνο εις μόνο, λόγης τίμετον εκον η ευλογόν βιέσμο.
1: Με Χριστός βενούτι.
0: Εμήνες εσώβη.
1: Αγίου αλμασίχ, ελέγνε μελικ السلام, αγτίνα السلام, قر لنا السلام, كغفر لنا خطايان, لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة الأبد, أمين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا ابانا الذي في السماوات.
0: اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن اجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

شويسنا بشويسنا خلف ران بيوتني بشيرين ببنف ما يسوي ونوتي نوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار مبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجون يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: سمشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي يرسل الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم مني قلت لكم من أمد ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني كنتم تفرحون بأن أمد للآب، لأنه بأعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنه أحب أبي كما وصني أبي كذا أفعل. قوم وننطلق منها هنا، أنا هو الكرم الحقيقي والكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر أقطعه، كل ما يأتي بثمر نقي ليأتي بثمر أكثر. أنتم قبل انقيام من أجل الكلمة الذي كلمتكم به، اثبتوا فيها وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع رسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم يهيئ طريقنا، لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء نعز روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك مخلص أعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا منحنا سلامك، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس قاي قدوس حي لدي مدرج البزار حمنا. قدوس الله قدوس قاي قدوس حي لدي مدرج السرب عنا حمنا. قدوس الله قدوس قاي قدوس حي لدي مدرج قام الأموات صار السماء تحمنا المجد يا ولدنا قدوس الآن كل وين دار كل أمين. يا سيس قدوس حمنا، يا سيس قدوس حمنا، يا سيس قدوس حمنا، يا ربنا قضايا يا ربنا سنا يا ربنا زلتنا يا رب
0: زوك صاص يوسي من قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
4: ولما أبصر الجموع صعد إلى جبل، وعندما جلس قدام إليه تلاميذه فتح فأعلم قائلا، توبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توبى للحزانة لأن أنهم يتعزون، توبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، توبى للجياع لا تشرب البن لأنهم يشبعون، توبى للرحماء لأنهم يرحمون، توبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، توبى للصناع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبى لكم إذا ترادوكم وعياروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فزد الملح في ميزة وملح.

0: اصلح بعض الأشياء، نطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفوا مدينة كائنة على جبل، ولا قدرنا سراجا وضعنا تحت المكيال، بل أضع المنارة في دير كل من في البيت، هكذا في دير قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة، فما يجد أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما نسجد لك والمسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا.
2: يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من الخطيئة التي تجرى عليها أبونا آدم فردوس، مزق ساق خطيئنا المسيح لنا ونجينا، صرخت الله والرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي، التفت إلي واسمعني عشية وبكر وقت زور الكلام يقول واسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتل الخطيئة ونخبر من موتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة اقتل وجعنا بالأمل والشفية المحيي بمسامير سمرت بينقذ وقول لمن تأشت العمل أولية والشهوات العالمية لتذكار أحكامك السماء كرافتين.
3: إنك عليك استوسيون استونيون آمين.
2: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتأسل الذي ولدت ينسل العذراء، لأن كثيرة الشفاعات القوية مقبولة عند مخلصنا يأتي الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاء من شهادتك أن الذي ولدتنا الرحيم وقادع خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا فتذكرنا شفاعتك سريعا. لقد تمسكنا جدا، أعني يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: كينيك عيك استوسيون استونيون آمين. صلاة خلاص في وسط الأرض كلها المسيح إلينا، عندما بسطت يديك استارتين عود سيف رياز كلهم تصرف قائلة المجد لك يا رب
4: سابت إيجايك يا غيب نماتي.
3: نسجد لشخصك غير الفاسد يا الصالح، طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن بمشيتك صرت أن تصعد على الصليب نجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما تيت تعين العالم.

0: نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنعد نسحقنا الحياة الأبدية. نلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نعظمك يا من نور الحقيقة ونجدك عزراء قديسة لأن كلتي مخلص العالم أتخلص وصنا المجد لك يا سيدنا لكنا المسيح فاخد أسرك لي الشهداء هي الصدقين سبات كنس ظن خطايا نوبش بسلوس القدوس له وتروح لنا من الجدا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نوم بإله واحد الله لا يبقى كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود لا يكون له ولد نور من نور إلى حق حق مولود مخلوق مساوي لا فقار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل البشر خلاص نزل من السماء وتغسل من الروح القدس مريم العذراء تهنى الصلبان عن الأرض بنطس لأهل مكرقا يوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماء وتجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نعم الروح القدس الرب الموحي المصري لابن البلاد مجده مع الأب والإبنات في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة كريمة رسولية ونعترف بعمودية واحدة مغفرة الخطايا
0: وننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين.

0: أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك
1: كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد
0: أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا إن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين.
2: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الخرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السمائي.

واحد والآب القدوس واحد ابن القدوس واحد والروح القدس أمين. بارك الرب يا إله يا جميع الأمم بارك الرب ورزو بارك في التعود صلت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد أمين. هللويا.

سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسألن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا.

نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا.

امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعفي يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثني عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس تاويرس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا الذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس أورغوريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجلس القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول السائنية إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا أمين. ولما أتيت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تسترح روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم وخرجت من هناك إلى مقدونيا. فالنعمة لله الذي يظهرنا في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون، لقوم رائحة موت لموت، ولقوم رائحة حياة لحياة. فمن تراهم أهلا لهذه؟ لأننا لسنا كالكثيرين الذين يتجرون بكلمة الله، لكن كما من نقاوة بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. أفنبتدئ أيضا نمدح أنفسنا؟ أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل مدح إليكم أو منكم؟ لأن رسالتنا هي أنتم، مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بمداد بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا أهل من أنفسنا وحدنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله، هذا الذي جعلنا أهلا لأن نكون خدام العهد الجديد، لا بالحرف بل بالروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين.
1: كاثوليكوم فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. فإذ قد طهرتم نفوسكم في طاعة الحق بمحبة أخوية عديمة الرياء بقلب طاهر، أحبوا بعضكم بعضا على الدوام، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الدائمة، لأن كل جسد كعشب وكل مجده كزهر عشب، العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به للخلاص، إن كنتم قد ذقتم إن الرب صالح الذي استأتون إليه، الحجر الحي المرزول من الناس ولكن مختار من الله وكريم. كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحيا، كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح.

0: علي براكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وأما داود فقد خدم مشورة الله في جيله وركض وانضم إلى أبائه ورأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فلم يرى الفساد، فليكن هذا الأمر معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة، إنه بهذا ينادي لكم بغفران خطاياكم، بهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء، انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا وإهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقونه إن أخبركم أحد به. وفيما هم خارجون جعلوا يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. فلما انصرف المجمع تبع كثير من اليهود ومتعبدين الدخلاء بولس وبرنابا اللذين كان يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم الأول من شهر باب المبارك أحسن الله استقباله، عادوا عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا باي إخوتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 250 ميلادية استشهدت القديسة أناستاسيا. كانت هذه القديسة من أهل روما، ولدت لأبوين مسيحيين، ربياها أحسن تربية وأدبها بالأداب المسيحية، ولما كبرت أراد والدها أن يزوجها فلم توافقه، بل اختارت السيرة الروحانية لاشتياقها إلى الأمجاد.

السماوية، فدخلت أحد بيوت العذارى بروما وأتعبت جسدها بالنسك والتقشف. واتفق أن أحد بيوت العذارى القريبة منها كانت تحتفل بأحد الأعياد، فأخذتها الرئيسة مع بعض العذارى ومضينا للاشتراك في ذلك العيد. فرأت في الطريق جنود ديوسيوس الملك يعذبون بعض المسيحيين، فالتهب قلبها بالغيرة المسيحية وصاحت بهم قائلة: يا قصاة القلوب، أهكذا تفعلون بمن خلقهم الله على صورته ومثاله وبذل ذاته عنهم؟ فقبض عليها أحد الجنود وقدمها إلى الوالي الذي سألها قائلا: هل أنت مسيحية تعبدين المصلوب؟ فاعترفت ولم تنكر، فعذبها عذابا شديدا بعذابات مختلفة. أخيرا أمر بقطع رأسها، فصلت صلاة حارة ثم أحنت رأسها، فضرب السياف عنقها ونالت إكليل الشهادة. بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديس.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيا

بخوف أمام الله ينصت لسماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. من مزامير وتراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي. بالرب تفتخر نفسي فليسمع الودع.

الركن والآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. ثم دخل كفر ناحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه موجود في بيت فاجتمع كثيرون حتى لم يعد البيت يسعفهم ولا ما قدام البيت فكان يخاطبهم بالكلمة فقدموا إليه واحدا مفلوجا يحمل أربعة رجال وإذ لم يقدروا أن يدخلوا به من أجل الجام صعدوا إلى السطح وكشفوا سقف البيت حينئذ كان موجود وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم قائلين لماذا تكلم هذا كذا بتجديف لأن من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله واحد وحده فللوقت علم يسوع بروحه أنهم يفكرون كذا في

مغفورة لك خطاياك، أم يقال له قم واحمل سريرك وامضي. فلكي تعلم أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن تغفر الخطايا، قال للمخلوق لك أقول قم واحمل سريرك، اذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل سريره وخرج من قدام

0: إن صوفيا صبرس هومين كيري ليسون كيري ليسون خنو مسمي
1: نومي إن واحد الله الإب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نومن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد نور من نور إلى حق إلى حق مولود مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عن رب القدس بنطق تألم الكبرى وقام الأموات يوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده إلى دي لا حول أموات الذي ليس ممكن قضاء نعم بالروح القدس الرب المحيي المبشر من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة خطايا

إنسان على غير فاسد. والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وفي الناس

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائدة السمائية بالمسيح يسوع رب.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم كيف بخاف ورعدة وإلى الشر.

0: عادل
1: مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجد.

يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرياسات والسلطات والكراسي والربوبية.

الشيروبيم الممتلئون عيونان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القدس

علمنا طرق الخلاص، أنعم علينا بالميلاد الفوقان من الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنه.

الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجاذاة هذا الذي أتي فيه اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كنحو

الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السموات وجلوسه

0: مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي مكرم البابا الأنبا تواطروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة رون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كل

ليروى حرثها ولتقصر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين

نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع

0: الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: سلم لك ذي القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا.

أن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات، آبانا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين، وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد قديس استفانوس للشمامسة وللشهداء ناظر لأهل إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطر القديس ساويروس ومعلمنا ديوسكوروس القديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس أوديسيوس، القديس توفيلس والقديس ديمتريوس، القديس كيريلوس والقديس باسيليوس، القديس أوروريوس الناطق بالإلهيات، القديس غرغوريوس الصانع العجائب، والقديس غرغوريوس الأرماني. الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار، أنبا بولس الثلاث، أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس القمص، أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطموحي وحزقيال تلميذ، وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال القمص، أبانا أنبا زيروس القس، أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذ، وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين، وأنبا ويصا تلميذ، أبانا الأنبا برام وصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذ، وأبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني، وأبانا القديس القمص بشوي كامل، وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين. شاكر سويرس ماهر كامل صبحي حنا أوجيني باسيلي ميري ناشد عبد المسيح قدسي أنجلينا مارك نجيب جرجس أمال فهيم في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق

الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك.

ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشر

0: الرحمن.
1: أيها السيد الرب إلهنا العظيم الأبد والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة.

فرجا الذين يصرخون نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف ربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشيروبيم والسرافيم وكل الجمع غير المحصى الذي للقوات.

الله الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك،

0: طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وفهمنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة، وجه غير مخفي، وإيمان بلا رياء، ومحبة كاملة ورجاء ثابت، نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول: آبانا.
1: آبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا التي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا رب بطريركنا المكرم البابا الانبا طوادروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلاص حقا مع روحك بخوف الله.

0: المؤمن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف لها اعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة يومي لك كل مجد وكرم.
1: المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السماية. يا رب رحم
0: أختيت يا بقى إخوتي سامحوني وصلوا عني.

قلبي فلنصبح مع ملائكة قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام والناس المسرة آمين. الليل يا زق سابت ليك أيوك يا جي ابن ماتي كاني كايك استوسيا إنو شفو لنقو إمجيو بنشو سيسوس بخريستوس اسموني مو

أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. هل نقدر ازيك؟

ليس لنا رب معين في شددنا الذي قد نسواك، اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، كن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، إن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. شويس نينا نمينا الليل ويأخنا ورام بيودنا وشير نمب ابن مصوى ابن وتنوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة والستة من النهار المبارك، قدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو يغفر لنا أخطائنا مما زمير ترتيل بينا داود النبي والملك، بركاته عليه.

0: لوكساس يوثيو سيمون قدوس قدوس قدوس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير تلميذ الطاهر بركات علينا أمين.
1: رسالة سورة الأب باسمي فأعلمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلته لكم. سلام أترككم سلام أنا أعطيكم، ليس كما العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تخزع. سمعت مني قلت لكم إن أمني سمعت إليكم، لو كنتم تحبون لكم تفرحون بأن أمري أب لأن أب أعظم مني. وكنت لم أن قبل أن يكون حتى ما اتكلت منهم، لست كلام كلامك سيما بعد لأن رأس هذا أنا وليس له فيها شيء، لكن كي أعلم على من أحب بكم وصلنا بكذا أفعل. كما تكون وأنا أنا أقول محكي بكرم كل غص في لا يأتي بصمم يقطعه، وكل ما يأتي بصمم فيه ليس بصمم أكثر. وأنتم مكمل كامل كامل ليس كلمتكم به، اثبتوا فيا وانا اعزم فيكم مجلى دايما.
0: تنورشتمك بخريستوس بك يوضن اغاثوس بابن امي ثواب جيك تنككسوت يمنين عن روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذك القديسين وسكى المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع من نصائح لكن جدده في احشائنا. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين نسك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع من الصلاة لكن نسألك تجدد في أحشائك. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والية الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحملة عنقود الحياة، نسألك يا تلملونا وارسمك لخلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا.

0: تبارك رب يوم فيوم يهيئ طريقنا لأنه لا خلاصنا
1: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات ومات الحياة هلما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معانا ومنحنا سلامة خلصنا يا رب ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماوات إلى باب السماء افتح لنا باب الرحمة قدوس الله
2: قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد للسماء ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدوس الان وكل اوان ومظهر الدور كلها امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتخر مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا رب ناحي نفوسهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا وغلط البطن اليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير انا لك الملك والقوه والمجد الى ابد من السلام ولك نسالك ايها القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين والدة الله اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديس مع نفوسنا اغفر لنا خطايانا يا طه العذراء مريم ويات الله القديس الشفيع الامين للجنس البشري اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه السلام لك يا طه العذراء الملكه الحقيقيه الحقانيه السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل نسالك اذكرينا يا طه الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
3: نقصاصي اوسي اوسيمون قدوس قدوس قدوس واسم بشاره معلمنا ماري متى البشير بركاته علينا امين
4: لما أبصر الجموع صادر إلى الجبل وعندما جلس تقدم لي تلاميذه فتح فاه ولهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانة لأن أنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم استرادوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين فرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملك فبماذا يملح لا يصلح بعض لشيء إلا لن يطرح خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا يضعون تحت المكيال بل يضعون على المنارة فيضيء كل من في البيت هكذا فليدين وراكم قدام الناس كي يروا عملكم الصالح يمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله
3: تنشموا ورسوا سمي يودن عصوا سمم نعثوا ويبجع أفتم عصوت يوم النينان يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطية تجرع لي أبونا آدم في الفردوس مزق سك خطيئنا يا المسيح لنا ونجينا صراحة الله ورب سمعني اللهم استجب صلاتي أطرف طلباتي التفت إليه واسمعني على الشيء بكر وأخذه كلامي أقول واسمع صوتي وخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لأنا الذي سمرت على الصليب الساعة السادسة وانطلت الخطية بخشب عهية الميد موتك الذي هو إنسان الذي خلقت بذلك الذي مات بالخطية اغسل أوجعنا بألمك الشافية المحيا والمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من تغشت الأعمال الهيولية والشهوات العالمية تسكر أحكامك السماية كرفتك إذا إنسان دل ولا حجة ولا معذرة من أجل كسر خطايانا ما نحن بك نتوسل الذي ورد منك يا وليت إلى العذران كثيرة شفاعة قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطائرة لا ترفضي الخطى من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحوم وقادر على الخلاص أنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعة قد تمسكنا جدا

0: إن الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب نجينا وافرنا خطينا من أجل اسمك القنوات.
1: صنعة خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لنا عند وسط يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نزول لشخص غير الفاسد يوصي لطالبي مغفرة خطايانا المسيح لنا، لأن مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب من أجل الذين خلقت من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملك كل فرحنا يا المخلص لما أتيت

0: العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك هبط لك حيم بطل الموت أمواتا. كنا فنهضنا استحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم فردوس لو المجل هذا المجد شكر غير المات المسيح لأن لأنه قوي.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقة ونمجدك يا عذراء القديس ولية الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم حتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح كف الرسل إجليل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا مبشر بالثالوث القدوس بالعود واحد نسجد له ونمجده يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب باطل كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء مريم العذراء تلنا سوصل بعنا العهد والوصل وانت تألم من قبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب جلس على اليمين يا أبي الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب الوحيد المبسط من الآب نسجد له نمجده مع الآب ناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة وننطق

قدوس رب السماوات السماء والارض والمكان مجد وكرم. ارحمنا يا الله لا يبدو في كل ايها السادس القدوس ارحمنا ايها الرب الاله قوات كل معنا لان هذا ليس لنا معين في شهادتنا وطاقه نسواك حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعا

0: رحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك،
1: يأتي ملكوتك،
0: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم،
1: واغفر لنا ذنوبنا
0: كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبدين.

مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

0: عيون وصي انثف او ان مارنت اير فبوس انتب اره ايرون خيم باي اهو ويثو وفاي نم نيوتير انتبنو خين هريني نيبين ان جبي باندو غراتور بشوي سبنوتي
1: روسيفيكس.

والقلب وربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حافظتنا وقبلتنا لي، اشفقت علينا وعطتنا

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلامين مع خوفك. كل حاسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين.

ذاك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحيات والعقارب.

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم يا بارك يا رب. خصوص بالشباب مستوى الكثير كل الشعب وضعفي يكون المحررين من فم الثالث القدوس الاب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من فم حقارتي وثلاث رجلا رسولا ومن فم نازل الانجيلي مرقس الرسول الظاهر والشهيد والمتارك القديس سويرس معلم دسقورس والقديس اثنستس الرسولي والقديس بطرس خاتم الكهنة رئيس الكهنة والشهيد القديس يوحنا زابي ومن فم القديس بسيزوس القديس روريس من فوائد ثلاث من ثمانية عشر

نیتیں میں بھی نیتیں اور میں اور خمسین بالقسطنطينية ومتين بأفسس فما بين مكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا زواد السلطان من فم حقارتي لأنك أنت يوم ما ركبت الإنجليز مقدس أيها الآب والابن الروح القدس أهلا كلنا.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. بركات على جميعنا، أمين. ولما أتيت إلى طراوس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تسترح روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم وخرجت من هناك إلى مقدونيا. فالنعمة لله الذي يظهرنا في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون، لقوم رائحة موت لموت ولقوم رائحة حياة لحياة. فمن تراهم أهلا لهذه، لأننا لسنا كالكثيرين الذين يتجرون بكلمة الله، لكن كما من نقاوة بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. أفنبتدئ أيضا نمدح أنفسنا؟ أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل مدح إليكم أو منكم؟ لأن رسالتنا هي أنتم، مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومكروهة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بمداد بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا أهل من أنفسنا وحدنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله. هذا الذي جعلنا أهلا لأن نكون خدام العهد الجديد، لا بالحرف بل بالروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. نعمة الله لا فلتحل على أرواحنا يا أبا وأختي، آمين.

الكسر يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا آمين. فإذ قد طهرتم نفوسكم في طاعة الحق بمحبة أخوية عديمة الرياء بقلب طاهر، أحبوا بعضكم بعضا على الدوام، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الدائمة، لأن كل جسد كعشب وكل مجده كزهر عشب، العشب يبس وزهره سقط، أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. وهذه الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقل العديم الغش لكي تنموا به للخلاص، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي إذا تأتون إليه الحجر الحي المرزول من الناس ولكن مختار من الله وكريم. كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحانيا كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، أما من يعمل شهوة الله في الناس بتلبد. أمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال بائن الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وأما داود فقد خدم مشورة الله في جيله ورقد وانضم إلى آبائه ورأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فلم يرى الفساد. فليكن هذا الأمر معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران خطاياكم، بهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقونه إن أخبركم أحد به، وفيما هم خارجون جعلوا يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. فلما انصرف المجمع تبع كثير من اليهود المتعبدين الدخلاء بولس وبرنابا اللذين كانا يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله، لم تزل كلمة

0: الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الأول من شهر باب المبارك أحسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا إخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 250 ميلاديا استشهدت القديسة أناستاسيا. كانت هذه القديسة من أهل روما، ولدت لأبوين مسيحيين ربياها أحسن تربية وأدباها بالآداب المسيحية. ولما كبرت أراد والدها أن يزوجها فلم توافقه، بل اختارت السيرة الروحانية لاشتياقها إلى الأمجاد السماوية، فدخلت أحد بيوت العذارى بروما وأتعبت جسدها بالنسك والتقشف. واتفق أن أحد بيوت العذارى القريبة منها كانت تحتفل بأحد الأعياد، فأخذتها الرئيسة مع بعض العذارى ومضينا للاشتراك في ذلك العيد. فرأت في الطريق جنود ديسيوس الملك يعذبون بعض المسيحيين، فالتهب قلبها بالغيرة المسيحية وصاحت بهم قائلة: يا قساط القلوب، أهكذا تفعلون بمن خلقهم الله على صورته ومثاله وبذل ذاته عنهم؟ فقبض عليها أحد الجنود وقدمها إلى الوالي الذي سألها قائلا: هل أنت مسيحية تعبدين المصلوب؟ فاعترفت ولم تنكر، فعذبها عذابا شديدا بعذابات مختلفة. أخيرا أمر بقطع رأسها، فصلت صلاة حارة ثم أحنت رأسها، فضرب السياف عنقها ونالت إكليل الشهادة. بركة صلاتها تكون معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد.

السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي قال لتلاميذه القديسين المكرمين الرسل الأطهار أن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

رعاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذي سبق فرقدوا يا رب، نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجائنا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا، وأنت الذي نرسل لك إلى فوق المنزل.

بسم الله والابن ابن الروح القدس الاله الواحد امين. في المعجزه الجميله اللي ربنا عملها مع المفلوج اللي جابوه اربعه ودلوه قدام المسيح من السقف، عباره جميله جدا. يقول كده الكتاب: فلما رأى يسوع إيمانهم قال المفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك. فلما رأى يسوع إيمانهم، هو الإيمان حاجة كده تتشاف؟ ممكن أشوف الإيمان؟ طب أنا شايف الإيمان، مالي وجوهكم دلوقتي وقلوبكم يعني، لكن إيه المقصود لما ربنا يقول لي رأى إيمان الأربعة دول وبناء على هذا الإيمان شفى هذا المفلوج؟ الحقيقة أحبائي في أنواع من الإيمان، في أنواع من الإيمان. في إيمان سطحي، بأؤمن ولكن الإيمان ده مش في القلب، مش في الحياة، مش في الممارسة. ممكن الإيمان ده يكون فكرة في العقل، انا بعرف ربنا وان هو الثالوث، احد الثالوث القدوس اللي هو الكلمه المتجسد، ويعني معلومات ولكن ما فيش حياه. ده ايمان سطحي او ايمان ميت. ليه ايمان ميت؟ في ايمان يبقى ميت، ده الايمان اللي ملوش ثمر في الحياه، زي ما بيقول معلمنا يعقوب، ايمان بدون أعمال إيه؟ ميت. يبقى إنسان له اسم المسيح ولكن ليست له حياة المسيح. ممكن أجي الكنيسة، ممكن اسمي في البطاقة في الاي دي مسيحي كده من أسماء القديسين، ولكن الحياة أبعد ما تكون لنا أكون إنسان مسيحي بجد. في إيمان، إيمان الشياطين، ويقول الكتاب ان الشياطين تؤمن وايه وتقشعر. يا حتى الشيطان، طبعا عارف ربنا، ولما جه ربنا يخرج هذا الشيطان من انسان قال له انا اعرفك، من انت؟ انت قدوس الله. يا انت عارف المسيح؟ طبعا. ولكن ايمان ايه ده؟ لكن ايه الايمان اللي ربنا مدحه وبسببه شفى هذا المفلوج؟ إيمان عامل بالمحبة، إيمان له ثمر. ويقول عنه برضو في القرايات النهاردة في رسالة كورنثوس الثانية، لما يقول لنا بولس الرسول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرتي في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. خلي بالك من اللي جاي. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. كلام خطير. يبقى الإيمان اللي ربنا عايزه أو عايزني لنا أعيش فيه يبقى له ريحة حلوة، ريحة المسيح. أنا عايش في المسيح وماسك في شخص ربنا يسوع وحي وبسلك بأقواله، تظهر من أعماقي بقى هذه الرائحة الزكية. ويكون هم دول ولاد ربنا المؤمنين الحقيقيين. وما أحوج العالم بالذات في هذه الأيام أحبائي أن يشوف ولاد ربنا الحقيقيين. وتشوف العالم دلوقتي في مظاهرات في أكتر من بلد، يعني شايلين الصليب وبيقول أننا نحب جيسوس ونحب المسيح، ولكن يعني هو ده مش وحش، بس هل هو ده الإيمان؟ فعشان كده الإيمان الحي المفروض اللي أنا عايش فيه اللي يكون ريحة المسيح في أعماقي، في سلوكياتي، في تعاملي اليومي،

ويبان الإنسان المسيحي من حياته، من سلوكياته، من كلامه قبل ما يتعرف من اسمه. رائحة المسيح الزكية. بس خلي بالك، رائحة الحياة دي رائحة حياة لحياة. كل اللي يتعامل معاك يشتم رائحة المسيح الزكية فيحبه. وسمعت من أحد الآباء إن واحدة غير مؤمنة مجرد ما سمعت بعض عظات من أبونا بشوي حبت المسيح. أبونا بشوي تنايح بسنين، ولكن مجرد ما اشتمت رائحة المسيح في هذا الكلام وفي هذا العظات حبت المسيح. إيه رأيك في هذا الإيمان؟ فعلا وإن مات يتكلم رائحة حياة لحياة. فبإيمانك الحي العملي ده تجذب كثيرين للمسيح. لكن الأخطر بقى إيه بقى؟ أن تكون رائحة الحياة اللي فيك بس مش هتكون بقى رائحة حياة، هتكون رائحة موت لموت. تيجي إزاي؟ إزاي واحد مسيحي المفروض يحمل حياة المسيح لكن للأسف مش حي بيها، لكن يصير رائحة موت لموت؟ لما تكون حياتك ميتة، لما تكون بتعمل حاجات تعثر الآخر يقول لك هو ده من الإنسان المسيحي، لما ما يكونش ليك حياة المسيح زي ما بقول لك، طيب فين رائحة الحياة؟ فبالتالي إنسان معصر في حياته، إنسان يعني مش منور بنور المسيح، مش سالك بوصايا المسيح، يكذب، يشتم، يهين، يزني، يعني كل الخطايا دي وهو له اسم المسيح، فيصير رائحة موت لموت. رائحة موت لموت أيضا إن الإنسان اللي مش في قلبه المسيح أو مش تايب ما يقدرش يتلامس مع المسيح، ما يقدرش، أو ما يقدرش يستفيد من رائحة الحياة دي، فيعثر في المسيح، أو عايز أقول لك يعثر في أولاد المسيح، فهو دي رائحة موت لموت، حاجة صعبة. شوفوا لما يقف بولس الرسول في المحاكمة قدام فيليكس الوالي، بولس الرسول بيكلم عن إيه؟ بيكلم عن بر والتعفف والدينونة، كلام حي يلمس القلب من جوه، يطرد الموت ويحول الموت إلى حياة. ده الإنسان الحي بالمسيح، ده قوة رائحة الحياة اللي في المسيح. لما تخش مكان، لما تخش قلب، لما تخش بيت، تطرد الموت إلى خارج. ولكن إن كان الإنسان اللي بيسمع رائحة الحياة أو بيسمع كلام الحياة لكن في قلبه قافل على الخطية، فكركم فيليكس الوالي ده كان بيجي بولس الرسول، ده مش أول مرة يقف بولس الرسول قدامه، ده جابه مرة ومرة ومرة، جابه مرات قبل كده. تعرفين كان عايز منه إيه؟ ده أنت بتسمع منه كلام الحياة، للأسف كان عايز يعني منه شوية فلوس، شوية دراهم عشان يطلقه. فبالتالي رائحة الموت كانت في هذا الإنسان، فما قدرش يستفيد من رائحة الحياة. سمعان الفريسي للمسيح دخل بيته وهو عزم المسيح، قال له تيجي تأكل عندي، قال لي آج، ودخل المسيح واتكى في هذا البيت. ينبوع الحياة دخل هذا البيت، ناقصك ايه بقى يا سمعان؟ انت تاخد رائحة الحياة جوه قلبك وتطرد الموت اللي جواك وتحيا بحياة المسيح. لكن للأسف مين اللي خد الحياة من المسيح؟ المرأة الخاطئة اللي كانت عايشة في الموت، لكن جات عند رجلين المسيح واقتصب، يعني اغتصبت الحياة أو اقتنت الحياة من عند قدمي يسوع، وقال لها وسمعت أحلى كلام، قومي خطاياك الكثيرة اتغفرت لك، حبيت كتير يا رب. لكن سمعان للأسف كان مليان من رائحة الموت، فكان يعني رائحة الحياة ما في

مش مش قادر يتلامس مع رائحة الحياة. ده عمال يدين ودان المسيح ذاته، فما قدرش ياخد رائحة الحياة زي هذه، فصار رائحة موت لموت، حاجة صعبة أوي. وهنا يظهر السؤال، ازاي ايمان يبقى حي والمسيح باصص لي؟ ده المسيح عايش جوايا، ده انا حي بالمسيح وسالك بالمسيح، ازاي بقى ايماني يكون ايمان حي وعامل ومرئي؟ برضو سمعنا هذا إجابة السؤال في رسالة معلمنا بطرس النهاردة، لما يقول كده: طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة، للمحبة الأخوية العديمة الرياء. كلمة طهروا نفوسكم هو ده اللي أنا أعمله عشان يكون إيماني إيمان حي. لو القلب سكن فيه خطية، في إدانة، في نجاسة، في كراهية، في خصومة، في عداوة، أيا كان نوع الخطية، ما تقدرش تستفيد برائحة الحياة ما لم تقدم توبة في الأول. لأن لا يمكن أن تجتمع رائحة الحياة ورائحة الموت في قلب إنسان، مش ممكن. رائحة الحياة قوية طبعا، رائحة المسيح الزكية دي قوية جدا، تطرد الموت إلى خارج طبعا وتقضي عليه، ولكن أنت لما تطلب أنت هذه الحياة، لما تتوب، لما تطهر قلبك وأعماقك ومشاعرك وأفكارك من كل مظاهر الخطية. فيقول لي معلمنا بطرس النهاردة: طهروا نفوسكم في طاعة الحق. خش إلى أعماقك دلوقتي وشوف هل في موت، هل في خطية، هل في ضعف داخلي؟ كلنا تحت الضعف، ولكن ما يميزني إلا أنا إنسان. ما يميزني إلا أنا إنسان تايب وبتوب. ما تبصش لضعفك، ما تبصش إذا كان موت بيحاربك، لكن بص لرائحة المسيح دي جواك، بس عليك اللي انت تستفيد بيها وتمسك بيها وتتسبز بيها. طهروا نفوسكم في طاعة الحق. ويأكد بقى يقول: اطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة. تالي سمعنا الكلام ده قبل كده مرار وتكرار. اوعى يكون جواك حسد، اوعى يكون جواك خبث. انا عارف انتم ما تعرفوش الخبث ايه هو، مش كده؟ ما تعرفوش الخبث ايه هو. يا رب. وكل مكر وكل رياء وكل حسد وكل مذمة، اوعى يكون فيك. ولو كانت فيك اصرخ لربنا، قدم توبة. يقول لك: طهروا نفوسكم في طاعة الحق. كده يتحول إيمانك من إيمان نظري، إيمان سطحي، إيمان ضعيف، إيمان ميت، إيمان شياطين، يتحول إلى إيمان حي عامل بالمحبة، محبة المسيح. عشان كده يقول لي تاني حاجة: حبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. خلي بالك من الكلام، خلي كلامي يخبط جواك. لو في ضعف، لو في كراهية، لو في عدم قبول، لو في غضب، لو أي حاجة، قل يا رب أنا مش قادر وبحاول لكن بفشل، بقدم خطوة وبعترف وبتوب لكن برجع تاني. أنا عايزك المرة دي يا رب برائحة الحياة اللي فيك وأنت ينبوع الحياة تطرد يا رب هذا الضعف، تطرد الكراهية. مش هقدر أعيش الإيمان المسيحي كما يحق وكما ينبغي وجوايا كراهية وجوايا خصومة وجوايا عداء، مش هقدر. يبقى أنا بمثل لأن أنا عايش تمثيلية والأيام بتجري بيا. طب هروح فين؟ هقف قدام ربنا في اليوم الأخير أقول له إيه؟

أقول له أنا إنسان مسيحي، أنا كنت بحضر الكنيسة، أنا يا رب ده أنا متعمد. هقول له إيه؟ إيه اللي ممكن أعتذر به في اليوم الأخير في يوم الدينونة؟ أقول لربنا إيه؟ لو أنا قافل على خصومة أو عداوة أو كراهية أو إلى آخره. أنا إنسان ضعيف لكن المسيح قوتك. تقول كده قوتي وتسبحتي هو إيه؟ هو إيه؟ والرب. أنت ضعيف؟ أيوة أنا ضعيف، لكن قوة المسيح تسندني، روح المسيح القدوس يرفعني من الموت ده إلى الحياة، الروح القدس اللي ساكن جوايا ينزع ثمار الموت، الكراهية والخصومة والعداوة وعدم القبول، ليعطيني أجمل ثمار وثمار المحبة والقبول والغفران. أنتوا عارفين يا أحبائي الإنسان المسيحي الحقيقي لا يعرف الكراهية على الإطلاق. يا إيه رأيك؟ قيس نفسك وانت بتسمع كلمة ربنا، قيس أعماقك وشوف ايه اللي جواك وانت واقف قدام مذبح ربنا وهتاخد جسد ربنا ودمه، انت ايه من جوه؟ ليه انا مش عايش برائحة الحياة اللي في المسيح؟ عايز ايمانك يبقى حي ومرئي ومعاش، اقتني كلمة ربنا دي سر حياتك، كلمة الإنجيل، كتاب المقدس، كل وصية، كل كلمة مكتوبة ده كتبها الروح القدس، خليه سطرها في قلبك. وأوعك تقول إن الوصية صعبة أو الوصية تقيل عليا، أوعك، ده خداع من عدو الخير عشان عايز يعيشك في رائحة الموت. لا، أخذ الوصية وأقتني كلام المسيح جوايا، كلام الذي أقول لكم هو روح وحياة. أيوة أنا محتاج للروح في الحياة دي، أنا محتاج، أويني يا رب عشان أعيش بكلمتك وبوصياك، بتوصيني بالمحبة أعيش بالمحبة، بتوصيني بالطهارة أعيش بالطهارة. طب أنا ضعيف، طب أنا محارب، طب عندي خطية متكررة، ولا يهمك، مجرد ما تصرخ لربنا زي ما صرخ له بطرس يوما ما هو بيغرق، خلاص أقل من دقيقتين ثلاثة هيغرق ويموت، لكن قال له يا رب نجيني، وربنا مد إيده وانتشله من الموت وخلاه يسير على المية، يسير على الموت. هو ده اللي بيعمله معاك المسيح لما تطلبه بجد، لما تنسكب أمامه زي المرأة الخاطئة اللي قلنا عليها من شوية، تقول له اديني الحياة، اديني رائحتك يا رب، اديني رائحة قدستك، رائحة اتضاعك، رائحة سلامك، رائحة فرحك عشان تسكن في جوايا. أنا حزين، أنا مكتئب، أنا ضعيف، أنا ساقط، أنا ليكن ما يكون، ولكن من دلوقتي وأنا أصرخ قدام ربنا من قلبك، عيش القداس دلوقتي، كل كلمة ترن جواك، كل كلمة يعني مش تشغلك، كل كلمة تقتنيها كسر حياتك، حتى لو كان الموت جواك يخرج بسرعة ويهرب، يهرب. فأقتني كلمة ربنا اللي يقول عنها معلمنا بطرس اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو بي. اعرف كده مش معظم مشاكلك، كل مشاكلك هتكون وتفضل تضايقك من يوم ليوم، لان انت بعيد عن كلمة ربنا وبعيد عن وصايا ربنا. انت جيت وسمعت، سمعت بس كده كفاية، كده كفاية. طب اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني عشان ايماني يبقى ايمان حي؟ خد الكلمة دي واكترها جواك. عارفين الحيوانات المكترة؟ سمعتوا عن الموضوع ده قبل كده؟ ايه الحيوانات المكترة؟ تاكل وبعد كده تطلع الاكل وتندغه تاني وتبلعه. خد كلمة ربنا كده، اقعد اقراها كل يوم.

يومي. عايز أسمع صوتك يا رب، عايز أخذ كلمتك وأقتنيها كسر حياتي. وخد الوصية خليها تخبط جواك، خليها تعمل لك زلزال جوه، تأثر فيك وتنزع من أعماقك كل الخطايا وكل النجاسات وكل الضعفات، تولدك من جديد. عشان كده يقول لي معلمنا بطرس: مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل بما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. مولودين ثانية. لما تاخد كلمة ربنا في كل مرة كأن بتولد من جديد. يعني إيه بتولد من جديد؟ تتولد جوايا كلمة ربنا وحياة ربنا، تتولد جوايا كأني بتولد من جديد بحياة جديدة، بفكر جديد، بأسلوب جديد. ما كانش في محبة اتولدت المحبة، ما كانش في فرح اتولد الفرح، ما كانش في سلام، ما كانش في اتضاع، ما كانش في مودة، ما كانش في طولة بال أو طول أنا، ما كانش في قداسة. كل الحاجات دي تتولد جواك كأنك بتتولد من جديد، إنسان جديد. الأشياء العتيقة مدت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وانت بتسمع هذا الكلام وانت واقف دلوقتي قدام القداس، خلي دي أخطر لحظات في حياتك، اللي انت واقف قدام ربنا، قدام مذبح الله، والمسيح موجود، كل السماء موجود على المذبح. شوف نفسك وافحص أعماقك كويس قوي، كأنك واقف في يوم الدينونة وربنا باصص لك يشوف ايمانك ايه، نوع ايمانك. ربنا بيحبنا قوي وبيدور على اولاده قوي، ومهما كنت بعيد يقربك، مهما كنت واقع يقومك، مهما كنت مكتئب يفرحك. بس انت تعالى وترمي في حضنه، تعالى بنفسك المريضه زي ما جم الاربعه دول وجابوا انسان مريض لغايه المسيح. هات نفسك، هات اعماقك، وقدم توبة، والله يعطيك حياة له كل مجد وإكرام إلى الأبد. أمين.

0: En su fe se bruscumin, crialesun, crialesun, genum ismi.
1: واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس
2: من مريم العذراء
1: كأن صلب عنا العذراء صلبهم تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي في مجده ليدين على الأحياء والأموات الذي ليس مقيم في ضاء لا عمل من بالروح القدس الرب المحيي
2: المبشر من الآب
1: نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية مع ثلاث معمودية واحدة مغفرة خطايا

لأن ما أخفيته عن الحكماء والفهماء هذا أعلنته لنا نحن الأطفال الصغر وما اشتهى الأنبياء.

تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد. أما الحمل فروحي والسكين فعقلية وغير جسمية

طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاط الهيور، وارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على الرسم، قفوا برعدة.

الذي جبلنا وخلقنا أضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصيتك بغاية الحية

مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس، تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي.

مستحقين كنا سيدنا نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة.

صدق مقدار يا كرامتك فرح واقل أدل الروحان تكسر أثمار عد الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا يكون لنا الكفاف في كل شيء

Patrzysz i wirus, tym pensach dioskuros, tym piagę z Arnasius pi apostolikos, tym piagę z Petrusierum martyros piarsie. Tym piagę z Janes pachrozus tomus, tym piagę osy odosios, tym piagę z Eufirus, tym piagę os Dimitrios, tym piagę z Kirillos, tym piagę os Vasilius. Empiagus erroros pi theologos, empiagus erroros pi submotoros, empiagus errorios pi armene. Ios, empishom tishemitish minetavsoti chenikea, empishetevent to Constantinopolis, empes navshente, Ephesus, abana sadiq nazim, lamb Antonius, ulvar, lamb abula, thalas, lamb mkarat, lkadisni, wagamia, uladam, lobasasa. آلي بابانا بانس القمص بنا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصام آلي أبانا بولا طميو عسخي التلميذ سيدة إلى أبوين قديسين روميين ماكسيموس ودومادايوس وتسعة وأربعين شهيدا شوشيط القوي قديس موسى أحنس كامل قيس سبانا بدنيا القمو سبانا بزرس قيس سبانا بخم صعب الشركة تدرس تلميذه أبانا بشنوط رئيس المحدين أبويسة تلميذ والقديس لما برام صفيهم الجيزة والقمص مخيل البحر تلميذ والقديس البابا كيرلس سيزل وارشدياك حبيب جرجيس والقديس أبونا يسوس الأنتوني القديس أبونا بشوي كامل القديس أبونا مخيل إبراهيم وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين من صلاة موت الباطن ارحمنا كلنا معا وانقذنا من الاسم القدوس الذي ضيع

هؤلاء كل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا تنيحوا في الإمام المسيح اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا المتنيح الراهب القس صمويل الشايب أيضا عبيدك المرحومين جرجس نجيب جرجس مرجان فهمي ناشد سامي وديع وديع كرولوس أولجا واصف ميخائيل عياد مريم شنودة سمير زكريا استر حبيب أمال فارس سميحة بنيامين لطيفة سعيد إبراهيم قداس تفضل فايز برسوم سمرية فايز تفضل يا رب نحن نفوسهم أجمعين في أحضان أبان القديسين إبراهيم ويسحق.

الذين خس نفوسهم نيحهم في فردوس نعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع. نحن أيضا غرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك وانعم علينا بالسلام.

حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد.

يصرخون نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين.

الموضوع بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا.

نفس مستنية إلى وجه غير مخزي وإيمان بالأرياء، محبة كاملة ورجاء ثابت، نجرؤ بدالة بغير خوف ندعوك يا الله.

ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا، أمورك نوصل بخير.

نفس الأخير. هذا هو الجسد المحلد ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة

تغيير، واعترف الأطراف الحسن أمام بيلاطس بندوس: سلموا عنا لخشبة الصليب المقدس بإرادة وحدي عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعطي عنا خلاصا وغفرانا للخطايا، حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.

0: أن هذا وبالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أخواتي، سامحوني.

نظرا لاتساع الخدمة في الكنيسة وزيادة الخدمات واحتياج الكنيسة

0: لرسامه كهنه جدد. قامت الكنيسه بترشيح واحد من ابنائها لنوال نعمه الكهنوت، هو الدكتور مارك عزت، وهو احد ابناء الكنيسه شماس وخادم في الكنيسه. فيوم الجمعه الجايه ان شاء الله في اجتماع في الكنيسه الساعه 2 مع وكيل البطريركيه ابونا ابراهام ايميل، يسمع فيها موافقه الشعب والخدام، فاللي يحب يبقى موجود لتزكيه الدكتور مارك عزت عشان يبقى كاهن ينضم للخدمه في كنيستنا. صلواتكم عشان يعني ربنا يسهل الموضوع ده هو وتتم الرسامه بسلام ان شاء الله.
1: صلي مع بعض صلاه بعد التناول هتطلع قدامنا على الشاشه. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد اقبلت اليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول الى عرس، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لاني بي ازداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد ايماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة للخلاص ونباسا للنعم، وحل للميلاد الجديد، وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة للحب، وفرحا وسرورا ابديا، ولجواب حسن القبول امام منبرك الرهيب. اسلم ذاتي بين حنوبك، فاجعلني واحدا معك، وسيرني تحت ارادتك. استدعي لي عقلي وحواسي وارادتي لتبارك وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي ويقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع ان تسكت. سير معي وهدئ روع، اروي عطش واظلم محبتك في قلبي. تلافى بحنوة ورفق كل ما ينقصني، امكث معي لان النهار قد مايل، ورافقني لان ينسم النهار، فانك وحدك غايتي وسعادتي، انت وحدك يا ربي للابد امين.

0: يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد إلى لبدي تسبح اذكرنا أمام
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين الحمد لله في العائل وعلى السلام.

الذي في السماوات تتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا

رسالة بطرس الرسول الثانية. رسالة بطرس الرسول الثانية الأصحاح الأول. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله، إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا، كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة، لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح، لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. لذلك لا أهمل أن أذكركم دائما بهذه الأمور، وإن كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر، ولكني أحسبه حقا ما دمت في هذا المسكن أن أنهضكم بالتذكرة، عالما أن خلع مسكني قريب، كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح أيضا. فأجتهد أيضا أن تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين بهذه الأمور، لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته، لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء، إذ كنا معه في الجبل المقدس، وعندنا الكلمة النبوية، وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الأصحاح الثاني. ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة، الذين يدسون بدع هلاك، وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وسيتبع كثيرون تهلكاتهم،
الذين بسببهم يجدف على طريق الحق، وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة، الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس، لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء، ولم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار، وإذ رمد مدينتي سادوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب، واضعا عبرة للعتيدين أن يفجروا، وأنقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعارة، إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البارة بالأفعال الأثيمة، يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأثمة إلى يوم الدين معاقبين، ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة، جسورون معجبون بأنفسهم لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد، حيث ملائكة وهم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك، يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم، آخذين أجرة الإثم، الذين يحسبون تنعم يوم لذة، أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم، صانعين ولائم معكم، لهم عيون مملوة فسقا لا تكف عن الخطية، خادعون النفوس غير الثابتة، لهم قلب متدرب في الطمع، أولاد اللعنة قد تركوا الطريق المستقيمة فضلوا تابعين طريق بلعام بن باسور الذي أحب أجرة الإثم، ولكنه حصل على توبيخ تعديه إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. هؤلاء هم آبار بلا ماء، غيوم يسوقها النوء، الذين قد حفظ لهم قتام الظلام إلى الأبد، لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال، واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد، لأن ما إن غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا، لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها فينغلبون، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل، لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر، من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. قد أصابهم ما في المثل الصادق، كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأ. الأصحاح الثالث. هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء، فيهما
انهضوا بالتذكرة ذهنكم النقي لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون، ووصيتنا نحن الرسل، وصية الرب والمخلص، عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة، لأن هذا يخفى عليهم بإرادته، أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حين

إذن فاض عليه الماء فهلك. وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك.

ان يقبل الجميع الى التوبة، ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الارض والمصنوعات التي فيها. فبما ان هذه كلها تنحل، اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام، واحسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين، كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. فأنتم أيها الأحباء، إذ قد سبقتم فعرفتم، احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأرضياء فتسقطوا من ثباتكم، ولكن انموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى يوم الدهر، آمين.

اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كنا بدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن سر الاعتراف، وشفنا إزاي السيد المسيح أسس بنفسه هذا السر، وكيف يكون الاعتراف سليما عندما يدين الإنسان نفسه أمام الله في حضرة الأب الكاهن. وشفنا أيضا ايه ضرورة الاب الكاهن، ليه ما اعترفش على ربنا مباشرة، واتكلمنا عن فوائد الاعتراف نفسيا وروحيا وايضا جسديا، وان الاعتراف كان امر معروف منذ القدم من ايام الشريعة وايام يوحنا المعمدان، ووصلنا الى موضوع محاسبة النفس، لان زي ما قلنا الاعتراف عند الاب الكاهن دي الخطوة نمرة أربعة في الاعتراف. إزاي الواحد يقعد مع نفسه يحاسبها، إزاي يقعد مع ربنا ويقدم توبة وندم أمام الله، إزاي إذا كان أخطأ في حق إنسان يتصالح مع هذا الإنسان أولا، وبعد النمرة أربعة يروح للأب الكاهن عشان يقول له ملخص هذه الخطوات كلها. محاسبة النفس ضرورة لكي يعرف الإنسان ذاته، دي نقطة مهمة خالص. ما كانش الإنسان يقعد مع نفسه ويحاسبها ويراجع أعماله، جايز معرفش هو ماشي إزاي، وجايز فكرته عن نفسه ما تكونش هي الفكرة الدقيقة اللي ربنا بيراها فيه. ولنا طبعا كلام كتير في هذا الأمر عارفينه، عن العبارة اللي بتقول مثلا وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، والعبارة اللي قالها السيد المسيح للكتب والفرسين، هم أعلى درجة كانوا في نظر أنفسهم بالنسبة للناس، وقال لهم إصحاح كامل عن الويلات، ويلات. وشفنا العذارى الجاهلات كانوا يفكروا نفسهم لهم نصيب، ويمكن أول ما ندخل حفلة العرس ما كانش لهم أيضا نصيب في الدخول. وذلك الأسقف اللي ربنا قال له لك اسم أنك حي وأنت ميت، أمثال هذه الأمور الواحد محاسبته لنفسه يقدر يعرف مستواه الحقيقي إذا كان بيحاول يوصل لهذا الأمر بأمان. والحاجة اللي عاوز أقولها إن محاسبة النفس والتوبة والاعتراف مقدمة لازمة وضرورية للتناول. احنا كلنا بنتناول، بس يا ترى كم مره بأتناول وانا مستحق هذا التناول؟ كم مره معلمنا بولس الرسول لما اتكلم عن التناول قال كثيرون يرقدون وكثيرون مرضى. ليه؟ ده التناول بيشفي، التناول بيعطي حياه، لكن ان اللي بيتناول بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، بيتناول دينونه لنفسه. ما كانش الإنسان يراجع نفسه على قد ما يقدر ويقدم توبة على قد ما يقدر وفعلا يحس ان هو عمل كل ما يستطيعه قبل التناول، يبقى التناول ده دينونة مش بركة. مش بس التناول، فأنا خايف أقول حتى مجرد دخول الكنيسة، هل كل واحد فينا مستحق يخش الكنيسة؟ بقت عادة كده يوم القداسة أخش وخلاص في وسط الداخلين. ده الكتاب بيقول ببيتك طليق القداسة يا رب. البيت ده بيت قديسين، البيت ده بيت ربنا، بيت ملائكة ربنا محيطين بيه. زمان القديس يوحنا ذهبي الفم كان بيعمل قداس وسمع ان الامبراطورة مش واحدة عادية كانت تحضر القداس، ساب الخدمة وخرج لها على الباب، قال لها ما تستحقش تخش الكنيسة، انت انسانة خاطئة، انت ظلمت واحدة ارملة ما تخشيش الكنيسة، ومنحها عشان مجرد كانت ظلمت واحدة أرملة. هل كل إنسان يقدر يخش الكنيسة؟ عادي احنا بنخش الكنيسة وجاز بنخدم شمامسة وجاز بنخش نتناول واخدين الحكاية كده ببساطة، لكن اللي بياكل جسد الرب ودمه غير مميز، ان ده سر مقدس، وان المسيح حالل على المذبح بيأكل ويشرب دينونة لنفسه. ربما مش كل كان حاول يسأل كل إنسان أنت مستحق ولا لا، معترف ولا لا،
لكن اللي بيتناول اللي هو عارف حقيقة نفسه بيتناول على مسؤوليته أمام الله، سوف يقدم حسابا عن هذا التناول. عشان كده بنقول في ضرورة أن الإنسان يحاسب نفسه بتدقيق قبل كل مرة يتقدم فيها الأسرار المقدسة. والقديس الأندرويس لما كان بيجي يتناول كان يجي يقرب للتناول كده وبعدين يرجع كم خطوة لورا، الناس يقول له مالك في ايه، يقول لهم في هيبة في رهبة. الشخص اللي يتناول ده ينبغي ان تكون احشائه مقدسة زي احشاء القديسة مريم اللي قبلت المسيح في داخلها. انت شو بتاخد لقمة بركة؟ انت بتاخد جسد المسيح الحقيقي ودم المسيح الحقيقي، ينبغي تكون احشائك بقدر الإمكان مقدسة وطاهرة ونقية من الداخل كما أيضا يكون من الخارج. في بعض نقط كده هوت ملاحظات بسيطة نقولها في موضوع محاسبة النفس. أول حاجة وأنا بحاسب نفسي وأنا قاعد أمام أب الاعتراف بعد كده، مبدأ مهم جدا هو لوم النفس. إزاي ما جيبش اللوم على الآخرين؟ ممكن واحد يقعد يعترف أو حتى بينه وبين نفسه ويقول لولا فلان ما كنتش عملت كده، هم السبب. في اعترافات يا ابونا غصب عني، كل واحد يجيب اللوم على الاخر. لو في مشكله عائليه ودخل فيها اب الكاهن، في حد من الاطراف البيت بيقول انا غلطان؟ لو قال انا غلطان مش محتاج ان الاب الكاهن يجي، المشكله تتحل. لكن كل واحد يجيب اللوم على الثاني، الزوج يجيب اللوم على زوجته، والزوجه تجيب اللوم على زوجها، والعيال كل واحد يجيب اللوم على الاخرين. مين بيقول انا غلطان؟ كلمة اخطيت ديت كلمة جميلة جدا، معزية جدا، مريحة لكل الاطراف، مريحة للانسان، مريحة للطرف الاخر اللي قدام.

قدامي مريحة القلب الله تريح ولها فعالية. صدقوني كلمة اقتدي هنقولها سواء كان في هذا العالم ولا في العالم الآخر، بس لما أقولها هنا هوت لها فعالية، تجيب نتيجة، تفرح قلب ربنا، تحل المشاكل. لكن بعد كده هقولها هتفيدنا بإيه؟ خلاص أخطيت، لكن الندم والدموع ملوش نتيجة. ولما الإنسان يكشف نفسه غير ما يجي بعد كده يكشف غصب عنه، كما حدث مع خالد بن كرمي لما وقعت عليه القرعة، جه يشوع قال له يا ابني اعترف أمام الله واخبر إن أنت عملت إيه؟ قال له أخطأت وعملت كذا وكذا، بس بعد القرعة وقعت عليه ما كشفش نفسه، عشان كده حكم عليه بالهلاك. يا ريت الواحد يتعود في محاسبته النفس بينه وبين نفسه، أو بينه وبين أب الاعتراف، قبل أي غلطة يقول لي يا ابونا أخطيت وعملت كذا، مفيش عذر، مفيش تبرير. الأعذار كتيرة ممكن نقولها، وجاز أب الاعتراف يتقبل أعذار أو يجامل، لكن أمام ربنا زي ما قلت لكم كتير، وزي ما العبارة مشهورة بتاعت معلمنا بولس الرسول، أول عبارة نصدم بيها عبارة إيه؟ أنت بلا عذر أيها الإنسان، وحقيقة أنت بالعذر وأنا بالعذر. أي مشكلة الواحد لو ناقشها كده بعمق حاجة أنا ليا برضو دخل فيها، جايز كان في شيء من الاتضاع بينقصني، شيء من المحبة تنقصني، شيء من الاحتمال بينقصني، شيء من طولة البال، شيء من السلوك المسيحي. إيه الفرق بينه وبين الآخرين؟ إيه الفرق؟ ما كل واحد ممكن يحب اللي بيحبه ويعادي اللي بيعاديه الآخر، لكن أنا كشخص مسيحي إيه السلوك بتاعي؟ إذن فعلا أنا بالعذر لازم أجيب اللوم على نفسي. معلمنا داود لما كان بيقدم توبة العبارتين المشهورتين اللي كلنا بنرددها، بس ياريت نفتكرها أثناء محاسبة النفس وأثناء الاعتراف. أنا عارف باسمي، باسمي أنا مش باسم غيري، خطيتي أمامي في كل حين، خطيتي أنا مش خطية غيري. لوم النفس أول مبدأ في محاسبة النفس، ولما ألوم نفسي هعرف خطيتي. ما كنتش هلوم نفسي هتوب على إيه؟ عشان كده جايز في ناس فينا ما لقوش كلام يقولوه في الاعتراف، من أحسن من غيري، ألوم غيري وأدين غيري، لكن بالنسبة لي أنا أفضل من غيري كتير. لكن شوفوا معلمنا يوحنا يقول إن قلنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إذا كان في خطية طب هي إيه؟ واعترف بيها وحاسب نفسي عليها. وبعدين معلمنا بولس نفسه يقول الخطاة الذين أولهم أنا. إذا كان معلمنا بولس بيعتبر نفسه أول الخطاة، أمال أنا أروح فين؟ ولما الواحد يفتكر خطيته ويذكرها ربنا مستعد ينساها ليه ولا يعود يذكرها، زي ما قال أحد الآباء العبارة المشهورة إن تذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، إن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. كلمة أخطيت استكتر أبونا آدم يقولها، كانت النتيجة إيه؟ استكتر قايين يقولها، كانت النتيجة إيه؟ لكن داود النبي لما قالها ربنا رفع عنه خطيته ويعطى له الحياة، لا يعود يذكرها. لوم النفس. أتذكر لما البابا البطريرك مرة الأنبا توفيل الزر أباء البرية سألهم مرة سؤال وقال لهم يا أبائي أي فضيلة اكتسبتموها بحياتكم الطويلة في البرية هنا؟ إيه الفضيلة اللي انتوا جهدتوا فيها؟ فأب البرية كده سكت شوية قال له صدقني يا أبي ليس أفضل من أن يرجع الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. فضيلة حلوة، تدريب جميل، يا ريت نبتدي نضرب نكسر عليه. كل واحد يقول للتاني حقك عليا، أنا أخطيت، تريح كل اللي حوالينا وتريح قلب ربنا نفسه، وتحل كثير من المشاكل بكلمة أخطيت دي أو حقك عليا. حاجة تانية في محاسبة النفس وفي أثناء قعدتي مع أب الاعتراف، الدالة اللي بيني وبين الأب الكاهن، طبعا لا شك بيني وبينه دالة، بيني وبينه محبة وصداقة وثقة إلى آخره، كل ده كويس ونافع. أثناء الاعتراف أنسى كل ده وأفتكر إيه؟
افتكر ان انا قاعد امام وكيل الله اللي بياخذ مني حق الله، زي ما قلنا المره اللي فاتت الكاهن ده وكيل ربنا، ده وكيل ربنا لا يعرف مجامله في الحق، مفيش مجامله، ولو جاملني يبقى مش بيهتم بخلاص نفسي، ممكن يجاملني، ممكن يسهل لي امور كتيره، لكن في اليوم الاخير ربنا هيطالبني بتدقيق. عشان كده انا قاعد مش ده ابونا فلان اللي بيني وبين الصداقه والحب والحاجات كلها، كل ده نافع ومفيد وبيشجعنا الاعتراف، لكن وانا بقدم توبه، بقدم توبه امام الوكيل الذي سوف يطالبني بحق ربنا بالنسبه لي. الداله ديت حطها على جنب شويه لغايه ما اخد منه الحل والمغفره، نرجع تاني للصداقه والمحبه الى اخره. النقطه الثالثه المهمه هي موضوع الخجل في الاعتراف، اللي هو ساعات بيكون معطل كبير للناس وحرب من الحروب الأساسية اللي الشيطان بيستغلها لتأجيل الاعتراف، أو زي ما بعض الكنائس أو الطوائف الأخرى يحطوا كده حاجز بين المعترف وبين الأب الكاهن، دول بيهدموا أكبر ركن من أركان التوبة، وأكثر يعني عامل عوامل اللي فيها يشعر الإنسان هو فعلا تائب وبيحاول يصلح نفسه. الخجل، الشخص التائب، جايز قلت لكم قبل كده الكلام ده قبل كده في مرات سابقة بس أركز عليها كده مع بعضيها، الشخص التائب أول حاجة بيسعى إليها إنه يرضي قلب الله، جرح مشاعر ربنا، كسر وصية ربنا، أساء إلى الدعوة اللي ربنا دعاه بها كابن أو بنت لله، خطية اتعملت ما فيش في ايده ان يرجعها تاني، لكن يقدر يعمل عملية تعويض بسيطة جدا مقابل خطية كبيرة اللي عملها. ايه التعويض ده؟ انا رب جرحت مشاعرك، لازم هذه الذات وهذا الكبرياء افضح كبريائي واجرح ذاتي امام الاب الكاهن كنوع من الترضية، انا مش رايح اعترف عشان اخد المغفرة، دي نمرة اتنين في اعترافاتي، رايح اولا وقبل شيء قبل كل شيء وبأسعى وأجرع أدور أب الاعتراف علشان أتصالح مع الله وأرضي قلب الله، يشتم الله رائحة اعترافاتي، الرائحة أمامه كده زي ما كان بيشتم رائحة ذبيحة المحرقة قديما، تتحرق المحرقة كلها، لا يأكل منها الكاهن ولا يأكل منها مقدم الذبيحة، لكن تطلع كده كرائحة بخور مسرة أمام الله. دي أول نقطة، إزاي الإنسان يرضي قلب الله في الناحية دي. وكل ما يكون في توبة حقيقية كل ما الإنسان يتعمد إنه يخجل في اعترافاته، يتعمد. ونفسي أقول لكم حاجة كده ما تنسوهاش، نفسي تطلبوا من ربنا إزاي تتذوقوا لذة الخجل، لذة واحد لما يجرح ذاته، لما يكشف نفسه، لما يكشف افكار الشيطان بالنسبة له، ازاي ان انا بقول لرب انا مش قادر ارجع الخطية خلاص اتعملت، مش قادر ارضيك، ازاي كل اللي في ايدي احاول اخجل على قد ما اقدر ونفسي تبقى منسحك او منكسرة كده هوت امام قبل الاعتراف كمجرد نوع من الترضية امامك. وعاوز اقول لكم من لما الانسان بينحني باعترافاته في خجل امام قبل الاعتراف، لو بص كده ودقق هيلاقي المسيح قاعد تحت رجليه يغسل رجليه زي ما غسل رجلين التلامذة في يوم من الايام. الله لا ينسى مشاعر انسحاق او اتضاع من انسان، لكن كتوبة مش الانسان اللي يغطي على خطيته، او الانسان الذي يلتبس نفسه اعذار، او الانسان الذي يبسط الخطية باسلوب او باخر، او احيانا نقول بعض الحاجات الكويسة الاول عشان خاطر لما اقول الحاجة الصعبة تبقى فيه مقدمة، ده بالعكس الواحد بيحاول يتعمد كيف يخجل في اعترافاته. عشان كده قلت لكم مرة قبل كده كنموذج للتوبة معلمنا القديس موسى الأسود ما اعترفش اعتراف خاص بينه وبين أب اعترافه، اعترف أمام كل الرهبان اللي حيعيش معاهم بقية حياته، كل الرهبان اعترف خطايا كده علنية أمام الكل. معلمنا القديس أغسطينوس لما اعترف ما اعترفش حتى قدام الكنيسة كلها، ده كتب اعترافاته في كتاب بيننا وبينه عشرات ومئات السنين،
كل واحد فينا يقدر يدور على الكتاب ده يلاقيه مكتوب باسم اعترافات أغسطينوس. يقدر كل واحد يعرف أغسطينوس كان بيعمل ايه وكان عايش ازاي في كتاب. حد فيكو يجرأ يعترف قدام الناس كلها؟ حد فيكو يجرؤ ان هو يكتب اعترافاته في كتاب؟ ده لو كتبنا كده ورقة صغيرة فيها مجرد نقط الواحد يبقى خايف يحطها في جيبه هنا ولا جيبه هنا احسن تقع منه تضيع. وده واحد بينشر اعترافاته في كتاب، عاوز الناس كلها تعرف ان انا اخطيت في حق ربنا في يوم من الايام. يمكن تكون دي نوع من الترضية لله. بس أغسطينوس واحد زي بولس الرسول مش كتبه في كتاب كده خاص جايز محدش كتير يلاقيه، لكن كتب اعترافاته مجملة كده في الكتاب المقدس نفسه حيثما يكرز بالإنجيل. كل واحد يشوف معلمنا بولس الماضي بتاعه كان ايه، يقول أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا واضطهدت كنيسة الله بإفراط وكنت أخربها. وطبعا التفاصيل معروف، كل واحد يعرف هذا القديس العظيم كيف كانت حياته في البداية. كذلك داود النبي في مزمور التوبة ارحمني الله كعظيم رحمتك، برضو تعبير عن اعتراف علني امام كل انسان يقرأ المزامير وكنيسة حطته لينا. كل واحد بيتعلم الصلاة يقول المزمور دهوت وعارف معلم داود عمل ايه. الشخص اللي عاوز يقدم توبة حقيقية بيسعى للخجل ويشعر بلذة وهو يخجل في اعترافاته. ياريت نجرب الحكاية دي كده، جربوه وشوفوا، وربنا ادينا نعم ان احنا نتمتع بهذه العطية. ازاي الانسان يتعمد انه يجرح ذاته في اعترافاته؟ الخجل ده نسعى اليه كناحية حب زي ما قلت، ان لم يكن حب يبقى على الاقل نسعى عليه كناحية خوف. يعني ايه خوف؟ يعني اللي مش هقوله دلوقتي بيني وبين اب اعترافي في جلسة مغلقة وفي قيود سرية هيتعرف امام العالم كله في اليوم الاخير، امام العالم كله. ويمكن قلت لكم قبل كده مثل يهوذا، جاز الكسف يقول للمسيح انه بياخد من الصندوق، جاز خجل يقول له يا رب انا بسرق من الصندوق، لكن لما اتعلق على الشجرة وشنق نفسه وبعدين الكل دخل الفردوس وهو الوحيد اللي ما دخلش في وسط التلامذة، والتلامذة والناس كلهم يقولوا فين يهوذا؟ مين أول، مش من التلامذة، مين من أول آدم إلى غاية مجيء المسيح اللي هيجي بعد كده في نهاية الأيام، مين معرفش إن يهوذا كان حرامي وسارق الصندوق وفقد خلاص نفسه من أجل السرقة بتاعته؟ مين؟ سوف تعلن كل خطايانا أمام العالم كله، أمام الأحباء يستغربوا علينا، أمام الأعداء يشمتوا فينا، أمام الناس اللي فاكرين إن إحنا أبرار تكشف حياتنا كلها قدامهم. عشان كده قيل أعمالهم تتبعهم، مشي وراي أعمال بتاعتي، إن كانت خير تتبعني وإن كانت خطية برضه بتتبعني. وزي ما احنا عارفين حياتنا مسجلة أمام الله بالصوت وبالصورة. ربما الأجيال بتاع زمان لما نقول لهم مسجلة يقول لك يعني ايه مسجلة؟ يعني ايه صوت وصورة؟ لكن في عالم بتاع الريكوردر بتاع الفيديو دلوقتي اصبحت حاجه معروفه، وانت قاعد جوه اوضه مغلقه يقول لك اتخذت لك صور مسجله بالصوت والصوره. يمكن فاكرين من فتره كده كان في برنامج في التلفزيون اسمه الكاميرا الخفيه، ونشوف مناظر وازاي الناس كده مكسوفه وخجلانه، وبعد كده بطلوا البرنامج ده عشان بيكشف بعض اسرار الناس ولا تصرفات الناس. ما الكاميرا ديت موجوده في كل مكان، في الحجره المغلقه، في المكان اللي مفيش فيه حد شايفك على الاطلاق، في كاميرا ربنا موجوده شايفاك وبتسجل عليك بالصوت والصور. وانا لما برر نفسي قدام الناس يبقى خلاص، لما برر نفسي قدام اب الاعتراف يبقى خلاص، ربنا هيقول له خد شريط حياتك وشوف حياتك كانت ماشيه ازاي. محبه ربنا انه مش يتصيد لنا الاخطاء ويسجلها، لكن بيقول لك ادي شريط حياتك في ايدك، الكلمة اللي عاوز تمسحها من الشريط روح امسحها مع اب الاعتراف، الصورة اللي مش عاوز تظهر في اليوم الاخير في الشريط روح امسحها دلوقتي من شريط حياتك، عشان تظل حياتك نقية امام الله وامام الناس في اليوم الاخير. ومش عاوز انسى اقول لكم ان اب الاعتراف ده الكنيسة بتسميه ابونا
مش بتسميه موظف، أب قلبه مليان

قلبه مليان بالحنان. لما حد يجي يقول لي على خطايا تكون مخجلة وصعبة، الواحد بيغير فكرته عن أولاده. صدقوني أمام الله بتزداد ثقة الإنسان ومحبة الإنسان أكتر، ويحس إن الشخص ده أو الشخصية دي بيحاول يوصلوا لربنا. كلنا تحت الضعف، كلنا تحت الآلام، ولو الإنسان فينا غير فكرته نتيجة خطيئة إنسان بيسمعها هيحارب بنفس الخطية إن لم يقع فيه. لكن ربنا بيعطي الآباء القلب المحب الحنون اللي يحاول يمد إيده عشان خاطر يسند أولاده دول ويوصلهم للملكوت. لذلك كشف الأفكار مهمة جدا، مهما كانت مخجلة بتوفر علينا متاعب كثيرة ممكن تترتب فيما بعد. وأنا بحاسب نفسي وبعترف أمام أب الاعتراف، يا ريت الواحد يذكر كل الخطايا بقدر الإمكان، ما ينساش حاجة. كل خطايا الفعل يحطها كده قدامه ويذكرها، خصوصا لو الإنسان مر نفسه أن يحاسب نفسه آخر كل يوم، هيبقى عنده فرصة أنه يجمع خطاياه أول بأول. كل يوم بحط خطاياي، أجي في آخر الفترة بجمع العناوين المشتركة مع بعضيها، يبقى عندي صورة متكاملة عن حياتي في الفترة اللي فاتت. إيه خطايا الفعل؟ إيه خطايا الفكر؟ إيه خطايا القلب؟ إيه خطايا اللسان بكل أنواعها؟ إيه خطايا الحواس؟ اللمس والتذوق والنظر والكلام ده كله، إيه الخطايا دي كلها؟ وفي خطايا أخرى يمكن نادر لما حد فينا بيعترف بيها، نادر، بينما هي خطايا. يعني مين فينا مثلا بيهتم أن يعترف بخطية أنه ترك محبته الأولى لله؟ لو أراجع نفسي كده من كام سنة فاتوا، من كام سنة، سواء كان موظف ويشوف حياته بتاعت الدراسة زمان لما كان منتظم في الكنيسة في الخدمة في مدارس أحد في الشموسية الآخر، تركت محبتك الأولى، دي خطيئة ولا مش خطيئة؟ ده لما السيد المسيح بيعاتب فيها الأسقف بتاع أفسس يقول له أذكر من أين سقطت وتب. في سقوط، في توبة مطلوبة، وإلا آتيك وأزحزح منارتك من مكانها. مش مجرد كده الواحد ببساطة يقولها. كم واحد بيراجع نفسه محبته شكلها ايه، بتنمو ولا زي ما هي ولا بتنقص؟ خطيه زي خطيه الفتور، مين فينا بيفكر فيها وحاسب نفسه عليه مهمه مش مهمه؟ يقول ليتك كنت باردا او حارا، ولكن لانك فاتر انا مزمع ان اتقياك من فمي. حد فينا يقدر يحتمل كلمه زي كده من فم الله نفسه؟ خلاص مش قادر احتملك، ليه يا رب؟ ايه الخطيه اللي سقط فيها؟ خطيه فتور، عاوز اعرف انت كده ولا كده، عرفني تسكتك ايه. خطيه زي مثلا قال عليها معلمنا يعقوب الرسول، يقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه له. كم فرصه لعمل الخير بتضيع مننا، كم فرصه لعمل فضيله بتضيع مننا. في خطيه موجوده بس ما حدش بيحاسب نفسه عليها او بيدركها. خطيه زي إعثار الآخرين أو عدم الشهادة لله كابن أو بنت ربنا. كل من يرانا هل بيشوف فينا عملنا الحسنة يمجد أبانا الذي في السماوات، ولا بالعكس زي ما قال معلمنا بولس يجدف على اسم الله بسببكم؟ العثرة مش بس في اللبس ولا في السلوك الذي لا يليك، مجرد كلمة لربزة، مجرد كلمة شتيم ولا حلفانة كده تطلع ولو عفوا، مجرد أي سلوك يبصلنا الناس كده ويستغربوا، دول أولاد ربنا، دي بنت ربنا. المظهر الخارجي، أي موقف، شهادة لله. وبعدين في خطية أخرى برضو بقول نادر لما حد بيعترف بيها، اللي نجدها موجودة، كسر الوصية موجودة في تثنية 6 عدد 6، تقصرنا في حق أولادنا والمذبح العيلي بتاع البيت. لما ربنا وصى موسى قال له لتكن هذه الكلمات أو الوصايا على قلبك، قصها على أولادك، تكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تنام وحين تقوم إلى آخره. كم أسرة فينا، كم أب وكم أم يجمع أولاده يقص عليهم الوصايا بتاعت ربنا ويتكلم بوصايا ربنا في بيته ويحطها قدامه وهو داخل وخارج إلى آخره. تفتكروا ديت مش وصية ربنا هيطالبنا بيها؟ التقصير في تربية أولادنا الروحية
ربنا مش هيطالبنا بهذه الوزنة. مفروض الإنسان بيعترف بكل هذه الخطايا، محاسبته لنفسه، واعترافاته تشمل حتى الخطايا القديمة منذ الطفولية اللي ما كنتش اعترف بها لسه، أو حتى الخطايا أيضا اللي عارف عنها إرشاد لكن ما قالهاش في اعترافاته لازم يقولها أيضا. حاجة تانية كمان في موضوع محاسبة النفس، إن الإنسان لا يستهين بخطية ويقول عليها خطية صغيرة. ياما الواحد خطية صغيرة تمر. خطية صغيرة يعني إيه؟ ممكن تكون خطية صغيرة لكن نظرتنا ليها إنها صغيرة، إنما فعلا ما تكونش صغيرة. الشيطان بيخدعنا إنها خطية بسيطة، وكل واحد فينا ممكن تكون عنده خطايا من هذا النوع لكن ما مهتمش بيها، وفعلا بتكبر وفعلا بتدخلنا في مشاكل ان ما وصلتش المستوى ان تضيع الانسان كله. يعني من ضمن الناس اللي ضيعتهم الخطية الصغيرة يهوذا الاسخريوطي، ما بدأش بخطية كبيرة كقاتل ولا كعابد وثن ولا كحاجات من النوع ده، خطية صغيرة لما ياخد له من الصندوق بين وقت والتاني حاجات بسيطة كده. صندوق المسيح كان فيه ايه يعني؟ وكان صراف في بنك، ده كان مجرد صندوق، ودايما الصندوق بيكون فاضي، وكان بعض النسوة يخدمنه من أموالهن، يعني غالبية الوقت فاضي، كل اللي خدوا حاجات بسيطة. هل كان يظن أن الحاجات البسيطة ديت، كان يظن يهوذا هتضيع أبديته وخلاص نفسه وتكبر حتى أنه يقول ماذا تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ أهي خطيئة صغيرة في نظر. ايه رأيكم في الخطيتين الكبار بتوع داود النبي؟ ايه رأيكم فيهم؟ بدأت بايه الخطيتين دول؟ مجرد نظرة، عين شاف منظر قدامه تأثر بيه انفعل بيه تم الخطيئين بتوعه، نظرة. هل احنا مدققين بكل نظرة؟ ولما نظرة خطيئة تخش في جوايا بروح اعترف بيها بسرعة وقدم توبة امام الله وجري الاب الكاهن عشان خاطر اخلص منها؟ ايه رأيكم في اول خطية قتل في تاريخ البشرية؟ قايين قتل هابيل اخاه ازاي؟ مجرد فكر غيظ دخل الى قلبه، اغتاظ قايين عشان ربنا قبل ذبيحة هابيل وما قبلش التقدير بتاعته، اغتاظ، والغيظ ده فضل يكبر يكبر يكبر لغاية ما اقام على هابيل اخيه وقتله. خطية صغيرة. شمشون الجبار اللي ضيع حياته واسمه وتاريخه لاخره، ايه اللي ضيعه؟ تهاون، يروح لمكان كده غير لائق، يعمل صداقه مع انسانه مش بتاعت ربنا، ضيع كل حياته. هل كل صداقه بندقق فيها؟ هل كل زيارات ولا اماكن بندقق فيها؟ ياما بيوت خربت عشان خاطر الصداقات والحاجات اللي ناخدها بتهاون واستهتار وضيعت بيوتنا. سليمان الحكيم اللي بخر مرة للأوثان، هل كان يظن ان هو حيوصل لنتيجة ديت؟ برضو شيء من التهاون. ساعات تبقى خطية نفتكرها صغيرة وهي مش صغيرة، او ممكن تكون صغيرة في البداية وتكبر. ساعات تبقى خطية نفتكرها صغيرة وهي مش صغيرة، او ممكن تكون صغيرة في البداية وتكبر. نعرفش توصل لغاية فين ما كانش الإنسان بيحاسب نفسه أول بول وبيكشف أفكاره أول بول. الشيطان بيكبرها يكبرها لغاية ما تضيع حياته بالكامل، أو على الأقل تدخله في مشاكل من الصعب إن هو يحلها بعد كده. وناحية تانية ساعات بقول إنها خطية صغيرة لكنها في نظر ربنا مش صغيرة، هي كبيرة وكبيرة جدا وتضيع الإنسان. حجم الخطية لما أعرفه ده يعطيني فرصة ان انا اتوب توبة مناسبة للخطية. من الخطايا اللي غالبية الناس يعتبروها خطية صغيرة وسمعنا عنها كلام، يمكن ما فيش حد فينا له عذر امام ربنا عن الخطايا دي، اللي هي ايه؟ خطايا اللسان. في حد فيكم ما سمعش عنها كلام كتير متكرر؟ انا نفسي كلمتكم عنها اكتر من مرة وكل ما اذكرها اتكسف والكلام مكرر. في حد فيكم مش فاكر عبارة المسيح اللي بيقول ما يخرج من الفم ينجس الإنسان؟ حد فيكم مش عارف عبارة معلمنا يعقوب اللي بيقول قد وضع في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله؟ في حد فيكم مش عارف معلمنا

سيدنا يعقوب لما بيقول إن كان أحد يظن أنه دين وهو ليلجم لسانه فديانة هذا باطلة؟ في حد فيكم مش فاكر عبارة معلم السيد المسيح لما بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، أو عبارته الأخرى اللي بيقول فيها كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون أنا حسابا؟ والكلمة البطالة مش الكلمة الشريرة، الكلمة التي لا تبني، ليس لها عمل إيجابي. أو لما قال في العز على الجبل من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. وكمان والكلمة اللي قيلت عن السيد المسيح كانوا بيعتلوا الناس يصطادوه بكلمة، يصطادوه بكلمة. كلام كتير قلناه عن أخطاء اللسان، هل في مرة لما تطلع مني شتمة ولا نرفزة ولا غضب ولا غيره بحس ان كل ده موجود؟ ولما اعترف ما اقولوش يا ابونا لا ده انا بشتم ولا بغلط، لا يا ابونا ده انت نجست وتدنست وعملت وعملت وعملت. ما انا ما كنتش حاطط الخطيئة بحجمها قدامي، هتوب عن ايه؟ وتوبة بتاعتي بشكلها ايه؟ بنستخطر بعض الخطايا. يكفي عبارات الكتاب المخيفة ولا شتامون يرثون ملكوت الله، كلكم حافظينها. كلام معلمنا يوحنا جميع الكذبة نصبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، كلكم حافظينها. عبارة يشوع بن صراخ الرجل كثير الحلف يمتلئ اسما ولا يفارق بيته العذاب، قلتها لكم كتير. يا ريت ما نقولش ده خطية صغيرة، لا خطايا تضيع برا الملكوت. اقول لكم على خطية تانية سواء كنا عارفينها او مش عارفينها، خطية عدم دفع العشور او التقصير في العشور. ممكن في خطايا يخجل فيها الانسان، يخجل يقولها حتى قدام أب الاعتراف بس من الصعب يقولها. لكن خطية العشور ديت وعدم دفعها ببساطة الواحد ممكن قدام كل الناس ولا يكون مكسوف، يقول لك يا هذا الواحد ساعات بيقصر في بعض الشهور مش مدقق في عشوره، بس كده عدم تدقيق شوية تقصير. ده لما اتكلم ربنا عن العشور ديت في سفر ملاخي آخر سفر العهد القديم بيعاتب ناس والناس بيعاتبوه، بيقولوا له ليه يا رب زعلان مننا؟ قال لهم لأنكم سلبتموني، يقول الرب سلبتموني يعني ايه؟ مش سرقتوني، يعني سرقتوني بالإكراه. واحد بيسلب واحد كده بالإكراه، بما سلبناك ازاي يا رب نسرقك ازاي؟ في العشور والتقدمة. وبعدين لا حكم تاني قاسي بعد كده يقول بدليل البركة، يقول هات العشور وجربوني لآخره. بعد كده يقول قد لعنتم لعنا وإياي أنتم سالبون. كم واحد هو بيقصر ولو في قرش واحد بس في عشوره يحس ان هو سرق ربنا. وسرق ربنا يعني ايه؟ نتكلم عنها بتفصيل اكتر. يعني كأن جيت في صندوق الكنيسة وكسرته وخدت منه جزء العشور اللي ما دفعتوش، او كأن فتحت بق الطفل اليتيم او الارملة خدت اللقمة من بقهم او عرّتهم من الثياب بتاعتهم ولبستها لعيالي ولا اكلتها لعيالي. لها تفسير تاني؟ لو لها تفسير تاني قولوا لي عليه. سلبتموني يقول الرب، وعشان كده الحكم قاسي قد لعنتم لعنا. بدال البركة اللي يقول فيها اعطيكم بركة حتى لا توسع، جربوني في هذا الامر وتلاقي فيه لعنة موجودة. يا ما في بيوت ما فيهاش بركة وعيالنا تعبانين والسلام ما فيش البيت، ربما المشكلة الرئيسية عدم التدقيق في دفع العشور. وبعدين لما واحد يجي يعترف بيقول لأبونا الكلام ده، يقول لأبونا أنا حرامي، بسرق ربنا، بسرق الكنيسة، بسرق اليتيم والأرملة، ولا مجرد كلمة كده معلش يا أبونا بعض الشهور ببقى مزنوق ما بكونش مدقق في عشوري، هتقدم توبة ازاي؟ كانش حجم الخطية قدامي، هقدم توبة ازاي؟ نقطة تانية برضو كلنا بنقع فيها، حفظ يوم الرب، هل دي خطية؟ ده كان زمان اللي يحتطب عودين حطب في يوم السبت مش مجرد ياخد عقوبة، ترجم هذه النفس، تقطع هذه النفس من شعبها. ليه؟ ده يوم الرب، ده مش ملكي، لازم كله يكون بتاع ربنا. النهاردة كم واحد فينا بيحفظ بيت الرب يوم الرب؟ كم واحدة في البيت مكرس هذا اليوم للعامل الروحي؟ فيش لا طبيخ ولا خياطة ولا كلام من النوع ده. كم واحد بيقفل
الشغل بتاعه من أجل ربنا في اليوم ده، يبدأ اليوم بالقداس وبقيت اليوم كله عمل روحي. هذه مش وصية تقول ده في العهد القديم، ده مفروض في العهد القديم يكون يعني أقل من اهتمامنا بربنا في العهد الجديد. إذا كان يوم واحد بنحفظه في العهد القديم، مفروض في العهد الجديد أيامنا كلها ملك ربنا، بدناش نقدمها كلها ربنا، على الأقل يوم الرب ده ليس لي حرية فيه. هكذا أيضا تقييم بعض الأمور، إنسان يكون قاسي جدا، لما تيجي تقول له ليه القسوة دي يقول لك دي حزن مش قسوة. إنسان يكون بخيل جدا، ليه البخل ده يقول لك ده تدقيق مش بخل. إنسان واحدة تمشي في خلاعة وكلام من النوع ده، إيه الحكاية يقول لك دي فن، فن الفنانة فلان ولا الحاجة الفنية فن الرأس وفن مش عارف إيه، ونخش في تعبيرات من أول موضة. ما هو أي حاجة النهاردة نلبسها، لا الموضة السنة دي كده، كان قصير كان عريان كان مش عارف إيه، الموضة كده نمشي ورا المجتمع. طب وصايا الكتاب، يعني أنا بستعجب جدا على لما الكتاب يقول لنا وصايا من فم المسيح أو من فم الآباء الرسل، بعدين يطلع واحد من بيوت الأزياء يقول السنة دي الموضة كذا، كل الناس تمشي ورا فلان دهوت، وصية ربنا؟ لا مش مهمة، نمشي ورا المجتمع المتحضر وتحت اسم الفن والموضة والكلام ده كله ممكن نكسر كل وصايا ربنا. الخداع نسميه ذكاء، اللف والدوران نسميه حكمة، مفاهيم معينة لما تكون المفاهيم دي قدامي هتوب عن ايه؟ كانش يكون لي تقييم سليم للخطية هتوب عن ايه؟ نقطة ايضا في محاسبة نفس، موضوع تحليل الخطية. لو انا مدقق حقيقة ما خدش خطية كده كعنوان كبير، لكن تحليل كل واحد فينا يقدر يقول يا ابونا انا بغضب، بنغضب وتبقى خلاص، طب يا ابني حاول ما تغضبش وخلصنا على كده. لكن بغضب يعني ايه؟ اقعد مع نفسي، ايه سبب الغضب ده؟ الغضب ده يا ابونا معناه ان انا ما عنديش محبة لفلان، ما عنديش احتمال، ما عنديش اتضاع، ما عنديش طولة بال، ما عنديش كذا ما عنديش كذا. اشوف اسباب كتيرة بتوصل الى الخطية الرئيسية لغضب. الغضب دي خطية من خطايا الامهات، تحمل جواها بنات كثيرات. مفروض وانا بحاسب نفسي اشوف اسبابه ايه. واحد يروح الدكتور يقول له عندي صداع، سببه ايه؟ جايز كذا او كذا او كذا او كذا، اعالج كل نقطة عشان اوصل للعلاج السليم. كمان التفاصيل في بعض الخطايا بتكون مهمة. لما واحد يشتم غير لما يقول له يا ابونا اشتمت ماما ولا بابا في البيت، غير ما يقول له شتمت او ادنت اب كاهن ولا اب اسقف مثلا. واحد يسرق غير ما يقول له سرقت من الكنيسة ولا سرقت من الفقير. ففي بعض التفاصيل محتاجة ساعات في الاعتراف بمحاسبة النفس. ما انساش ايضا اقول ان في محاسبة النفس ممكن كل اللي فات ده يكون من ناحية السلبية، اخطاء الانسان، لكن لو انتصرنا على كل ده بنعمة ربنا، هل ما نلاقيش كلام نقوله في الاعتراف ومحاسبة النفس؟ ايه الفضائل الايجابية الموجودة في حياتي؟ ايه اللي عملته من ناحية الايجابية في الروحيات؟ يعني مثلا لما نمسك العز على الجبل، متى 5 و6 و7، كام وصية من دول اقول ان انا حفظتها وبأنمو فيها؟ اللي مش عارفين يحاسبوا نفسهم ازاي يمسكوا الموضوع دي. العز على الجبل دي كام وصية لو قريتها اقول فعلا يا رب حافظ قدامك في اليوم الاخير، اقول لك يا رب انا حافظت كذا وصية من العز على الجبل. لما تمسكوا في فصل زي كورنثوس الاولى 13، فصل المحبة بتاع بولس الرسول، كام عنصر من ال 14 عنصر بتوع المحبة انا قدرت انجح فيه وانمو فيه؟ لما تمسكوا غلاطية 5:22 ثمار الروح القدس، كم ثمرة من ثمار الروح القدس ديت اقول لربنا انا فعلا رب اتقنت الثمرة دي واقتنيت الثمرة دي؟ لما تمسكوا رومية 12 السلوك المسيحي اللي قاله معلمنا بولس الرسول طول الاصحاح ده، كم مبدأ من دول باسلك فيه كابن لله او بنت لله؟ ايه العمل الايجابي الموجود في حياتي؟ بس يا ابونا اخطيت وقمت واخطيت وطبت، ولا انسان بينمو بينمو بينمو وحياته مليانة بالايجابيات اللي تدخله الملكوت؟ عشان كده مرة قلت لكم قبل كده، ما يكفيش ان الطالب يرجع يقول لهم في البيت انا امتحنت النهاردة فيش ولا غلطة في ورقة الاجابة بتاعتي عشان سلمتها بيضة، لازم يكون فيها حاجة ايجابية مكتوبة عشان تنجحها وتوصله للسنة اللي بعديها. كلمة اخيرة عاوز اقولها عن بركة الطاعة لأب الاعتراف. الانبا بخوميوس مرة ربنا كشف ليه رؤية كده لطيفة
شاف أربع مراتب في السماء، مرتبة منهم بتاعت إنسان سليم.

قيم بيخدم وبيقضي حياته كلها في خدمة الناس، له إكليل في السماء. مرتبة تانية بتاعت واحد مريض شاكر ربنا، ما فيش ولا كلمة تذمر بتطلع من فمه، له مرتبة في السماء. مرتبة تالتة بتاعت واحد متوحد بيقضي حياته كلها في الوحدة والبعد عن الناس في الجبل، له مرتبة في السماء. ومرتبة رابعة بتاعت إنسان بيتتلمذ على أب الاعتراف وبيحاول يصدق بالطاعة، له مرتبة في السماء. وبعدين بيقول لأولاده، لقيت المرتبة الرابعة بتاعت هذا الإنسان اللي بيتتلمذ على أب الاعتراف أعظم من كل المراتب التانية. فاستغربوا الربان، قالوا طب ليه؟ قال لهم عشان الثلاثة الأولانيين كل واحد بيعمل فضيلة بهواه بإرادته، لكن هذا الإنسان ترك إرادته في إيد أب اعترافه ويسلك بالطاعة، عشان كده مرتبته أعظم من الكل. وفي مرة أب كاهن، أب الشيخ برضه في البرية، كان عنده تلميذ بيتلمذ على أديه في الرهبنة، وكان وقت الاستشهاد، وكان شاعر بأن ابنه ده بيشتهي الاستشهاد. فقال له ابني مش عاوز خدمتك ليا تكون معطل ليك انك انت تاخد اكليل الشهاده، روح يا ابني سيبني واستشهد. فرد عليه وقال له بركتك اللي تدهاني في كل يوم يا ابي بالنسبه لي اعظم من اكليل الشهاده. وبعد شويه سمع صوت يقول له قد امرت ان يكون لك اكليل الشهداء من اجل الطاعه بتاعتك وخدمتك لهذا الاب الشيخ. وفي قصه لطيفه جات في بستان الربان برضه عن انسان كان مقاتل بحروب الجسد وهو في البرية، اشتدت عليه جدا لدرجة ان هو مش قادر، قال خلاص ده مش سكتي، ده مش طريقي، خد بعضه ونزل العالم عشان يترك طريق الرهبنة. فقابله أب اعتراف الشيخ اللي بيعلمه، قال له رايح فين؟ فحكى له، قال له طيب معلش من أجل الله اسمع كلام المرة دي وبعد كده نشوف ربنا هيرشدك بإيه. قال له عايزني أعمل إيه؟ قال له خد معاك شوية خبز يقضوك 40 يوم، وخش في البرية الجوانية وقعد صلي وصوم، وبعد 40 يوم دول نشوف ربنا هيعمل لك ايه، وزي ما ربنا يسهل لك ننفذ. اطاع هذا الانسان ورجع تاني البرية ودخل فيها، وبعد 20 يوم من الصوم والصلاة ربنا حب يكشف له شيطان الحروب الجسدية. بس لقى قدامه انسانة شكلها قبيح جدا، رائحتها نتنة جدا، يعني شكلها مرعب، بتقرب منه فهو شاف كده بيجري. قالت له بتجري مني ليه؟ ما انا شيطان الزنا، شيطان الحروب الجسدية، بحارب الناس بس الناس مش عارفين حقيقتي. من اجل طاعتك لأب الاعتراف بتاعك ربنا اظهرني على حقيقتي قدامك، بتجري مني ليه؟ هو سمع كلمتين دول فرح ورجع أب اعترافه، قال له خلاص يا ابونا ربنا كشف ليا واستريحت من الحرب، ومن أجل طاعتي ليك ربنا أظهر لي الرؤية دي. أب اعتراف قال له لو كنت كملت الطاعة وقعدت 40 يوم زي ما قلت لك كنت هتشوف عجائب أكتر من كده. بركة الطاعة دي مهمة جدا، لما الإنسان يطيع بياخد بركة الطاعة دي، لها إكليل خاص عند ربنا. عشان كده أنبا أرسانيس يقول كن في صلح مع أبيك حتى إذا ذهب إلى سيدنا يشفع أمامه فيك. ولما الإنسان يكون في الطاعة قبل الاعتراف يحاسب عنا أمام الله، ونبقى إحنا يعني مطمئنين إلى إرشاده وإن هو بيوجهنا في السكة بتاعت ربنا. إحنا في الشهر الأخير من السنة، كلها أيام قليلة ونستعد لبداية سنة جديدة. يا ريت الاعتراف بتاعنا والتوبة بتاعتنا المرة دي كلهم طابع خاص، طابع التوبة بحب، إزاي الإنسان فعلا يتصالح مع الله يرجع إلى حضن الله مرة أخرى. له المجد الدائم إلى الأبد، آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

شو اثنين انا ليلو يا ليلو يا خنف رعود من بيوت من بشيرين بابن ما اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

طلع إلى وجه مسيحك، لأن يوما صالحا في ديارك خير من آلاف. اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله أفضل من أن أسكن في مظال الخطاة، لأن الرب الإله يحب الرحمة.

بالإله لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويصبح

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو.

ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار

0: طاسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح

0: نور العالم لا يمكن أن تخفي ما دين كائن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا، امين. كيريا إليسون.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسطس مكتبة سان مارك تقدم شفتان تقطران شهدا قصة حياة أبونا المتنيح أبس خيرون الأنطوني
1: رؤية درامية وإخراج سالم إبراهيم بطولة الفنان
2: فريد القرشي.
3: اتأخرت أوي يا رب يا أم بالسلامة يا عطرة واد ولا بنت تيجي مش مهم بس هتقوم بالسلامة.

0: يا رب يا عدرا.
1: ما تقلقش كده يا مقدس عبده، ان شاء الله ربنا هيقومها لك بالسلامه يا اخويا.
0: يا حليم يا اخويا، الدنيا طولت قوي معاها جوه، كانها اول مره تولد فيها.
1: ربنا يبارك في عيالك ويقومها لك بالسلامه ويدي لك ولد زين يصلب ظهرك
0: يا اخويا. ولد ولا بنت، المهم بس هي تقوم لي بالسلامه.
1: بقول لك ايه، اليومين دول صيام الست العذراء، اطلبها كده وهي مش هتسيبها ابدا
0: ان شاء الله. يا عذراء او مالي بالسلامه يا رب.
2: الف مبروك يا مقدس عبده.
1: واد ولا بنت؟
2: واد زي القمر، جاي اثنين صيام وكلهم بركه.
1: هتسميه ايه يا مقدس؟
0: هسميه لبيب. لبيب عبد الله.
3: بسم الله والاب والروح القدس لانه في اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماء. ويتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اجزنا كفافا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبك.
2: بس الصليب عليك يا نبي، ربنا يحميك يا رب ويحافظ عليك ويبعد عنك الشيطان. هو انت دايما كده، دايما قاعد لوحدك، واللي بيطمني عليك اني لما احس بغيابك اشوفك الاقيك قاعد بتصلي ربنا وفادينا الهنا يسوع المسيح. تعالى يا لبيب، تعالى اقعد هنا.
4: حاضر يا يما.
2: حاضر.
4: واحنا ليه اغنيان؟
2: احنا مش اغنيا يا لبيب يا ابني، بس الحمد لله الحاله ميسوره، والبركه في تجاره القطن اللي ابوك بيشتغل فيها، ومن قبله جدك نوار.
3: لا انت مش فاهماني يا امي، انا اقصد ليه ربنا خلقنا اغنياء وخلق ناس تانية فقراء، على الرغم من انه هو نفسه لما جه على الارض اختار انه يكون فقير.
2: اصل هو ربنا يعني معرفش، ده سؤال صعب قوي يا ابني، لكن انت عرفت الكلام ده منين؟
3: عندنا في كلاسة الفجر بيدونا في آخر حصة مادة الديانة، والأستاذ كان بيحكي لنا النهاردة عن ميلاد السيد المسيح اللي اتولد في نزوة بقر وكان فقير ولم يكن له أين يسند رأسه، يعني ما كانش له مكان ينام فيه، وده رب المجد. يقوم احنا يا عبيد ونعيش في الخير ده كله.
2: ما هو يا ابن أبوك ما بيبخلش على الفقراء والمحتاجين، بيديهم من الخير اللي ربنا اداهوله.
3: يبقى نقطه حاجة واحدة، يبيع كل اللي عنده ويتبع المسيح. مش المسيح قال كده للرجل الغني؟
2: خلاص لما تكبر تبقى انت عامل كده.
3: ايوه لازم اعمل كده.
5: الانسان يفضل يشتغل ويتعب في جمع المال ويتوه في مشاكل الحياة وينسى حياته الابدية، ينسى هو موجود على الارض ليه؟
3: يعني الشغل خطية يا استاذ؟
5: لا الشغل مش خطية، لو كان الانسان حاطط ربنا قدامه طول الوقت في تصرفاته وفي عمله وحتى في صرف المال اللي جمعه ده. لكن ده لو ما حصلش يبقى كل أشغال الإنسان في الخطيه، لأن العالم كله وضع في الشرير. يلا يا ولاد حصة الدين خلصت، اتفضلوا روحوا.
3: العالم كله وضع في الشرير.
5: ايه يا لبيب انت مش هتروح؟ لبيب يا لبيب.
3: ايوه يا استاذ.
5: انت ايه سرحان في ايه؟ مش هتروح؟
3: هروح عن إذنك يا أستاذ. العالم كله وضع في الشرير.
6: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في
0: ربنا. يبارك فيك يا لبيب يا ابني ويحافظ عليك. من زمان وانت صغير كنت على طول بتقعد لوحدك وتصلي.
6: لأن لك الملك والقوة والمجد
0: لبيب
6: إلى الأبد أمين.
0: لبيب يا ابني.
6: أيوة يا ابا تعالى تعالى.
0: إزايك يا ابني عامل إيه؟
6: نشكر ربنا يا ابا، نشكر ربنا. بس أنت يا ابا صليبي.
0: ده أنا يا ابني اللي محتاج صلواتك، ربنا هيكون معاك على طول.
6: أنا مستاهلش الكلام ده يا ابا، ده أنا ضعيف وخاطئ، خاطي قوي وماليش أي لازمة أبدا. ده في قديسين يا ابا كلهم بركة، وربنا قال عنهم ان العالم مش مستحق ليهم، العالم ما يستحقش ان هم يدفنوا برجليهم. بتقول لي يا بابا ان انت محتاج لصلاتي انا؟

0: ياه أيام وسنين كتير عاد. الواحد كل ما بيبص على الأولاد وشوفهم قدام عمالين يكبروا يوم ورا يوم، العمر هيفوت والواحد هيكبر، الساعة الأخيرة قربت خلاص.
1: ما تقولش الكلام ده، ربنا يخليك لينا ويطول لنا في عمرك وتفرح بالعيال كلهم يا رب.
0: الله قولي لي، أمال الأولاد فين؟ أنا مش شايفهم يعني.
1: هما دخلوا يناموا.
0: ولبيب نام ولا قاعد بيصلي زي عوايده؟
1: أكيد قاعد بيصلي، هو دايما على كده، قبل ما ينام وأول ما يصحى لازم يصلي ويشكر ربنا.
0: الواد ده غريب خالص، غريب قوي، على طول قاعد لوحده، مش بيجي يقعد معانا.
1: ربنا معاه ويحافظ عليه.
0: طب بقولك ايه، روح انت خليه ينام عشان بكرة الصبح بدري هنصحى نروح الأرض عشان محصول القطن.
1: حاضر، هخليه ينام، تصبح على خير.
0: وانت من أهله.
1: صباح الخير يا لبيب، انت صحيت يا حبيبي؟
2: اشكرك يا رب، اشكرك على النعمة الكبيرة اللي انت مديها لي.
1: لبيب انت نايم ولا صاحي يا ابني؟
2: لا يلا انا صاحي. صح،
1: طب يلا يا ابني عشان تروح مع ابوك الارض. يلا.
2: يا ام، نفسي اروح مع ابويا الارض.
1: نفسك؟ ما انت كل يوم مع ابوك في الارض.
2: انا بتكلم عن ابويا السماوي، نفسي اروح معاه ارض كنعان.
1: ربنا يديك مشتاق قلبك. يلا يلا عشان ما تتاخرش.
2: حاضر حاضر يا ام. قويني يا يسوع قويني، خدني من ايدي وديني، عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان.
3: مالك يا ابني؟ عاوز تقول حاجة؟
0: لا مش عارف اقولك ايه يا ابني، بس يعني الحقيقة انا زعلان منك.
3: ليه بس؟ ده انا مقدرش على زعلك ابدا.
0: يا ابني انت طول النهار قاعد لوحدك.
3: انا يابا بكون مبسوط لما اقعد لوحدي واصلي. مش انت دايما يابا اللي كنت تقولي ان ربنا احسن من اي حد تاني؟
0: ايوه يا ابني، بس احنا ابوك وامك واخواتك وكلامنا عنا يعني ما فيش حاجه غلط.
3: انا يابا بقعد لوحدي عشان اتعلم فضيله السكوت والصمت.
0: ها؟ وليه يعني يا ابني؟
3: السكوت احسن، عشان الانسان لما يتكلم كتير يغلط كتير، في الحاله دي يبقى السكوت احسن من الكلام.
2: أشكرك يا رب، أشكرك لأنك اتحننت عليا وخلصت الدراسة بتاعتي وحصلت على البكالوريا. أشكرك لأن عمرك ما بتنساني رغم كل الخطايا اللي أنا بعملها. لكن أنت يا رب قلبك كل حب وحنان وعطف، عمرك ما رفضت أي طلب طلبته مني. لا أنا حتى من غير ما بطلب يا رب أنت بتديني كل اللي أنا عايزه ومحتاجه. عمري ما أقدر أنسى أبدا كل اللي انت عملته معايا في حياتي. عشان كده يا رب نفسي اقدم لك نفسي ذبيحه حب عشان ارد شويه من الدين اللي في رقبتي ليك. نفسي اقدم لك حياتي اكون كل تحت امرك، اكون خدمه اسمك القدوس. يا رب
1: أشكرك يا ستي عذرة على اللي عملتيه مع ابني لبيب وخليتيه خلص الدراسة لغاية ما بقى محامي قد الدنيا.
0: ربنا يكون معاه، ده من ساعة ما خلص واشتغل وهو نعمة ربنا محطاه في كل شغل، كل الناس في الشغل مبسوطين منه خالص.
3: مساء الخير.
1: تعال تعال يا لبيب يا ابني.
0: انت جيت من امتى يا ابني؟
3: من شوية ودخلت صليت وشكرت ربنا.
0: مالك يا ابني؟ في حاجة مزعلك؟ في حاجة حصلت في الشغل؟
1: مالك يا ابني؟ في ايه حصل؟ اتكلم.
3: تصور يا امي، في الشغل كان عاوزين نخالف ضميري وازور في مستندات قضية.
0: معقولة؟ معقولة يا ابني؟
1: وانت عملت ايه معاهم؟
3: ما قدرتش اخالف ضميري، رفضت وما قدرتش اكتب غير الحقيقة.
0: ربنا يبارك فيك يا ابني. لبيب اسمع اللي هقولك عليه يا ابني، وفي يوم من الايام تخالف ضميرك. انا صحيح بحلم ان اشوفك في يوم من الايام مستشار كبير قوي قد الدنيا او وزير في حكومة مصر، بس ما يكونش على حساب ربنا ابدا. وانا واثق ان ربنا يا ابني هيحقق حلمي وشوفك احسن واحد في الدنيا.
3: صباح الخير يا استاذ نبيل.
4: صباح الفل.
3: ايه يا نبيل انت دايما كده؟
4: في ايه؟ انا عملت حاجه؟
3: انت ما بتعملش اي حاجه غير شغلك وبس.
4: امال في ايه يا جدع؟
3: مش عارف، على طول مهتم بشغلك وبتديله اهتمام غير المطلوب. كلنا بنشتغل وبنعمل اللي علينا بس مش كده؟
4: بص يا جدع، الشغل ده عبارة عن وزنة ربنا ادهلنا عشان نعملها كويس، ولو انا ما عملتهاش صح هتحاسب عنها، ومش هكون انسان امين على اي وزنة تانية ممكن ربنا ادهاني. وربنا ما بيضعفش وزناته غير للانسان الامين، ويقول له كده: كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير. وحياتنا دي كلها عبارة عن ايه؟ ما هي وزنة لازم الانسان يتاجر ويربح بيها،

0: وانا اروح على طول.
1: انا مش عارف اقول لك ايه، بس
0: مال في حاجه؟ اتكلم.
1: الاخ لبيب غريب، غريب جدا، كل تصرفاته غريبه.
0: غريبه ازاي يعني؟
1: بص يا سيدي، اول واحد بيجي المكتب وامين جدا جدا في شغله، وتقريبا اخر واحد بيمشي من المكتب.
0: معاك حق، ومش كده بس، كمان ده هو متاخر عن تنفيذ اي شغل بيطلب منه، وبيخلص شغل اول باول.
2: ايه بقى واد، سايبين اشغالكم وعمالين ترقوا؟ اتفضل يا استاذ انت وهو، كل واحد على مكتبه، موظفين اخر زمن.
3: يا مناديب يا مناديب، بل الشربات يا مناديب.
4: ليه خير؟
3: ابنك لبيب اتعين في المحاكم المختلطه ودخل الوظيفه النيلي.
4: يا حبيبي يا ابني،
3: باين حلمك يا حد هيتحقق، ويجي اليوم اللي اشوفك فيه وزير.
4: وزير حته واحده يا مقدس،
3: ولا اقل منها. ابنك متعلم احسن علام، كان نفسي يشوفيه كده وهو واقف مع الخواجات عبد المول وبيرقم معاهم بالفرنساوي الاصلي. ابنك يشرف يا ابو لبيب، ومستعد اصرف عليه لاخر نيلم عندي عشان اشوفه في مهام عالي.
4: يا رب اشوفك يا لبيب اكبر محامي في البلد.
3: بقول لك وزير ومش اقل من كده. يلا يلا بل الشربات. امال لبيب فين؟
4: عدى علينا نجيب صاحبه عشان يحضروا قداس الحد في الكنيسه.

0: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. إنجيل هذا الصباح يا أحبائي بيكلمنا عن العيشة الدائمة مع الله، وإزاي الإنسان يسيب كل حاجة عشان يعيش مع ربنا ويقدم حياته ذبيحة حب، لأن سبق أن السيد المسيح قدم حياته كلها على عود الصليب ومات علشاننا وقام في ثالث يوم من بين الأموات وصعد إلى السماوات. هي دي الحياة مع ربنا، حياة جميلة. إذا كان وإحنا هنا في كنيسة الملاك بالمنصورة وقاعدين بنحضر القداس بنحس بجمال وحلاوة العشرة مع ربنا، ما بالكم وإحنا في السماء؟ لأن الملكوت يا أحبائي
1: نفسي يا رب
0: هو مكان كرسي الله،
1: نفسي أعيش معاك
0: ومكان
1: لك حياتي ذبيحة حب ليك أنت. مشتاق يا رب،
0: وأيضا
1: مشتاق للعيشة معاك.
0: اللي استشهدوا على
1: حاجة يا بيبي؟
0: ومكان القديسين اللي جهدوا في حياتهم من أجل أن يصلوا إلى ملكوت السماوات، واللي حيمسك في إيد ربنا ويكمل للآخر حيوصل للملكوت، وهناك حيشوف ما لم تراه عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددته يا رب لمحب اسمك القدوس ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين.
1: نقعد نقرأ بقى في الكتاب المقدس ونشوف ربنا عايز يقول لنا ايه. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. فقال بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال لهم: الحق اقول لكم ان ليس احد ترك بيتا او والدين او اخوة او امرأة او اولادا من اجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. تقصدي يا رب؟ تقصدي
2: بتعمل إيه تحت الشجرة هنا يا لبيب؟
3: بتفرج على السماء. شايف السحابة اللي هناك دي؟
2: أيوة شايف.
1: في يوم من الأيام رب المجد هيجي على سحابة زي دي علشان ياخد ولاده.
3: شايف كمان يا نجيبك الشمس دي اللي احنا مش قادرين نبصلها دي؟
2: ايوه، منور الدنيا كلها.
1: ما بالك بقى بنور ربنا يا نجيب؟ يا ما نفسي اقرب منه اكتر وعيش له هو وبس.
2: زي الرومان يعني، حياتهم حياة جميلة كلها للسيد المسيح، ما بقاش تفكير في العالم ومشاغل وهموم.
1: ناس سابوا العالم ورموه ورا ظهرهم ومشوا للمسيح.
2: بس افتكر ممكن ربنا يقبلني في الطريق ده يا نجيب؟ وليه لا يا

0: نبي ربنا صدره واسع قوي وحنين وعارف قد ايه احنا بنحبه وعايزين هو وبس.
1: بتقصد ايه؟ يعني انت كمان بتفكر في الرهبنه؟
0: يا سلام، يعني انت بس اللي عايز تعيش مع السيد المسيح؟
1: ما تتصورش انا مبسوط قد ايه باللي انت بتقوله. تضحك ليه يا جدع؟
0: بضحك على اتنين عايزين يبقوا رهبان وما راحوش الدير ولا مره قبل كده ولا حتى زاروه.
1: ممكن تكون دي الزياره الاولى، لكن قلبي بيقول لي اني مش هرجع من هناك تاني. انا قريت كتاب عن البريه الشرقيه وقدسيها، وحسيت من الكتاب ده ان ربنا بيناديني للعشره معاه هو بس. الصبح بمشيئه ربنا هنبقى انا وانت على باب الانبه المساوس مطران الدقهليه.

0: يا رب حنن قلب سيدنا الأنبا تيموثاوس وخليه يدينا جواب تذكاري من نيابته لطلب الرهبنة يا رب.
1: اتفضل يا أخي لبيب، أنت والأخ نجيب سيدنا مستنيكم جوه.
0: ألف شكر يا أبونا، ألف شكر. سلام يا سيدنا، حللني.
2: ربنا يحلك يا ابني، اقعدوا. ازيكم يا أولاد، عاملين إيه؟
1: نشكر ربنا يا سيدنا، نشكر ربنا.
2: أنا عرفت إنكم جيتوا علشان تاخدوا جواب تزكية، علشان عايزين تترهبنوا.
0: أيوة سيدنا، ويا ريتني يافتك ما تحرمناش بالبركة الكبيرة دي وتساعدنا وتدينا الجواب لدير الأنبا أنطونيوس.
2: وشمعنى يعني دير الأنبا أنطونيوس؟
0: لأنه سيدنا بعيد عن العمران وأهل العالم، وده هيساعدنا في الحياة مع ربنا.
2: ما انتوا ممكن تعيشوا مع ربنا وانتوا هنا، لكن الرهبنة يا أولاد مش حاجة سهلة زي ما انتوا متخيلين. ولو عايزين تشتغلوا، احنا عندنا هنا في الأسقفية شغل كتير، وبنات المسيح هنا كتير، يعني ممكن نشغلكم ونجوزكم كمان.
1: يا سيدنا احنا مش عايزين نتجوز ولا عايزين حاجة من العالم.
2: يعني انتوا مصرين؟ طب اتفضلوا نصلي وربنا يرشدنا.
1: انا مش مصدق ان سيدنا وافق وادانا الجواب.
0: انا كمان يا جدع مش مصدق. معقول يا رب سيدنا يرضى علينا ويدينا جواب التزكيه، يزكينا عشان نبقى رهبان. يا رب، يا نفسي في يوم لا يوم ايه ده كتير قوي. انا نفسي الاقي نفسي دلوقتي جوه الدير، وما فيش حاجه توصلني عنك يا رب. انت يا رب، انا يا رب، انا اخترتك يا رب. ارشدني للطريق الصح اللي امشي فيه واكمل للاخر، وعلمني يا رب، علمني يا رب ان اقول دايما لتكن لا ارادتي بل ارادتك انت ايها الصالح.
1: ماشي يا ابني، خلاص سيبنا وتمشي يا ابني.
3: ارجوك يا ابني، ارجوك، احب على يدك يا ابني، ما تسيبنيش
0: يا ابني. بلاش كده، خلاص بقى، خلاص يا ابني، خلاص يا ابني. الحمامة نفسها تطير، نفسها توصل للسماء، وما ينفعش تفضل، ما ينفعش تفضل جوه القفص على طول. انا حاسس اني اطير، لازم اطير، لازم الحمامة دي تخرج من القفص وتفرج جناحاتها وتطير لفوق. انا فعلا عامل زيها، انا مخنوق، كان نفسي من زمان اقابل ربنا اطير معاه لفوق. دلوقتي جت الساعة اللي لازم فيها أبقى حر، مفيش حاجة خانقاني، لازم يوم. وانت يا رب، انت مش كان نفسك أبقى حاجة كبيرة؟ هو في أكبر من إن أكون راهب؟ طب بالذمة، أبقى وزير بيخدم ملك أرضي، ولا أبقى راهب بيخدم الملك السماوي؟ سلام يا رب، سلام يا رب. أبو سلمين على أخواتي، سلام.
3: يا ظلامي
0: أنا أول مرة سافر على جنة، ده مشوار داعي الأنبا أنطونيوس طويل قوي.
2: بس منتهى الراحة.
0: راحة؟ راحة إيه؟ ده احنا سافرنا على مصر، ومن مصر ركبنا قطر لغاية بوش، ومن بوش قدينا ركبين جبال عشان نوصل لغاية الدير. وتقول لي راحة، وفي أكتر من كده تعب؟
2: ما احنا كده بنتعب يا جدع، بس أحلى تعب اللي تتعبه عشان توصل للمسيح. طعم التعب ده أحلى كتير من تعب الدنيا ومشتهياتها.
0: بالمناسبة، فاكر القصيدة اللي انت قلتها لي قبل كده؟
2: أني واحدة يا نجيب
0: اللي انت كنت بتتكلم فيها عن ترك العالم ومشتهياته؟ قولها تاني، نفسي أسمعها. ودينا بنتسلى في السفر وإحنا في الصحر.
2: المرء آفته هوى الدنيا، المرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع ما بها يبنى.
0: بص يا لبيب يا ابني، أنت والأخ نجيب بنعمة ربنا يسوع المسيح وبإرشاد روحه القدوس، أنتم هتقعدوا معانا هنا شوية في الدير وهنختبركم، ولو ربنا سمح انكم تكملوا
1: هتكمله، لكن لو ربنا ما أرادش يبقى ربنا أكيد أكيد يا ابني ده هو اللي ترتيب تاني لحياتكم.
4: ربنا يساعدنا عشان نكمل هنا في الدير، بس صلي لنا يا ابونا واطلب من ربنا انه يقبلنا عشان نكون رباهم لخدمه اسم القدوس.
1: ربنا قادر يا ابني، ربنا قادر انه ينور طريقكم ويفتح عينيكم عشان تشوفوا طريق النعمة اللي اخترتوه لنفسكم. يلا يا ابني، يلا انت وهو عشان تستلموا الشغل بتاعكم هنا جوه الدير.
4: حاضر حاضر يا ابونا، اشكرك يا رب، اشكرك لانك قبلتني انا الضعيف الفاضي. اشكرك، ساعدني
5: ساعدني. سلام يا ابونا شنود.
6: السلام والنعمة يا ابونا سليم.
5: ايه يا ابونا مالك واقف كده وبتبص على البوابة ليه؟
6: بص يا ابونا سليم، شايف الاخ نبيل؟ من ساعة ما جه الدير وبدأ الخدمة بتاعته على البوابة وكل الناس اللي بيجوا ياخدوا بركة الدير بيتكلموا معاه، وكمان بيتكلموا على كل الحاجات الكويسة اللي بيعملها معاه.
5: طيب وبيعمل ايه يا ابونا معاه؟
6: بيقابلهم وهو فرحان ومبسوط ووشه بيضحك، ووشه طفل صغير ما يعرفش يكره اي حد، وبيقدمهم كمان كل اللي هم عاوزينه.
5: وانا كمان دايما بشوفه قاعد على البوابة وبيستقبل الناس وبيكلمهم عن بركة الدير وعن بركة القديسين وشفاعة القديسين، وخصوصا القديس الأمنطوس صاحب الدير اللي احنا فيه ده.
6: بس يا ابونا احنا لازم نقدم جواب تزكية لرئيس الدير انه يرسم الاخ لبيب والاخ نجيب رهبان.
5: فعلا يا ابونا معك حق، وانا كمان موافق. طب يلا نشوف بقية الرهبان موافقين ولا لا. يلا بينا.
6: يلا يا ابونا.
7: يعني عايزين تبقوا رهبان؟
8: ايوه عايزين ببركة صلواتك يا سيدنا.
5: يا سيدنا دول قضوا فترة الاختبار هنا في الدير، وكل الاباء الرهبان بيشهدوا لهم بالطاعة والمحبة.
7: استنى انت بس يا ابونا، قلتوا لي انتوا منين؟
1: من منصورة يا سيدنا.
7: لا ده انت تروح تتنزه وبقى على كبر طلخة، الحياة على طول هنا صعبة وانتم عدمكم طري، ما تنفعوش مع الصعيدة اللي هنا.
8: ابوس ايدك يا سيدنا، ما تحرمناش من مشتاق قلبي. لو كنا أصلنا في أي حاجة أثناء فترة الاختبار أددنا يا سيدنا، لكن ما تطربناش من النعيم اللي احنا فيه ده.
1: أرجوك يا سيد عشان خاطر الست العربية
8: والأنبا أنطونيوس صاحب المكان يقبل ده ولاد ليك.
7: انتوا اسمكم ايه؟
8: نجيبه لبيب.
7: خلاص بنعمة ربنا هنرسمكم رهبان، وهيبقى اسمك انت يا نجيب ماكسيموس، وانت يا لبيب دوماتيوس، باين عليكم بركة وغلابة.

0: يا ابونا سيدنا وقف على سنتهم.
1: ايوه، وبكره باذن المسيح الموافق 17 نوفمبر سنه 1941 هيترسموا الاثنين، نجيب باسم ماكسيموس ولبيب باسم ابونا دوماديوس، ومعهم كمان خمسه من الرهبان، هما ابونا فان وابونا بطرس وابونا اسرائيل وابونا توادروس وابونا سوفيليس وابونا يوسف. ربنا يكمل جهادهم بسلام.
0: اشكرك يا رب، اشكرك على النعمه العظيمه دي. انا ما استاهلش يا رب، ما استاهلش ان اكون راحل ويكون اسمي على اسم القديس دوماديوس كمان. انا كفايه عليا يا رب ان اكون معاهم واتعلم منهم. انا ما استاهلش اكون زيهم ولا واحد منهم. انا ما استاهلش يا رب، انا ما استاهلش. مين انا يا رب عشان ابقى راحل وانا ما اسويش اي حاجه؟ أشكرك يا رب، أشكرك لأن هذا هو باب الرب وفيه دخل الأبرار. علمني يا رب إزاي أعيش ليك أنت ومعك أنت. علمني يا رب إزاي أعيش حياة الانحلال من الكل عشان أرتبط بيك أنت لوحدك وأعيش ليك كل حياتي. علمني يا رب وما تسيبنيش لوحدي. ما تسيبني، امسك بايدي يا رب وخليني امشي في طريقك لغايه اخر يوم في حياتي، لانه لك القوه والمجد الى الابد.
2: وقال رب الابراءام: اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك اياها. يا بني ان اقبلت لخدمه الرب الاله فاثبت على البر والتقوى واعد نفسك للتجربه.
3: الواحد يا ابونا ما قدرش يصدق اللي هيشوفه ده.
4: مالك يا ابونا؟ قاعد تشوف حاجات غريبه ولا ايه؟
3: لا يا ابونا، بس ابونا دوماديوس ما عرفش انا ليه اللي بيعمله في نفسه ده.
4: مالك يا ابونا دوماديوس بيعمل ايه يعني؟
3: من ساعه ما ترسم راحل وهو سالك في طريق الفجر الاختياري والتجرد من كل شيء.
4: أبونا دوماديوس من أول لما جه الدير وكان طالب رهبنة وكان اسمه الأخ الأبير، وهو سلك نفس الطريق دي وكان مختار نفسه كمان.
5: المرء آفته هوى الدنيا، المرء يبغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وزادتها فإذا جميع ما بها يفنى.
3: أنا كل ما أشوف الراجل ده أحس إن أنا صغير جوا وقدام شيخ كبير كله حكمة وموعظة. ربنا ينفعنا بصراحة.
4: ربنا معاه ومعانا يا ولد، ويحافظ علينا من حروب عدو الخير.
3: صلي لي يا أبونا.
4: صلاة العذراء والقديسين معاك يا أبوني.
6: سلام سلام يا أبونا دوماديوس، نشكر الله على سمت الكاهن على مذبح الأمبلطونيوس.
0: السلام والنعم يا جدع، انا ما استاهلش النعمه العظيمه دي، بس سيدنا بقى هو اللي اصر. اعمل يا جدع اعمل ايه؟
6: طب بص بقى، انا عايزك تاخد اعترافات.
0: انا يا جدع؟
6: ايوه عايزك تبقى قبل اعتراف.
0: الذمه ما يصح، ده انا اخوك في الرهبانه. قوم شوف لك حد عدل تختلف على يده. يا بني يسوس انت راجل بركه بركه كتير.
6: مش هعترف غير على ايدك انت. شوف بقى يا سيدي.
0: صباح الخير يا ابونا.
7: صباح الخير يا ولدي.
0: شوف بقى يا ابونا، انا اسمي سعيد، جاي هنا انا ومراتي واقدمكم في خدمه، بس احنا مش مسيحيين.
7: وماله يا ولدي؟ خير تحت امرك يا ولدي.
0: مراتي كان عندها الم فظيع في صدرها، وبعد ما عملنا التحاليل اكتشفنا ان عندها سرطان في الصدر.
7: يا رب يسوع المسيح ربنا يشفيها يا ولدي.
8: انا تعبانه قوي يا بون ومش عارفه اعمل ايه. لينا جيران مسيحيين شاروا علينا اننا نيجي الدير هنا ناخد بركه الله ونخلي الرهبان يصلولي. يمكن ربنا يشفيني.
7: ربنا يتدخل يا بنتي، ربنا يتدخل ويتمم شفاك. طيب تعالي، انا هقعدكم مع راهب كله بركه وصلاته زينة ومليح. تعالوا يلا يلا بينا. شوف يا ابونا دوماديوس، الناس دي قصداك الخير، والست الطيبة دي تعبانة قوي، عندها تعب شديد، عندها ورم يا ابونا.
0: طيب وجايبها لنا ليه يا جدع؟ ما تروح لدكتور.
7: هو فيه دكتور احسن من ربنا يا ابونا؟ صلي لها وهي تخف يا ابونا.
0: انت عايزه ايه؟
8: عايزه اخف يا ابونا.
0: وانت يا جدع عايزك تصلي لها يا ابونا عشان تخف. طيب انا هشمك بالزيت ده زيت متجمع من قناديل الدير، وربنا هيمسك بايده. يا رب يسوع المسيح يا من فتح عين المولود اعمى وشفى الابرص، اشفى الست دي ببركة اصحاب هذا الزيت. امين. يلا يلا يا جدع خد مراتك وامشي.
6: طب مش هتصلي لها يا ابونا؟
0: امال انا كنت بعمل ايه دلوقتي يا جدع؟ امشي
6: ابونا دوماديوس، انت رحت فين يا ابونا؟ خد يا ابونا.
8: سعيد انا مش حاسه باي الم.
6: معقول؟ يعني انت بقيت كويسه؟
8: انا بقيت كويسه جدا يا سعيد، بقيت كويسه جدا.
7: المجد ليك يا رب، المجد ليك.
4: ياه يا ابونا، من كام سنه جيت عشان ابارك لك على رسالة الكاهن، ودلوقتي جيت عشان ابارك لك عشان بقيت جمس وبقيت ابونا بسخيرون بدل من ابونا دوماديوس.
0: بالذمه يا جدع، انا ما استاهلش اي حاجه، بس ربنا صدره واسع قوي وحنين، دايما هو يعطف عليا، واحنا ما بنستحقش النعمه العظيمه دي.
4: شايف يا ابونا الايام عدت ازاي وبقيت جمس؟
0: بص يا جدع، سيبك بقى من الكلام ده وخلينا في المهم. في بعض الاباء الرهبان اللي اشتكولي منك يا ابونا. اي اشتكولي منك يا ابونا يسقط عشان انت ما بتهتمش بصحتك.
4: ما فهمش يا ابونا بسخيرون.
0: فيها ايه يعني لما تاخد بطانيه تنام عليها في قليتك في ايام الشتا دي؟ بس بدل ما تنام على الارض ومن غير غطا كمان يكتكر نفسك لسه عايش.
4: ويعني انت يا ابونا بسخيرون اللي بتنام على بطانيه؟ ما انت نومتك كلها على الارض يعني. سكت
0: وتعرفت من يا جدع.
4: نشكر الله. ابونا بسخرون.
0: ايه يا جدع؟ في ايه؟
4: في عيله بره عايزه تقابلك.
0: ليه؟
4: معاهم واحده عليها روح نجس وعايزينك تخرجوا منها يا ابونا.
0: وجايب لنا الضعيف. انا ما اعرفش اعمل حاجه، ما اعرفش. عندكم الانبا انطونيوس بنفسه، وديها له في الكنيسه الاثريه. يلا يلا يا جدع، يلا يلا.
4: سندوها بالراحه وهاتوها ورايا على كنيسه الانبا انطونيوس الاثريه. يلا اتفضلوا بشويش يا جماعه عليها، امشوا بيها بالراحه. اهو احنا خلاص قربنا نوصل. ابونا مسخرون، تخرجت من قليتك ليه؟
0: ما تسالش يا جدع، كمل طريقه كمل.
4: يلا يا جماعه يلا نمشي.
8: لا لا بلاش مسخرون، بلاش مسخرون.
6: اترمت على الارض تحت رجلينا ابونا مسخرون.
4: ابونا مسخرون واقف ساكت ليه؟ مين اللي قالك بس انه واقف ساكت؟ امال هي بتفرفط كده ليه؟ ابونا بسخرون خرج من قليته مخصوص عشان الشيطان اللي جواها ده.
6: اسم الصليب، انت خفيتي؟
7: الظاهر ان الروح النجس خرج منها.
8: شكرا ابونا بسخرون.
0: على ايه مش واخد بال؟
4: على معجزة خراج الشيطان منها يا ابونا.
0: معجزة ايه يا جدع؟ بالذمة ده كلام؟ يلا يلا يا جدع انت فوق. خدوها وامشي.
3: شوف يا ابونا بسخريون،
0: تحت امرك يا سيدنا.
3: بنعمة ربنا يسوع المسيح انت هتسافر تخدم في القدس.
0: انا الغلبان يا سيدنا اخدم في ارض المسيح.
3: يا ابونا، وهتخدم كمان في كنيسة القيامة وكنائس اريحة وفي بحر الشريعة. جهز نفسك للسفر يا ابونا، وربنا يباركك ويحافظ عليك.
0: مش مصدق يا رب، انا مش مصدق ان احنا دلوقتي في الاماكن اللي انت عشت فيها. يا رب معقول؟ يا رب يعني انا الضعيف الخاطي، اسمح لي ان اخدم في الاماكن المقدسة دي، الاماكن اللي انت بنفسك عشت فيها يا رب، مع امك الطاهرة الست العذراء مريم. يا يسوع، انا حاسس انك جنبي، حاسس نفسك في المكان،
9: حاسس انك حاسس ان انت واقف جنبي مش احمق ولا احمق يا رب. ما انا واقف في المكان اللي انت اتصلبت فيه على عود الصليب، وفي الحته اللي هناك دي انت اتدفنت في القبر المقدس، ومن نفس المكان ده قمت من الاموات وصعدت للسماء. كل دي بركه يا رب، كل دي بركه. انا مستحيل اقول
10: الحمد لله على وصولك بالسلامة يا كيما بسخرون.
9: ربنا يخليكم ويحافظ عليكم. يا الواحد كان مشتاق ان يزور الاماكن المقدسة دي.
10: احكي لنا يا ابونا عن اللي حصل هناك في القدس.
9: اللي شفته هناك ما تحكيش، ده حاجة ملهاش اي وصف. خدنا بركة ربنا يسوع المسيح نفسه وبركة النور المقدس اللي بيظهر كل سنة من قبر المقدس.
10: يا ابونا ما هقول الكلام ده.
9: واكتر من كده يا جدع، اكتر من كده بكتير. ربنا يديكوا يا اولاد وتشوفوا الكلام ده بنفسكم. ربنا يديك. ربي وحبيبي يسوع المسيح ابن الله الحي، انا ما استحقش يا رب ان اكون امين للدير. دي مسؤوليه كبيره انا يا رب عليا، انا ما استحقش ابدا وما اقدرش على المسؤوليه دي. قويني يا رب، قويني على تحمل المسؤوليه، علمني ازاي اخدم الكل اكون خدام ليهم يا رب، تحت رجلكم كلهم. علمني ازاي يا رب اكون امين على حياتي عشان اكون امين على ابائي هنا في الدير. انت يا رب مطمئن وسند للضعيف. الهون يا رب انا ضعيف. دبر يا رب امور حياتي وقويني عشان ابقى كويس. انا حد كويس وانت تبقى مبسوط مني. استنى اغفر لي وسامحني.

0: تتصور يا ابونا مينا، كنت بعترف عند ابونا بسخريون، وبعد الاعتراف لقيته عمل معايا تصرفات غريبه.
1: غريبه ازاي يعني يا ابونا؟
0: بعد الاعتراف وبعد ما اداني الحل، قام وقف على حيله وخدني في حضنه وقعد يطبطب عليا ويبكي ويطلب من ربنا انه يسامحني ويغفر لي كل خطاياي.
1: ايوه يا ابونا، ابونا بسخريون عامل زي الطير اللي بيحاول يلم فراخه حواليه ويغطيهم بجناحاته ويحميهم من اي حاجه ممكن تضره.
0: الواحد كل مره بيتعلم منه حاجات كتير.
1: معاك حق يا ابونا، ده عامل زي نبع الميه مش ممكن يخلص ابدا.
0: ده علشان الروح القدس ومحبه ربنا يسوع المسيح ساكنه جواه.
1: يلا يلا يا ابونا، نروح نقعد معاه ونتعلم منه.
0: يلا يا ابونا يلا
2: يا ابونا يا ابونا.
3: نعم يا ابونا.
2: في ايه؟ انا اسمي عاطف من كنيسه مرجرجس بالجلوشيو.
3: اهلا وسهلا بيك يا ابني في الدير. خير؟ في ايه؟
2: انا هنا في خلوه، وجي ابونا المسؤول عن بيت الخلوه قال لنا ان ابونا بسخريون موجود في قصر الدير تعبان شويه ومستني العربيه اللي هتوديه للدير في بوش، فقلنا نروح ناخد بركته قبل ما يسافر. ورحنا فعلا وقعدنا معاه وبصنا ايديه وطلبنا صلواته، وفجأة كده النور انقطع. فبصيت على بونو بسخريون لقيت هلا من النور بتحوط حوالين راسه.
3: اسم الصليب، ما هو اللي انت بتقوله ده يا ابني؟
2: انا خفت اقوله على اللي شفته ده يا بونو.
3: كويس ان انت ما قلتلوش، وإلا كان هيزعل منك قوي. ربنا ينفعنا بصلواته، ربنا ينفعنا بصلواته. انت عارف طبعا يا بونو بسخرون ان رئيس الدير قمص اساناسيوس الانطوني سيدنا البابا رسم اسقف عام.
4: كان راجل جدع، احنا مش هنعوضه ابدا.
5: وكل رهبان دير الانبا انطونيوس بعتوا تزكيه بتوقعاتهم لقداسه البابا شنوده بيعلنوا فيها رغبتهم عن انك انت تكون رئيس الدير يا بونا.
4: رئيس الدير مين يا جدع؟
5: ديرنا يا بونا، دير الانبا انطونيوس.
4: انت بتهزر يا جدع، من زي ما انت بتهزر. هو سيد البابا هيسمع كلامك؟
3: هو اللي انت ما تعرفوش يا ابونا بسخرون ان سيدنا البابا وافق.
4: رب رب يسوع المسيح ابن الله الحي، اشكرك يا رب، اشكرك انك اتحننت عليا ومش نسيني وانا مستاهلش كل ده. علمني يا رب ازاي اكون امين لغايه الموت. من كم سنة كنت أمين.

0: والنهاردة تختارني عشان أكون رئيس للدير. مين أنا يا رب عشان أكون في المكان ده؟ أنا خاطي وما فيهاش أي حاجة أبدا. أنا مش كويس وحش، أنت عارفني وأنا غريب عنك يا رب. ده أنا أقل واحد هنا في الدير، كل الآباء أحسن مني بكتير. يا أقول يا رب أنا أكون رئيس لدير مرة واحدة، ودير الآن بنطلس عبد الرهبان كمان. أشكرك يا رب، أشكرك على محبتك. أنا خلاص أجمد قلبي وهتكل عليك، وأنت يا رب قد السفينة لكل المجد من الآن وإلى الأبد. أمين.
1: سلام يا بونا الرئيس.
0: أهلا يا جدع.
1: شايف يا بونا، سيدنا من ساعة ما اترسم رئيس للدير وهو كده، الرئاسة ملهاش مكان في حياته.
2: أيوة صحيح، تحس إنه راهب عادي جدا، ويمكن أقل من أي راهب كمان.
1: شايف يا بونا، شايف بيعمل إيه؟ بيشتغل بنفسه في الدير، ومش كأنه رئيس الدير أبدا.
2: هو على طول كده عايش كأنه غريب في المكان ده، ونفسه يوصل للمكان بتاعه.
1: الحاجة الغريبة كمان انه عضو في المجمع المقدس في كنيستنا القبطية، لكن رغم ده كله لما بيجي وياخد صورة للمجمع المقدس تلاقيه واقف في الاخر وبعيد جدا ونفسه ما يتصورش.
2: نفسي يا ابونا اعرف هو كان بيفكر في ايه ساعتها.
0: مالك يا جدع انت هو بتتكلموا في ايه؟ شغلين نفسكم ليه يا ابونا الرئيس؟ انا ساعتها كنت بفكر ازاي انا الفقير الفاضي أقف وسط الجامع الكبير ده من الأصحاب والمطارنة والبعض والبعض سيدنا بلاد نفسه. أنا مستحيلش حتى أن أعدي من جنبهم، مش أن أقف معاهم. يلا يلا يا جدع أنت وهو، كل واحد يروح لشغل. يلا
1: حل يا أبونا الرئيس وسامحني.
0: يلا ربنا حس، يلا ربنا معك، ربنا سامح. يلا
3: سامحني يا ابونا الرئيس، سامحني، انا غلطان وغلطت اكتر لما عليت صوتي عليك واتكلمت بصوت عالي وزعلتك. ارجوك سامحني.
0: خلاص انت بتعيطش، خد المنديل ده امسح عينيك. مين قال لك ان انا زعلت منك يا جدع؟ انا ما زعلتش، انا ما بعرفش ازعل. وبعدين انت يا جدع ما كنتش هتفك فيا انا، امال هتفك في مين يعني؟
3: سامحني يا ابونا الرئيس، انا غلطت وندمت على غلطتي وطلب منك انك تسامحني.
0: خلاص بقى يا جدع انا سامح. يلا روح.
3: اشكرك يا ابونا الرئيس، اشكرك على محبتك الكبيره.
0: خلاص انت فاضي ولا ايه؟ خلاص يلا روح. الست العذراء والاب انطونيوس يكونوا معاك. يلا كفايه.
4: يا ابونا الرئيس، انت بتزرع في بستان الدير بنفسك.
0: وماله يا جدع، وماله؟ ده انا باخد بركه العمل. وبعدين الان بانطونيوس كان عايش هنا، عايش في فردوس ارضي. لازم نعمل كده زي عشان نفرح قلبه ويكون مبسوط يا جدع.
4: ومش بس كده يا ابونا الرئيس، مش قادرين ننسى ابدا من الاماكن اللي اتبنت تحت اشرافك، اللي بيقعد فيها كل الزائرين للدير، وبالذات في عيد الامبرطوس وباقي قديسين الدير. ودي عادت بالفايده الكبيره على الدير بالهدوء التام وجو القداسه والبركه اثناء الصلاه داخل الدير.
0: بس يا جدع كفايه الكلام الكبير ده. يلا روح شغلك. يلا
4: انت بركه كبيره قوي يا ابونا الرئيس، وانا مش ممكن امشي واسيبك. فاكر يا ابونا الرئيس بعد نياحه ابونا يسطس؟
0: ربنا ينيح روحه ابونا يسطس. يا سلام، ده كان عمود منور في الكنيسه، كان حبيبي، كان حبيبي خالص، واخويا في الرهبنه. ده انا كنت بتعلم منه، كان بيحكي لي على كل حاجه، كان بيعترف عندي يا جدع.
4: فاكر يا ابونا الرئيس لما ظهر لك في رؤيه وقال لك ابني طفوس في الدير، وانا هبعت لك اللي يهتم بالموضوع ده؟
0: ايوه يا جدع فاكر. وبنعمه ربنا الطفوس اتبنى واتحققت رؤيه ابونا يسطس. انا عبال نحكي ونسيب شغلنا. يلا امشي انت. بص بقى يا جدع، انت هو محصول البلح ده بتاع الدير هيتوزع تلت للرهبان وتلت للغربان وتلت للغربان. ها، خلي الكل ياكل وينبسط. ها، ربنا يبارك. اشكرك يا رب يا يسوع المسيح، اشكرك. انا صحتي بس مش حلوه خالص، مش قادر، عشان كده هنرسم ابونا شنوده اسقف هنا في الدير باسم الانبا يسطس. بطلب منك ساعده في اداره شؤون الدير، وابعد عنه مكيد عدو الخير. انا فرحان بيه، فرحان انك بعت لنا الجدع ده عشان يكمل.

0: أنا خلاص هروح أتعالج وهجيلك بقى. هجيلك عطشان يا رب الحضن. المرض عمال بيزيد والوجع طعمه حلو حلو حلو. مدام انت معايا يا رب لكل المجد من الآن وإلى الأبد. أمين.
1: الحمد لله على سلامتك يا ابونا الرئيس. الحمد لله انك رجعت لنا بالسلامة بعد رحلة العلاج الطويلة دي. وديك رجعت تاني تنور ديرك يا ابونا.
0: بس يا جدع عزك يا انبا يسطس تاخدني الكنيسة. نفسي اودع الكنيسة وكل القديسين. خلاص اللحظة الأخيرة قربت خلاص.
1: حاضر حاضر يا ابونا حاضر. ادينا حطيناك على الكرسي المتحرك يا ابونا الرئيس وحنزورك الكنيسه.
0: وديني عند جسد القديس الانبا يوساب الابح.
1: حاضر حاضر يا ابونا الرئيس.
2: هو ليه ابونا الرئيس اول ما وصل عند جسد القديس الانبا يوساب بيحرك بقه بالشكل ده
3: كانه بندق حاجه؟
1: يلا يا ابونا الرئيس عشان تتناول.
0: لا ما خلاص خلاص يا جدع.
1: خلاص ايه يا ابونا؟
0: الانبا يوساب ناولنا خلاص. وكانت الست العذراء موجودة كمان يا جدع.
3: يرضيك يا رب.
1: صلي لنا يا ابونا الرئيس. صلي لنا وصلي لاولادك الرهبان في الدير.
0: يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي كلمة الآن حافظ على ديرك واجعل فيه النهضة كويسة. اعتبرك اسمك القدوس بهم. حافظ على أولادك واجعل لهم الآخرة الصالحة والحياة الرهبانية الحقيقية. أنت عارف أحوال الرهبنة وتجارب الرهبنة ثبتهم فيها ويكونوا قادة الأجيال اللي جاية. قد ايه جميلة وممتعة العشرة مع القديسين. الانبا انطونيوس السلام عليك يا انبا انطونيوس.

0: عاملون معه
1: ميشيل منير،
2: جيهان فيرس،
3: بدري سعد، ماجد مجدي،
4: إيهاب إدوار،
5: أسامة الهجان،
6: ألفريد عزي،
7: سامح فتحي،
8: منير شحاتة،
9: بيتر محايل،
10: شاري حسني، إبراهيم القصص ورياء،
11: سعيد مكين،
12: مينا الدفشي،
13: منير توادروس،
14: هندسة صوتية، مهندس طارق هدهوي. تم التسجيل والمكساج بوحدة دال.
0: رؤية درامية وإخراج سامي إبراهيم. صلوا دائما.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما زلنا في رسالة أفسس أصحاح 2 لمعلمنا بولس الرسول. الأصحاح الأولاني معلمنا بولس بدأها بتسبحة: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع، وابتدى يعدد البركات السماوية اللي خدناها في الإيمان والمعمودية وحياتنا الجديدة. وبعدين قال لهم: أنا بصلي لكم وفرحان بيكم وبشكر ربنا عليكم وأتمنى تزدادوا في معرفة ربنا أكتر وأكتر. ورجع يكمل كلامه تاني عن الخلاص اللي خدناه بالمعمودية، وركز على فكرة إزاي الأمم واليهود دخلوا من نفس الباب والاتنين اتمتعوا بنفس العطايا بسبب الفداء اللي عمله المسيح، فما عادش في فضل لأممي على يهودي، الاتنين بالمعمودية بقوا جسد واحد وكيان واحد. وصلنا إلى عدد 17. قبلها يقول: يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به، فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين. يقصد اللي كانوا من أصل أممي واللي كانوا من أصل يهودي، كانوا أقرب للإيمان من الأمم، لأن به لنا كلينا يهود وأمم قدوما في روح واحد إلى الآب. برضو شرحناها إن إحنا كلنا بنتقدم إلى الآب بالمسيح له المجد اللي خلصنا من خلال روحه القدوس. روح القدوس اللي سكن فينا هو اللي بيقدمنا للآب، هو اللي بيخلينا نقول للآب أنت أبونا، لأن المسيح له المجد ادانا نعمة التبني لأنه هو الابن الوحيد، فأشركنا معاه في نعمة التبني، خلانا احنا كمان نقول للآب أنت أبونا. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. يعني كنتم بعيدين، كنتم قريبين، كده كده ما كنتوش أصحاب البيت، ما كنتوش رعية، كانوا يهود أو أمم، ما كانوش لسه قادرين يتمتعوا بالبنوة لله. لكن من هنا ورايح بعد الحياة الجديدة اللي خدوها في المعمودية والخلاص اللي بيتمتعوا به، لستم بعد غرباء ونزلا. النزيل ده بيقعد يوم ويمشي، مش صاحب مكان. فإحنا كنا غرب عن ربنا بسبب خطايانا وبسبب الحكم اللي علينا، بسبب الفساد اللي ماشي فينا، بسبب حكم الموت اللي بيهددنا. لما جه المسيح له المجد وخد طبيعتنا البشرية ومات على الصليب ودفع تمن الغالي ده كله، بقينا دلوقتي مش غرب عن ربنا، بقينا رعية مع القديسين وأهل بيت الله. كلمة جميلة قوي. أولا معناه كل اللي شغالين مع ربنا، كل بتوع ربنا اسمهم قديسين. وبما أننا إحنا كمان خدنا الروح القدس فصرنا رعية مع القديسين، يعني الراعي الصالح المسيح له المجد له رعية، احنا انضمينا للرعية، بقينا تبع الرعية، والمسيح له المجد هو راعينا. والرعية دي هي جماعة القديسين. القديسين دول فيهم أنبياء العهد القديم وفيهم رسل وقديسين العهد الجديد، احنا بقينا تبعهم. هنا نقطة مهمة، ان الخلاص اللي قدمه المسيح له المجد بالتجسد والفداء خلاص من داخل الكنيسة. يعني ايه؟ عشان تتمتع بالخلاص لازم تبقى جزء من الرعية، لازم تبقى عضو في الكنيسة. مفيش خلاص خارج الكنيسة زي ما قالها واحد من القديسين. مفيش واحد يقول أنا بعرف ربنا من بره بره كده وما يدخلش من باب المعمودية وما يتمتعش بالأسرار وما يبقاش من الرعية. لا، لازم يبقى من الرعية. ربنا يسوع له المجد قال: لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا لتكون ايه؟ رعية واحدة لراع واحد. لازم في الاخر تبقى رعية واحدة لراع واحد.
فأي حد يعرف المسيح صح لازم يدخل من الباب، ويدخل من الباب يبقى داخل على الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، دي الرعية الواحدة. وإحنا بحياتنا الجديدة صرنا جزء من الرعية، لستم بعد

المجلسين اللي هم كلهم هياكل لله وروح الله ساكن فيهم، واحنا بقينا من اهل البيت. تعبير جميل قوي، يعني لما الواحد يدخل الكنيسه كده، الكنيسه دي بيتهم، من اهل البيت، هي بيت ربنا. طب ما انت ابن ربنا، عشان كده حسب الطقس القبطي الجميل الواحد يدخل من الباب يقول له يا رب بكثره رحمتك ادخل بيتك، ده بيتك يا رب، بس انا داخل وبقيت صاحب بيت وبقيت ليا مكان بكثره رحمتك. مين انا عشان اتحسب من ضمن اهل البيت؟ حاجه تشرف. وبعد ما يسجد للثالوث الاقدس قدام الهيكل يسلم على العذراء، ما صاحبه بيت، يسلم على الملاك ويسلم على القديس يوحنا معمدان، ويبتدي يدور على الايقونات كده. بقيت العيله، عيله، احنا بقينا من العيله اللي راسها المسيح. وده يؤكد فكره ان الكنيسه اللي عملها المسيح فيها كل القديسين عبر كل العصور، بقوا عيله واحده. وبالتالي في ترابط مش بس بيننا وبين بعض، احنا اللي شايفين بعض دلوقتي، ده بيننا وبين بعض، وبيننا وبين الانبياء بتوع زمان، وبين القديسين بتوع العهد الجديد، وبين كل القديسين اللي عايشين في الارض كلها. كل دول اسمهم اهل بيت الله. احساس جميل قوي ان الواحد يبقى عضو في عيله كبيره قوي كده، راسها المسيح له المجد، وحاجه تشرف، من اهل بيت الله. وده ضمنيا يحمل معنى الشفاعه. يعني ايه التعبير البسيط ده؟ رعيه مع القديسين واهل بيت الله، معناه طبيعي ان داخل هذا البيت في داله بين الناس وبين بعض، في عشره، في علاقه. انت في مشكله، قلت لابونا صلي لي، وقلت للعذراء صلي لي، وقلت لماري جرجس صلي لي، مش عيله. وكل دول بيصبوا طلباتهم وصلاتهم عند مين؟ عند ربنا يسوع له المجد، صاحب البيت، رأس البيت. فما عادش فيه مشكلة انك تتكلم مع القديسين وتصاحبهم وتحبهم، هما من العيلة، وهم كلهم بالتالي بيكلموا الرأس المسيح له المجد، صاحب البيت، لان هم اهل بيت الله. فاذا داخليا العلاقات مفتوحة كلها، والعلاقات ما تخضعش لا للزمان ولا للمكان. يعني ايه؟ يعني هتقول العذراء فات عليها 2000 سنة، ايوه، بس احنا عندناش حد بيموت، العذراء موجودة جنب المسيح على طول، واحنا دخلنا في العيلة اللي فيها العذراء وفيها ماري جرجس، هم دول ماتوا، ما حدش بيموت، كل القديسين ان كان احد يؤمن به فلا يموت الى الابد، وان كان حيا وامن به فلن يرى الموت الى الابد. فبالتالي كل القديسين عايشين، سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. ده إحساسنا لما ندخل الكنيسة، إن الكنيسة دافية، دافية بإيه؟ بالحب اللي فيها، بالقديسين اللي فيها، بالعيلة الكبيرة قوي اللي إحنا بقينا جزء منها. لستم بعد غرباء نزل، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. ومن هنا التلقائية الجميلة اللي في شعبنا القبطي، الواحد داخل الكنيسة فرحان زي اللي راجع بيت أبوه، بيبقى فرحان ومشتاق، وعنده أخوات كتير، وعنده حبايب كتير، وعنده عيلة كبيرة، وبيخدهم بالحضن واحد واحد، وبيسألوا عليه وبيسأل عليهم، وفرحانين بيتلموا كلهم حوالين بقى إيه؟ صاحب البيت ربنا يسوع له المجد. لأنه بعد ما قال في عبرانيين مثلا لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، قال ناظرين كلنا إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. عشان ما يجيش حد يقول معقول هتكلم العذراء ولا ماري جرجس وتسيب المسيح، ومين قال لك إن إحنا نسيب المسيح؟ هو إحنا ما بقيناش غير عيلة غير من خلاله؟ ما هو اللي حط فينا روحه فبقينا كلنا عيلة في بعض. فعمر ما علاقتنا ببعض هتعطلنا عن علاقتنا بربنا. زي واحد يقول لك أنت هتحب أخوك وتنسى ربنا، ده هو قال ما كنتش تحب أخوك تبقى مش بتحبني. عمر مع علاقات المحبة تقف عائق للعلاقة بالله، بالعكس، أي محبة حقيقية صادقة لأي شخص تزيد ارتباطك بربنا. الشخص ده عايش حواليك، أو الشخص ده سبقك للسماء، أهي المحبة لا تسقط أبدا. لستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية.

لأنه هو عمال يتكلم عن ربط الأمم باليهود والقديم بالجديد، وإن المسيح عمل الصلح، جمع السماء بالأرض والشرق بالغرب، الأمم واليهود. قال دلوقتي كلنا كنيسة واحدة، كلنا رعية واحدة، كلنا مبنى واحد. المبنى ده حجر الزاوية بتاعه، حجر الأساس هو ربنا يسوع. الصخرة اللي قايم عليها المبنى كله هو المسيح له المجد. فوق الصخرة في طبقتين مهمين قوي، في أساسات الأنبياء والرسل. واحد يقول طب ليه ابتدى بالرسل؟ مش يبتدي بالأنبياء؟ زمنيا الأنبياء جم قبل الرسل. إنما في العهد الجديد مين اللي عرفنا رسالة الخلاص؟ مين اللي عرفنا فداء المسيح؟ مين اللي حكالنا إيه اللي عمله المسيح معانا؟ أبائنا الرسل. مين اللي شرح لنا دور الأنبياء؟ أبائنا الرسل. فإحنا مبنيين على الرسل أولا والأنبياء أيضا، لأنه بطرس بيقول لك أصل أشعياء قال، بولس بيقول أصل داود قال. فبقى الرسل والأنبياء ماسكين إيدين بعض، وفوق المسيح مقومين المبنى كله. في نفس الوقت كان في أمم ما يعرفوش الأنبياء، تعرفوا على المسيح من خلال الرسل. لكن الرسل وهم بيكرزوا للأمم قالوا لهم أصل في العهد القديم عندنا كيهود بقى زمان قالوا لنا وقالوا لنا وقالوا لنا وفكرونا وعرفونا إن المسيح جاي عشان يفدينا ويخلصنا. فالأمم اتعرفوا على الأنبياء بعد ما بقوا مسيحيين. اليهود عارفين الأنبياء من قبل ما يتعمدوا. ده الفرق، وده مهم جدا التعبير ده. ليه؟ عشان ما يطلعش واحد يقول ايه احنا كنيسة العهد الجديد ملناش دعوة بالعهد القديم، احنا مش بتوع الانبياء، احنا بتوع الرسل. يقول له لا، ازاي بقى؟ هي كنيسة واحدة، كنيسة واحدة اساسها المسيح له المجد. الانبياء قعدوا يقولوا المسيح جاي، والرسل جم قالوا المسيح جه. هم الاثنين ما وراهمش حاجة غير ربنا يسوع له المجد والخلاص اللي قدمه. فمبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. كان ممكن يقول يسوع المسيح هو الباني. ليه يبقى حجر الزاوية؟ لأنه لما تجسد وبقى إنسان زينا بقى هو أساس المبنى كله. شاركنا طبيعتنا البشرية، أخذ الذي لنا يعطينا الذي له، فبقى هو أساس الموضوع كله. بقى كل اللي عمله المسيح هيمشي في دمنا بعد كده، هيمشي في حياتنا. انتصر في التجارب عشان ننتصر، صام عشان نصوم، صلى عشان نصلي، مات عشان لما نموت ما نبقاش خايفين، قام عشان يدينا نصر على الموت ونقوم معاه، صعد للسماء عشان يحضر لنا مكان في السماء. يبقى هو كل حاجة كان بيعملها بيعملها لنا، فهو حجر الزاوية، هو الأساس. ويقولوا تعبير حجر الزاوية ده لأن المباني الكبيرة كانت زمان بيجيبوا حجر ناشف أو صخرة عشان لما تيجي حيطة كده بحيطة كده تلتحم، لازم تحت الأرض تبقى فيه صخرة أو طوبة واحدة شايلة الحطين مربطاهم ببعض. أنا ما فهمش في الهندسة بس يبدو ده الفكر البسيط بتاع زمان. فهنا المسيح له المجد هو اللي اتحط فوقيه اليهود وفوقيه الأمم، وكل دول هيخلصوا من خلاله. فربطهم ببعض، التحموا ببعض واتحدوا ببعض بسبب حجر الزاوية المسيح له المجد، هو الأساس. وتلاحظوا أن الأساس أحياناً ما يبانش، مش كده؟ حجر الأساس ده بيدفن في الأرض، وتلاقي مبنى ضخم يقول لك ده فيه أساسات تحت الأرض ما انتش شايفها، غويطة قوي. الأساسات دي أساسها المسيح له المجد، فوق منها أنبياء ورسل، كل دول مشوا، والمسيح له المجد مستخبي بس جوانا. تعاليم الرسل عايشة جوانا، أقوال الأنبياء عايشة جوانا. إحنا النهاردة اللي عايشين، وادي الكنيسة حلوة ومنورة وفي حماس وإيمان وحاجات حلوة، كل ده مبني على أساسات داخلية ما بقناش شايفينها بعينينا وماله، بس هي دي الأساس. المسيح له المجد اللي عايش فينا بروحه هو الأساس، وتعليم الرسل والأنبياء اللي هو الكتاب المقدس هي الأساس اللي مربطنا كلنا ببعض ومعيشنا العيشة الحلوة دي، ومستنين من خلال ده كله نوصل الحياة الأبدية. مبنيين على أساس الرسل برضو، دي فكرة مهمة. ليه؟ منها مثلا فكرة الكهنوت. النهاردة لما أبونا بيدينا الحل جات منين؟ يدي الحل

بالربط او الحل والربط، سلطان الحل والربط. ما هو المسيح له المجد، صاحب السلطان ادى السلطان للرسل، والرسل ادوا للاسقف، الاسقف بقوا ايه، يسلموا بعض، كل واحد يحط ايده على اللي بعده، اللي بعده يبقى اسقف، من جيل لجيل، من بطرك لبطرك بقى السلطان بينتقل. النهارده سلطان قداسة البابا اللي بيديه كمان للاسقف والكهنة، هو اساسه ابائنا الرسل من ماري مرقس، وماري مرقس اساس السلطان من المسيح له المجد. فاحنا عايشين في رحلة ممتدة منتظمة زي حبات العقد كده ماشية لغاية ما احنا عايشين عليها النهاردة، مبنيين على اساس الرسل. كهنوت ده من المسيح الكاهن الاعظم، رئيس الكهنة الحقيقي، صاحب السلطان كله، اللي وكل عنه أبائنا الرسل، اللي وكلوا عن المسيح الأسقفة، اللي وكلوا، وهكذا لغاية ما يوصل السلطان لغاية هنا. وعايشين نتنعم في هذه العطايا، عطية الغفران وعطية تقديس الأسرار، العطايا الغنية بها الكنيسة كلها امتداد للعطايا اللي خدوها الرسل من المسيح. فاحنا مبنيين على أساس الرسل، والأنبياء خدموا كل الحكاية دي بأقوالهم وحياتهم، مهدوا الطريق للمسيح. لما يوحنا آخر الأنبياء يقول إيه؟ أعدوا طريق الرب، فرشوا الأرض، المسيح جاي. فالأنبياء فرشوا الطريق. النهاردة تلاحظوا إن إحنا بنفهم الأنبياء بالرسل. يعني لولا متى، معلمنا متى لما كتب إنجيله قعد يقول لنا الملكوت ده اللي بيتكلم عنه المسيح، كما قيل، كل شوية يقول كما قيل كما قيل. ايه حكاية كما قيل دي؟ عشان يقول لنا ما هو العهد القديم كله كان بيقول المسيح الملك جاي، والمسيح الملك هيتولد فين وهيعمل ايه. مثلا رسالة العبرانيين اللي كتبها بولس الرسول بقى يشرح العهد القديم، بولس بيشرح لنا عهد قديم، لان الانبياء دول احنا ما كناش عارفين، ما كناش فاهمين قوي كل كلامهم، كل كلامهم انطبق على المسيح، فابتدت الصورة تتضح. مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. برضو تجميعة الرسل والأنبياء دي تؤكد أن الكنيسة كنيسة واحدة حتى قديم وجديد، وأنه مهما كان الزمن، يعني واحد زي موسى النبي 1500 سنة قبل المسيح معانا في الكنيسة دلوقتي. طيب مثلا أبو سفين ومريمينة يمكن 300 سنة ولا حاجة بعد المسيح، برضو معانا في الكنيسة. طيب الأنبا برام ما فاتش عليه 100 سنة، معانا في الكنيسة. طب احنا النهارده كل دول كنيسه واحده، كل دول كنيسه واحده. يمكن ربنا يسوع له المجد بسط المعنى ده في يوم التجلي. يوم التجلي عمل ايه؟ ربنا يسوع جاب موسى، موسى ده 1500 سنه قبله، وجاب ايليا حوالي 850 سنه قبل منه، وكان قصاده بطرس ويعقوب ويوحنا. ايه اللمه الغريبه دي؟ واحد من 1500 سنة على واحد من 900 سنة على واحد لسه عايش، هي دي الكنيسة. بدال المسيح في النص يلم كل اللي استنوه وأمنوا بيه وتعلقوا بيه وارتبطوا بيه، كل دول كنيسة واحدة مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا. يبقى حجر الزاوية ده مربط كل المبنى. الحجر ده لولا انه حجر قوي جدا كل المبنى مرتبط به. فيه في المسيح كل البناء مركبا معا. ليه مركبا؟ ما انت النهاردة دخلت الايمان لان والدك كان عنده ايمان فسلمك للكنيسة تتعمد. فطوبة فوق طوبة فوق طوبة فوق طوبة، المبنى عمال يكبر. والدك عن جدك، واللي داخل الإيمان جديد عن حد تلمزه وعرفه سكة الإيمان، كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. كأننا كلنا هياكل لله وروح الله ساكن فينا، وكلنا مع بعض بنعمل هيكل واحد، جسم واحد للكنيسة، كنيسة ضخمة غير منظورة سرية عايشة فينا وإحنا عايشين فيها. مش مجرد المبنى، المبنى كنيسة طبعا ومدشن ومقدس، لكن كمان الكنيسة الواحدة الوحيدة دي، مش كنيسة ماري مرقس بس، لا، دي حتة في المبنى.

0: مبنى واحد ضخم جدا رأسه في السماء، رأس المسيح، الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. المبنى ده بينمو، لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، كل بيعة إلى الأبد، يعني جيل بعد جيل يحط على المبنى والمبنى بيزيد بيزيد ما بينقصش أبدا. الكنيسة دي مبنى ما بتتغيرش، تكبر مع الأجيال. دانيال النبي شافها في رؤية جميلة بعد ما شاف التمثال اللي شوية ذهب وشوية نحاس وشوية فضة، وربنا كشف له دي الممالك اللي جاية، البابليين على الفرس على اليونان على الرومان، في الآخر جه حجر قطع بغير يد إنسان، خبط المبنى ده كله وقعه التمثال ده، والحجر ده طلع فوق منه جبل ضخم يدوم إلى الأبد. الحجر ده الذي قطع بغير يد إنسان، مسيح اللي ولد بغير زرع بشر، واتبنت فوق منه كنيسة ضخمة جدا ملهاش نهاية، ملكوته لا يزول لا ينتهي، ملكوت السماء على الأرض، كنيسة هي ملكوت الله على الأرض، ملكوت لا ينتهي، جيل بعد جيل ينضاف قديسين وشهداء. تقولوا ما احنا خسرنا ناس مشيوا، لا ما خسرناهمش، هم لسه في الكنيسة، ملايين الشهداء دول طلعوا من الكنيسة أبدا، دول لسه معنا في الكنيسة، الأبرار والقديسين أجدادنا دول خرجوا بره الجسم، لا لسه جوه جسم، جوه جسم الكنيسة، ودي عظمة الكنيسة، كيان ضخم ينمو ولا يصغر أبدا، مهما عذبوا فينا واضطهدونا وشالوا مننا ناس هم ما شالوهمش، هم نقولوهم بس على فرع السماء، إنما المبنى هو هو، الكنيسة هي هي، ما بتنقصش أبدا، تنمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه. وتلاحظوا تاني حكاية فيه دي، في المسيح في المسيح، صحيحين لغاية دلوقتي جاي فيهم في المسيح حوالي 15 مرة على الأقل. الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا. اتكلم عن الكنيسة كنمو عام، كلنا بنكبر في المسيح، كنيسة بتكبر في العدد تنمو وتزداد، وكل واحد فينا بيكبر في المسيح داخل المبنى في نمو شخصي كمان، كلنا بنكبر بعض، كنيسة بتكبر في العدد وفي النعمة في القامة الروحية، وكل واحد فينا ينمو. الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. عاوز يقول لبتوع أفسس أنتوا كمان بقالكم نصيب معانا، أنتوا كمان بقيتوا جزء من هذا الجسد من هذا المبنى. أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح، كلنا بقينا مسكن لله في الروح القدس الساكن فينا. يبقى إصحاح 2 ركز على موضوع الصلح اللي عمله المسيح، صالح السماء بالأرض اليهود بالأمم وعمل الصلح الدم صليب، وبقى المسيح هو حجر الزاوية اللي المبنى كله يقوم عليه، مبنى العهد الجديد، والكنيسة دي خلاص رأسها في السماء، رأسها المسيح له المجد، ورأسها مرتبط بكل عضو فينا بالروح القدس الساكن فينا، وده أساس النمو. يبقى ما فيش كمان نمو غير جوه الكنيسة، مش هتقدر تكبر جوه ربنا غير لما تحب إخواتك، تحب السماء، تحب القديسين، تحب المسيح له المجد رأس الكنيسة. إنما أنت متصور في نمو خارج المبنى تبقى زي الطوبة اللي بره المبنى، إيه قيمة الطوبة بره المبنى؟ قيمتها الحقيقية وهي حجر جوه المبنى، يبقى بيتركب عليها حجارة أخرى. إنما حجر مهما كان كبير ومركون جنب المبنى، ده إيه قيمته؟ ده ملوش قيمة. فقيمة كل واحد فينا أساسها عضويته في الكنيسة، دوره تجاه إخواته، صلاته من أجل الآخرين، إحساسه بآلام الناس، شفاعته من أجل اللي حواليه، صلاته، ده دور أساسي جدا من أجل المبنى المتماسك ده. بسبب هذا صح 3، أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم، إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطى لي لأجلكم، أنه بإعلان عرفني بالسر، كما سبقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح. عارفين انا بولس دي هيكملها بعد شوية. عاوز تقول ايه انا بولس؟ ما احنا عارفين انك بولس. هو عاوز يقول ايه؟ بصوا بقى، بسبب النعمة دي كلها، بسبب العز اللي احنا فيه، بسبب عطايا العهد الجديد اللي ملهاش اخر، بسبب البركات الروحية اللي لينا في المسيح يسوع في السماويات، بسبب الصلح اللي عمله المسيح لم الدنيا كلها جواه، صلح السماء والأرض والشرق والغرب. أنا بقى بولس حياتي في الحتة دي، أنا عايش عشان الموضوع ده، أنا شغلتي أوصل الكلام ده لكل الدنيا، أنا أسير المسيح يسوع. قبل ما ندخل في المعنى الروحي، هو أسير المسيح فعلا. ليه؟ لأنه هو مسجون في الوقت ده في روما بسبب كلامه عن المسيح. ما هو لو سكت ما كانش اتسجن، لما هو مش قادر يسكت، ما يقدرش يسكت، حياته المسيح، ليه؟ الحياة هي المسيح، ما يقدرش يسكت. فبيقول أنا أسير المسيح، لأنه في الوقت ده كان مسجون بسبب كونه بتكلم عن المسيح في كل حتة. فاليهود متغاظين منه، فقلبوا الدنيا عليه، فالرومان سجنوه، وبعدين اترحل روما عشان يتحاكم قدام قيصر كشخص عامل فتنة في الدنيا كلها. بسبب ايه؟ بسبب ايمانه بالمسيح وشهادته للمسيح. وهو ده اللي يمكن اللي قصده المسيح لما قال ايه؟ ما لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما بل سيفا. سيفا ازاي يا رب؟ يعني هو بولس لما ما كانش يعرف المسيح كان عايش مرتاح، من ساعة ما عرف المسيح السيف بقى فوق راسه. يبقى ربنا يسوع لما بيقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، السيف ده في يد الأعداء اللي ضد المسيح، مش في إيدينا احنا. يعني من ساعة ما المسيح يدخل حياة الناس تلاقي فيه سيف طلع كده عليهم، فاحنا مش احنا اللي بنمسك السيف، لا، إنما بدخول المسيح حياتنا يطلع علينا سيف. ادي المعنى ببساطة، وده اللي كمله المسيح وشرح، قال لأنه يقوم الأب على ابنه والأم على بنتها والكنة على حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته، يبقى السيف في يد الأعداء. هذه الفكرة اللي قصدها المسيح، أنه لما المسيح جه ودخل حياة الناس طلع سيف ضد أولاد ربنا. فبولس الرسول من ساعة ما عرف ربنا يسوع حياته كلها آلام، وانتهت أنه بقى أسير، وبعدين استشهد بالسيف برضه. بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع. طب ليه مش بيقول أسير نيرون مثلا أو أسير قيصر؟ هو حقيقي مسجون في الوقت ده سجن تبع قيصر، فعمليا هو أسير قيصر أو أسير الدولة الرومانية أو أسير بسبب اليهود. شوفوا بقى، بولس الرسول مش شايف كل الظروف ولا التهم ولا الحقيقة الأرضية، لا، هو مركز على حاجة تاني. أنا مسجون عشان خاطر المسيح، فرحان قوي أنه مسجون بسبب المسيح. عارفين لو هو ركز على أنه مسجون بسبب قيصر ولا بسبب اليهود، يمكن كان اكتئب وكان اتضايق وكان انزعج، وليه يا رب سايبني كده؟ أنا كنت عاوز أبشر وأروح واجي، وأنا يعني كنت بعمل إيه ده؟ أنا كنت بشتغل لك، بشتغل معاك. إنما لأنه شايف كل اللي بيحصل من المسيح له المجد، هو مبسوط قوي، يخدم بره ويبشر مبسوط، دخل السجن عشان خاطر المسيح مبسوط. انا اسير المسيح، يعني انا عايش ليه، منين ما يحطني يحطني، ليه؟ الحياه هي المسيح، وان كان موت فالموت هو ايضا ربح. يعني ما عادش في حاجه تفرق طالما المسيح الكل في الكل. بسبب هذا دي تعود على كل اللي فات، كل عمل المسيح. أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم. أكتر حاجة جننت اليهود والأمم من بولس أنه صار كارزا للأمم. ليه؟ دي عملت له مشاكل في كل حتة. طول ما كان بيبشر يهودهم كانوا متغاظين منه وساكتين، إنما لما بقى يسوي الأمم باليهود، ما هو أكتر واحد سوى الأمم باليهود بالمعمودية، وشرح الحاجات دي في رسالة روميا ورسالة غلاطية وأجزاء من كورنثوس، بقوا اليهود متغاظين منه جدا. إزاي وإزاي جماعة اللي مفهومش ختان دول يتسووا بينا؟ يا جماعة دول بقوا مسيحيين زينا، كلنا بقينا مسيحيين بالمعمودية. أبدا، غيظاهم جدا. فبقى العدو اللدود أكتر رسول مكروه من اليهود كان بولس، لأن دي قضيتهم. الأمم كمان دول وثنيين ملحدين، لما لقوا الوثنيين دول كتير منهم بيؤمن بالمسيح بقوا متغاظين جدا، ما هم الوثنيين دول بيعبدوا شياطين، فالشيطان مقلب الوثنيين على بولس ومقلب اليهود على بولس. إنما هي شغلته مع الأمم هي اللي خلته يتسجن. فعشان كده عاوز يقول لهم إيه، انتوا إن كنت أنا يهودي الأصل بصراحة أنا تبعكم أكتر دلوقتي، لأن أنا أسير المسيح يسوع لأجلكم. أنا حياتي ليه كنت دلوقتي أكتر من حياتي لليهود، لأن معلمنا بولس ادوله يمين الشركة يبقى هو مسؤول عن الأمم، يبقى كارز الأمم، زي كان بطرس يعتبر الكارز الأول للختان أو لليهود. فهنا هو بيكلم أهل أفسس، لو تلاحظوا الإصحاحين اللي فاتوا كان بيقول نحن وأنتم نسبة لإيه؟ نحن اللي من أصل يهودي وأنتم اللي من أصل أممي. دلوقتي هيركز أكتر على الأمميين عشان ما يحسوش أنه يعني بعيد عنهم ولا حاجة، عاوز يقول لهم إحنا وإنتم بقينا رعية واحدة وبقينا جسد واحد وبقينا كنيسة واحدة وتصالحنا ببعض بسبب دم المسيح ورسنا المسيح له المجد. أنا بقى بسببكم أنا مسجون، بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم. يبقى دي توضح أن سبب سجنه الأساسي هي كراسته وسط الأمم وسط الوثنيين. إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطى لي لأجلكم. الناس طبعا في العالم كله سمع أن بولس ده عنده نعمة خاصة وعنده كده قوة روحية، منين ما يروح أي بلد تلاقي البلد اتولد فيها الإيمان والخميرة بقت تخمر العجين كله والملكوت على أيديه ينتشر بسرعة، واخد نعمة. وتلاحظوا ان هو مش بيقولها انتوا سمعتوا بنشاطي مثلا في بلاد اوروبا، لا لا، نشاط ده ايه، انتوا سمعتوا عن نعمة الله المعطى لي. عاوز يقول انا ملياش فضل خالص، ده هي لولاش نعمة ربنا اللي بتحركني ما كانش في حاجة تمشي. بسبب هذا ان كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطى لي لأجلكم، يعني ربنا عشانكم نور عقلي عشان أفهم العهد القديم. ربنا من أجلكم أيها الأمم حط في قلبي الغيرة أن أنا لف من بلد لبلد لبلد عشان أكسر الأوسان دي وأدخل المسيح قلوب الناس. دي نعمة الله المعطى لي لأجلكم، يعني أنا بسدد، أنا بوصل، بس أنا ربنا حاطط جوايا نعمة عشانكم مش عشاني أنا، لا فضل لي في الموضوع. وديكوا سمعين بتدبير نعمة الله، أنه يعني الملكوت والكنيسة عمالة تنتشر بسرعة بسبب جهاد بولس الرسول نعمة ربنا عليه. أنه بإعلان عرفني بالسر. في ناس كانت تسأل وتقول إيه، وهو بولس ده فهم الكلام ده إزاي؟ مين قال له ده كله؟ ده هو حتى ما كانش عايش مع المسيح زي بقية التلاميذ، ما حضرش الصليب، ما حضرش القيامة بنفسه، ما حضرش حتى يوم الخمسين يوم حلول الروح القدس. إزاي بولس بالذات عنده الاستنارة دي كلها؟ ده فهمها أكتر من أي حد في الدنيا. هنا بيقول إيه؟ بإعلان عرفني بالسر. سر المسيح وسر الكنيسة المبنية على المسيح. بولس أعلن له السر. أعلن له يعني إيه؟ يعني سر الله الواحد ما يفهموش كده بعقله، يعني يمكن تقرأ كتب كتير، إما كنتش ربنا ينور عقلك مش ممكن تفهم، لأن ده سر ربنا. في آية تقول سر الله لخائفيه، يعني ربنا زي اللي يوشوشك ويقول لك سره، الله يعلن سره لأولاده. نفس التعبير اللي قاله ربنا يسوع في متى 11 لما قال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وإيه وأعلنتها للأطفال، هكذا صارت المسرة أمامك. بإعلان عرفني بالسر. لما بطرس مرة جاوب المسيح على سؤال ماذا يقول الناس عني أنا ابن الإنسان، قعدوا يقولوا له بيقولوا أرميا وبيقولوا أحد من الأنبياء، قال لهم انتوا بتقولوا ايه؟ فبطرس قال له انت المسيح ابن الله الحي. قال له طباك يا سمعان بنون، ان لحما ودما لم يعلن لك. شوفوا الكلمة، لم يعلن. وكأن حقيقة المسيح، سر المسيح كإله متجسد، الله الظاهر في الجسد، هذا السر المكتوم جوه ربنا يعلن للقديسين، يعلن للأطفال، يعلن للبسطاء، ويصطدم الحكماء والجهلاء والبهوات والمتكبرين والرومان والوثنيين واليهود. سر المسيح له المجد يعلن، بس مين اللي يقبل؟ واحد صادق زي بولس لما جاء له المسيح وقال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، بإعلان قال له يا رب يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فهنا معلمنا بولس بيقول أنا بإعلان ربنا عرفني بالسر، عشان البعض كان بيتهم بولس إنه إيه، يمكن بيفلسف الأمور لوحده، يمكن بيقول كلام من عنده. قال لهم لا، صدقوني، زي في كورنثوس لما يقول تسلمت من الرب ما سلمتكم. طب هو ما كانش حاضر يوم خميس العهد، قعد يشرح خميس العهد. صحيح بعض الآباء قالوا ده معناه إنه تلمز على الآباء الرسل اللي كانوا حاضرين يوم خميس العهد حسب التقليد، لكن بعض الآباء تاني قالوا المسيح علمه كل اللي حصل في الليلة دي
1: ورا ظهري بالدرجة
0: عشان هيمشي يروح يلف
1: وراح حاجة مخوية،
0: بيعلمهم سر التناول
1: لما نضف القلب الأول من وجدته
0: بإعلان عرفني بالسر. المهم فيها إن الواحد لما بيقرب من ربنا، ربنا بيكشف له سر، بيفتح قلبه، بينور عقله. عشان كده كان بيقول لهم أنا بصلي لكم في الإصحاح الأولاني عشان تستنير عيون أذهانكم. طب ما هما مؤمنين وحلوين، لا لا لسه عاوزين أكتر. أنا عاوز ربنا ينور عيون أذهانكم عشان تعرفوا أكتر وأكتر، تفهموا أكتر وأكتر. زي ما ربنا نورني وعرفني بالسر، أنا نفسي كلكم كمان تستنيروا وتعرفوا سر المسيح. كما سبقت فكتبت بالإيجاز، يقصد إيه؟ صح، واحد واثنين دول إيجاز اللي خدنا فيهم كم مرة، دول ده كده المختصر المفيد، لكن هو لو حب يحكي أكتر من كده ياخد العمر كله. والبعض بيقول يجوز يقصد الجزء اللي فات بس بتاع الصلح اليهود والأمم بدم المسيح، أو كل الكلام اللي قاله في أفسس من أول البركات الروحية اللي لينا في المسيح من السماء، أو يمكن يقصد أنه كتب لهم في رسالة أخرى قبل كده وشرح لهم الإيمان المسيحي أو البركات اللي بناخدها بالمعمودية. إنما في كل الأحوال قال لهم بصوا أنا شرحت لكم قبل كده، والشرح يوريكم إزاي أن أنا عارف سر المسيح، والمعرفة دي مش شطارة مني، ده إعلان من ربنا يسوع له المجد ليه ولكل التلاميذ في الوقت ده. أنه بإعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسبه حينما تقرؤونه، يعني حسب الكلام ده لما تقروه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح. ليه عمال يقول السر، سر المسيح، وهو المسيح كيف السر؟ ما المسيح عاش على الأرض والناس كلها شافته، ومات علنا قدام آلاف، وقام ورآه المئات. لا، هو يقصد سر المسيح الداخلي، من هو يسوع المسيح، ده السر. المسيح والله الظاهر في الجسد، ده السر اللي مش كل الناس عرفته. ناس كتيرة شافت المسيح، بس مش كتير اللي قالوا له ربي وإلهي، مش كتير اللي اعترفوا بلاهوت. هو ده السر، والسر المبني على السر ده هو سر الكنيسة، ازاي كلنا نبقى أعضاء في جسد المسيح، ازاي حتى الأمم الوثنيين يبقى شركاء معانا في جسد المسيح. كل ده سر خطة الله، السر ده سر الله وخطة الله، كل ده حاجات أسرار تعلن. كان يقولها لتلاميذه، يقول لهم أنتوا بالذات لازم تعرفوا أسرار ملكوت الله، الناس العادية يمكن مش لازم تفهم دلوقتي، إنما أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله. يبقى الحكاية فيها أسرار. الأسرار مقصود بها إيه؟ من هو الله له المجد الظاهر في الجسد، وما هو عمله، إيه خطته في خلاصنا، جي ليه، مات ليه، قام ليه، إيه اللي بيعمله فينا، إيه اللي بيعمله في الكنيسة، ده سر. بإعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح الذي في أجيال أخر زمان بقى أجيال أخر أجيال قبل بولس لم يعرف به بنو البشر. يعني السر ده سر المسيح الآتي لخلاص العالم عدى أجيال كثيرة قبل العهد الجديد ما كانوش فاهمين السر أو على الأقل قليلين قوي اللي كانوا بيقربوا من الحقيقة الأنبياء بس يمكن اللي كانوا بيقربوا ويتكلموا عن المسيح ويمكن برضو ما كانتش الصورة واضحة عندهم عشان كده ربنا يسوع يقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ده في أنبياء وأبرار اشتهوا إن يشوفوا اللي انتوا شايفينه معنى كده الوضوح اللي قدامنا النهاردة والسر المكشوف اللي قصاد عينينا النهاردة ده في أنبياء وأبرار أحسن مننا كانوا يتمنوا العز اللي احنا فيه ده إنما خطة ربنا إنه يكشف السر في ملء الزمان لما يجي المسيح ينكشف السر بإعلان إلهي لأولاد الله في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح نفس كلمة إعلان تاني وقال بإعلان عرفني بالسر لحسن واحد يفتكر بولس بيقول هو الوحيد اللي فاهم قال لهم لا طبعا ده الإعلان ده هو إعلان من الله لكل رسل وقديسي وأنبياء وكل واحد فينا يدخل كده بإيمان الأطفال ويصلي ربنا يفتح وينور ويعرف السر وإحنا النهاردة بنتكلم يقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد هو ده السر السر في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح دي تفهمنا حاجة مهمة إن الرسل القديسين دول والأنبياء ما كانوش مثلا أزكى من البشر ما كانتش الحكاية شطارة ولا ثقافة فقالوا حاجة خلت الناس تمشي وراهم الموضوع مش كده ده إعلان إلهي بأنواع وطرق شتى كلم الله آبائنا بالأنبياء يبقى النبي ده كان مرسال ربنا عاوز من خلاله يكلم الناس عشان يقول لهم إنه جاي ويقول لهم إيه اللي يرضيه وإيه اللي يزعله إيه اللي يمشيهم صح وإيه اللي يبعدهم عنه فربنا بيتحرك معانا بإعلانات عشان كده سفر الرؤيا يبتدي بكلمة إعلان يسوع المسيح عشان يوحنا يقول أنا مش هحكي لكم كلام من عندي أنا أقول لكم اللي شفته هحكي لكم ربنا قال لي أقول إيه وقال له يا يوحنا قول الكلام اكتب اكتب ما رأيته وما سمعته في السماء إعلان الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح في رسالة كورنثوس يتكلم عن السر ده ويقول إيه في كورنثوس كان في ناس حكمة فلاسفة فابتدوا إيه يعتبروا المسيحية زي فلسفة ويدخلوها ضمن الفلسفة ويوعظوا بطريقتهم الفلسفية فبولس الرسول اصطدم معاهم قال لهم لا الحكاية مش حكمة بشرية عشان كده أنا لما دخلت كورنثوس ما دخلتش بحكمة الكلام ولا ببرهان الحكمة الأرضية بل ببرهان الروح والقوة وبعد كده قال لهم ولكننا نتكلم بحكمة الله في سر يعني لما بنتكلم ده مش معناه ان احنا جهلة بس مش بنتكلم باللغة البشرية والفلسفة الأرضية لا بنتكلم عن سر ربنا كشفه لينا مش بنتكلم عن فكرة عجبانة بنقولها ده سر ربنا كشفه سره هو كشفه لأولاده عندنا مثلا عيد الغطاس بنسميه عيد الظهور الإلهي ليه كده بنسميه كده لأن ربنا كشف للبشرية عن حقيقة الثالوث الثالوث من البدء موجود طبعا الله الآب والابن والروح القدس الله وكلمته وروحه لكن سر الثالوث أعلن في هذا اليوم عيد الإعلان الإلهي إبيفانيا وثيوفانيا يعني ربنا أعلن عن سره في اليوم ده فشفنا المسيح له المجد في المية وصوت الآب جاي من السماء هذا ابن الحبيب والحمامة الروح القدس نزل على شكل حمامة أعلن لنا لكن الحكاية مش فكرة ابتدت.

دعناها ومشينا وراه. في أجيال أخرى لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسل، الآن يقصد العهد الجديد، لرسله القديسين وأنبيائه بالروح. يبقى الروح القدس هو اللي بيعلمنا السر، هو اللي بيشرح لنا الأسرار. إذا كل واحد فينا يمتلئ بالروح من خلال حياة التوبة والقداسة والصلاة والتناول والتوب والاعتراف، الحياة المقدسة تكشف أسرار الله داخل الإنسان، تقربه من ربنا، تنور عينيه فيبتدي يشوف كأنه ما كانش شايف قبل كده. أن الأمم شركاء في الميراث، جزء من السر إيه؟ أن الأمم الوثنيين اللي الناس كلها كانت فاكرة بقالها كذا سنة، كذا ألف سنة، أن الجماعة دول مرفوضين تماما من ربنا، ده ربنا في العهد الجديد دعيهم، كان سر مكتوم ما كناش فاهمينه، أن ربنا مش بتاع اليهود بس. فضلوا اليهود يقولوا ربنا بتاعنا بس، بتاعنا بس، لغاية ما جه المسيح قال لهم أنتم مش فاهمين، مش أنا خلقتهم، أنا محب البشر، أنا عاوز الكل يخلصون، الله يريد أن الجميع يخلصون مش اليهود بس. فالسر جزء منه أن الأمم شركاء في الميراث، يعني الأمم دول هيورثوا السماء معانا، مع اليهود يقصد. والجسد، الجسد اللي هو ايه؟ كنيسة بقى، جسد المسيح، هيبقوا معانا شرك في جسد المسيح. فيجي اليهود يتعمد ورا منه أمم يتعمد، والاتنين بقوا مسيحيين وزفة واحدة وحفلة واحدة، لأن الاتنين بقوا شركاء في الجسد وشركاء في الميراث، الميراث الأبدي. الميراث الأرضي كان بتاع اليهود بس، كنعان، والحكاية باظت خالص بسبب عدم إيمانهم. إنما الشرك الميراث الأبدي للي هيدخل من باب الإيمان والمعمودية هيوصل. الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل. يعني كل اللي عاوز ياخد الروح القدس ينال الموعد، يسمع الإنجيل البشارة المفرحة، يقبلها، يصدق، يتوب، يدخل يتعمد، ياخد الروح القدس. أصله إيه فصله إيه مش هتفرق، أمم يهودي زي ما يطلع، المهم إنه يمشي في السكة اللي توصل السماء. هذا هو السر اللي ما كانش الناس فاهمه. الناس كانت على قد ما فاهمه الأممي في حتة واليهودي في حتة، واليهودي لازم ختان ولازم ناموس ولازم فرائض ولازم سبت، واليهودي معتبر نفسه بتاع ربنا وربنا بتاعه. طلع السر المكتوم بقى اللي أظهر الآن في العهد الجديد، أن ربنا بتاع كل الناس وبيحب كل الناس، بس اللي يقبل إلى خاصته جاء، خاصته لم تقبله. أما الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. الأمم شركاء في الميراث، ده خبر حلو بالنسبة لهم في أفسس، مع حتة الحساسية اللي بين الأصل اليهودي والأصل الأممي. بولس قعد يقول لهم لا، الصلح اللي عمله المسيح والخلاص اللي بيقدمه للبشرية ما عادش في أمم يهود، ده سر وأعلن إن ربنا هيقبل الكل، وهيجوا ناس من الشرق والغرب ويسبقوا اليهود. الحقيقة السر ده كان المسيح بيعلنه وهو على الأرض، بس ما كانتش الناس قادرة تفهمه. يعني في حادثة قائد المئة، قائد المئة ده كان راجل أممي مش يهودي، وبعدين لما كان محتاج المسيح يجي بيته عشان يشفي ابنه، أو كان بعت له يعني قال له اشفي ابني، المسيح كان ناوي يروح له، ناوي يروح له دي تؤكد انه ممكن يروح له الأممي. فبعت يقول له لا لا ما تجيش ما تجيش، أنا استاهل، أنا ما استاهلش تدخل تحت سقف بيتي. عاوز يقول له أنا راجل أممي، أنا ما استاهلش، قول كلمة من عندك. فالمسيح انبسط جدا، وقف وقال لهم إيه؟ لم أرى في إسرائيل كلها إيمانا مثل هذا الرجل. طلعوا أحسن من اليهود مش كده؟ وقال لهم بقى ساعتها هذا الإعلان الحقيقة بقى الجديدة، سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بنو الملكوت اللي هم اليهود بقى اللي فاكرين نفسهم ميراثهم الطبيعي الملكوت يطرحون خارجا. سر وأعلن، طلع الحكاية مش واقفة على اليهود خالص، ده قائد المئة هيسبق اليهود كلهم. يبقى النهاردة السر المكتوم هو سر المسيح الآتي مخلصا للعالم.
لكل من يؤمن. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا اخي نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف معي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحتاجة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها الرب ليه القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا ألان سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: اجعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي

سفر صموئيل الأول. الأصحاح الرابع عشر. وفي ذات يوم قال يوناثان بن شاول للغلام حامل سلاحه: تعال نعبر إلى حفظة الفلسطينيين الذين في ذلك العبر. ولم يخبر أباه. وكان شاول مقيما في طرف جبعة تحت الرمانة التي في مغرون، والشعب الذي معه نحو 600 رجل، وأخي ابن أخيطوب أخي إيخابود ابن فنحاس ابن عالي كاهن الرب في شيلوه كان لابسا أفودا، ولم يعلم الشعب أن يوناثان قد ذهب. وبين المعابر التي التمس يوناثان أن يعبرها إلى حفظة الفلسطينيين سن صخرة من هذه الجهة وسن صخرة من تلك الجهة، واسم الواحدة بوصيس واسم الأخرى سنة، والسن الواحد عمود إلى الشمال مقابل مخماس، والآخر إلى الجنوب مقابل جبع. فقال يوناثان للغلام حامل سلاحه: تعال نعبر إلى صف هؤلاء الغلف، لعل الله يعمل معنا، لأنه ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. فقال له حامل سلاحه: اعمل كل ما بقلبك، تقدم، ها أنا ذا معك حسب قلبك. فقال يوناثان: هوذا نحن نعبر إلى القوم ونظهر أنفسنا لهم، فإن قالوا لنا هكذا دوموا حتى نصل إليكم، نقف في مكاننا ولا نصعد إليهم، ولكن إن قالوا هكذا اصعدوا إلينا نصعد، لأن الرب قد دفعهم ليدنا، وهذه هي العلامة لنا. فأظهرا أنفسهما لصف الفلسطينيين. فقال الفلسطينيون: هوذا العبرانيون خارجون من الثقوب التي اختبأوا فيها. فأجاب رجال الصف يوناثان وحامل سلاحه وقالوا: اصعدا إلينا فنعلمكما شيئا. فقال يوناثان لحامل سلاحه: اصعد ورائي، لأن الرب قد دفعهم ليد إسرائيل. فصعد يوناثان على يديه ورجليه وحامل سلاحه وراءه، فسقطوا أمام يوناثان، وكان حامل سلاحه يقتل وراءه. وكانت الضربة الأولى التي ضربها يوناثان وحامل سلاحه نحو 20 رجلا في نحو نصف تلم فدان أرض، وكان ارتعاد في المحلة في الحقل وفي جميع الشعب. الصف والمخربون ارتعدوا هم أيضا، ورجفت الأرض فكان ارتعاد عظيم. فنظر المراقبون لشاول في جبعة بنيامين، وإذا بالجمهور قد ذاب وذهبوا متبددين. فقال شاول للشعب الذي معه: عدوا الآن وانظروا من ذهب من عندنا. فعدوا، وهوذا يوناثان وحامل سلاحه ليس موجودين. فقال شاول لأخي: قدم تابوت الله، لأن تابوت الله كان في ذلك اليوم مع بني إسرائيل. وفيما كان شاول يتكلم بعد مع الكاهن، تزايد الضجيج الذي في محلة الفلسطينيين وكثر. فقال شاول للكاهن: كف يدك. وصاح شاول وجميع الشعب الذي معه، وجاءوا الى الحرب، واذا بسيف كل واحد على صاحبه، اضطراب عظيم جدا. والعبرانيون الذين كانوا مع الفلسطينيين منذ امس وما قبله، الذين صعدوا معهم الى المحلة من حواليهم، صاروا هم ايضا مع اسرائيل الذين مع شاول ويوناثان. وسمع جميع رجال اسرائيل الذين اختبأوا في جبل افرايم ان الفلسطينيين هربوا، فشدهم ايضا وراءهم في الحرب. فخلص الرب اسرائيل في ذلك اليوم، وعبرت الحرب الى بيت آون.
وضنك رجال اسرائيل في ذلك اليوم، لان شاول حلف الشعب قائلا: ملعون الرجل الذي يأكل خبزا الى المساء حتى انتقم من اعدائي. فلم يذق جميع الشعب خبزا، وجاء كل الشعب الى الوعر، وكان عسل على وجه الحقل. ولما دخل الشعب الوعر اذا بالعسل يقطر، ولم يمد احد يده الى فيه، لان الشعب خاف من القسم. واما يوناثان فلم يسمع عندما استحلف ابوه الشعب، فمد طرف النشابة التي بيده وغمسه في قطر العسل، ورد يده الى فيه فاستنارت عيناه. فاجاب واحد من الشعب وقال: قد حلف ابوك الشعب حلفا قائلا: ملعون الرجل الذي يأكل خبزا اليوم. فأعيا الشعب. فقال يوناثان: قد كدر أبي الأرض، انظروا كيف استنارت عيناي لأني ذقت قليلا من هذا العسل، فكم بالحري لو أكل اليوم الشعب من غنيمة أعدائهم التي وجدوا. أما كانت الآن ضربة أعظم على الفلسطينيين؟ فضربوا في ذلك اليوم الفلسطينيين من مخماس الى ايلون، واعيا الشعب جدا. وثار الشعب على الغنيمة، فاخذوا غنما وبقرا وعجولا وذبحوا على الارض، واكل الشعب على الدم. فاخبروا شاول قائلين: هوذا الشعب يخطئ الى الرب باكله على الدم. فقال: قد غدرتم، دحرجوا الي الان حجرا كبيرا. وقال شاول: تفرقوا بين الشعب، وقولوا لهم ان يقدموا الي كل واحد ثوره وكل واحد شاته، واذبحوا ها هنا وكلوا، ولا تخطئوا الى الرب باكلكم مع الدم. فقدم جميع الشعب كل واحد ثوره بيده في تلك الليلة، وذبحوا هناك. وبنى شاول مذبحا للرب الذي شرع ببنيانه مذبحا للرب. وقال شاول: لننزل وراء الفلسطينيين ليلا وننهبهم الى ضوء الصباح، ولا نبقي منهم احدا. فقال: افعل كل ما يحسن في عينيك. وقال الكاهن: لنتقدم هنا الى الله. فسأل شاول الله: أأنحدر وراء الفلسطينيين؟ أتدفعهم ليد إسرائيل؟ فلم يجبه في ذلك اليوم. فقال شاول: تقدموا إلى هنا يا جميع وجوه الشعب، واعلموا وانظروا بماذا كانت هذه الخطية اليوم، لأنه حي هو الرب مخلص إسرائيل، ولو كانت في يوناثان ابني فإنه يموت موتا. ولم يكن من يجيبه من كل الشعب. فقال لجميع اسرائيل: انتم تكونون في جانب، وانا ويوناثان ابني في جانب. فقال الشعب لشاول: اصنع ما يحسن في عينيك. وقال شاول للرب اله اسرائيل: هب صدقا. فاخذ يوناثان وشاول، اما الشعب فخرجوا. فقال شاول: ألقوا بيني وبين يوناثان ابني. فأخذ يوناثان. فقال شاول ليوناثان: أخبرني ماذا فعلت. فأخبره يوناثان وقال: ذقت ذوقا بطرف النشابة التي بيدي قليل عسل، فها أنا ذا أموت. فقال شاول: هكذا يفعل الله وهكذا يزيد، انك موتا تموت يا يوناثان. فقال الشعب لشاول: ايموت يوناثان الذي صنع هذا الخلاص العظيم في اسرائيل؟ حاشا، حي هو الرب لا تسقط شعرة من رأسه الى الارض، لانه مع الله عمل هذا اليوم. فافتدى الشعب يوناثان فلم يمت. فصعد شاول من وراء الفلسطينيين، وذهب الفلسطينيون الى مكانهم. واخذ شاول الملك على اسرائيل، وحارب جميع اعدائه حواليه
مؤاب وبني عمون وآدوم وملوك صوبة والفلسطينيين، وحيثما توجه غلب وفعل ببأس وضرب عماليق وأنقذ إسرائيل من يد ناهبيه. وكان بنو شاول يوناثان ويشوي وملك شوع، واسم ابنتيه اسم البكر ميرب واسم الصغيرة ميكال، واسم امرأة شاول أخي نوعم بنت أخي معص، واسم رئيس جيشه أبي نير بن نير عم شاول، وقيس أبو شاول، ونير أبو أبنير ابن أبي إيل. وكانت حرب شديدة على الفلسطينيين كل أيام شاول. وإذا رأى شاول رجلا جبارا أو ذا بأس ضمه إلى نفسه. الأصحاح 15. وقال صموئيل لشاول: إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه إسرائيل، والآن فاسمع صوت كلام الرب. هكذا يقول رب الجنود: إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر، فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له، ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. فاستحضر شاول الشعب وعده في طلايم 200,000 راجل وعشرة آلاف رجل من يهوذا. ثم جاء شاول إلى مدينة عماليق وكمن في الوادي. وقال شاول للقينيين: اذهبوا حيدوا، انزلوا من وسط العمالقة لئلا اهلككم معهم، وانتم قد فعلتم معروفا مع جميع بني اسرائيل عند صعودهم من مصر. فحاد القيني من وسط عماليق، وضرب شاول عماليق من حويلة حتى مجيئك الى شور التي مقابل مصر، وامسك اجاج ملك عماليق حيا، وحرم جميع الشعب بحد السيف. وعفى شاول والشعب عن اجاج وعن خيار الغنم والبقر والثنيان والخراف وعن كل الجيد، ولم يرضوا ان يحرموها. وكل الاملاك المحتقرة والمهزولة حرموها. وكان كلام الرب الى صموئيل قائلا: ندمت على اني قد جعلت شاول ملكا، لانه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. فاغتاظ صموئيل وصرخ الى الرب الليل كله. فبكر صموئيل للقاء شاول صباحا، فاخبر صموئيل وقيل له: قد جاء شاول الى الكرمل، وهوذا قد نصب لنفسه نصبا، ودار وعبر ونزل الى الجلجال. ولما جاء صموئيل الى شاول قال له شاول: مبارك انت للرب، قد اقمت كلام الرب. فقال صموئيل: وما هو صوت الغنم هذا في اذني، وصوت البقر الذي انا سامع؟ فقال شاول: من العمالقة قد اتوا بها، لان الشعب قد عفى عن خيار الغنم والبقر لأجل الذبح للرب إلهك، وأما الباقي فقد حرمناه. فقال صموئيل لشاول: كف فأخبرك بما تكلم به الرب إلي هذه الليلة. فقال له: تكلم. فقال صموئيل: أليس إذ كنت صغيرا في عينيك صرت رأس أصباط إسرائيل، ومسحك الرب ملكا على اسرائيل، وارسلك الرب في طريق وقال: اذهب وحرم الخطاة عماليق وحاربهم حتى يفنوا، فلماذا لم تسمع لصوت الرب، بل ثرت على الغنيمة وعملت الشر في عيني الرب؟ فقال:

إلهك في الجلجال. فقال صموئيل: هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش، لأن التمرد كخطية العرافة، والعناد كالوثني والطرافيم، لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك. فقال شاول لصموئيل: أخطأت لأني تعديت قول الرب وكلامك، لأني خفت من الشعب وسمعت لصوتهم، والآن فاغفر خطيتي وارجع معي فأسجد للرب. فقال صموئيل لشاول: لا أرجع معك، لأنك رفضت كلام الرب، فرفضك الرب من أن تكون ملكا على إسرائيل. ودار صموئيل ليمضي، فأمسك بذيل جبته فانمزق. فقال له صموئيل: يمزق الرب مملكة إسرائيل عنك اليوم، ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك، وأيضا نصيح إسرائيل لا يكذب ولا يندم، لأنه ليس إنسانا ليندم. فقال: قد أخطأت، والآن فاكرمني أمام شيوخ شعبي وأمام إسرائيل، وارجع معي فأسجد للرب إلهك. فرجع صموئيل وراء شاول، وسجد شاول للرب. وقال صموئيل: قدموا إلي آجاج ملك عماليق. فذهب إليه آجاج فرحا، وقال آجاج: حقا قد زالت مرارة الموت. فقال صموئيل: كما أثكل سيفك النساء، كذلك تثكل أمك بين النساء. فقطع صموئيل آجاج أمام الرب في الجلجال. وذهب صموئيل إلى الرامة، وأما شاول فصعد إلى بيته في جبعة شاول. ولم يعد صموئيل لرؤية شاول إلى يوم موته، لأن صموئيل ناح على شاول، والرب ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل.

يحفر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: بسم الاب والاب والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري كيركس بسبورتي تقدم لكم عظة
1: الافتتاح
0: ألقيت يوم 22 يوليو سنة 1978 للأب القمص بيشوي كامل.

لله يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع انجيل العشيه نتكلم عن الاتضاع. من يرفع نفسه يتضع، من يتضع من يضع نفسه يرتفع، ومن يرفع نفسه يتضع. وطبعا ده موضوع مش غريب علينا كمسيحيين، لاننا دايما بنتكلم ان السنة اللي بتميز مسيحيتنا هي الاتضاع. دايما احنا نقول المحبة، الاتضاع، دي صفات رئيسية ان الانسان يعني مسيحية يعني محبة يعني اتضاع. لكن هو المطلوب مننا كمسيحيين ازاي نمارس المبادئ المسيحية دي عشان تبقى هي الانجيل العملي المعاش فعلا. فكلام النهارده مش جديد بالنسبه لينا. هتقول لي يا ابونا ده احنا سمعنا عن الاتضاع ده كلام كتير خالص، يعني يمكن ما فيش عيد ميلاد يجي الا لما نتكلم عن المسيح المتواضع بتاع مزود البقر، ما فيش خميس عهد يجي الا نتكلم عن الاتضاع، المسيح اللي بيغسل رجليه. فالاتضاع مش موضوع جديد بالنسبة لينا، لكن هي الكنيسة بتقصد تذكرنا بيه عشان يمارس عمليا في حياتنا ونعيشه ونحبه وندوق المسيح عن طريق. أول وصية بداها ربنا يسوع المسيح قال طوبى للمساكين بالروح. أول كلمة نطقها في الموعظة كان بيتكلم عن المسكنة بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. اللطيف إن الإنجيل اللي اتقرا النهاردة، الإنجيل اللي اتقرا علينا في العشية الليلة، المسيح بيقول فيه خد المتكئ الأخير عشان إذا جه عشان ان اخدت المتكئ الاولاني وجه صاحبه هيقول لك اتفضل ورا. مثل بسيط وقوي جدا، يعني حتى اللي يعرف عمق المثل كده وحلاوته يجد ان المسيح حتى بيحفظ للمسيح كرامته في عينين الناس عشان تكون ليك، لكي تكون مطور في عينين الناس. خلي الناس هي اللي ترفعك، ما تفكرش نفسك ان انت ترفع نفسك. في اخر الحديث رفع انسان صوته وقال طوبى لمن ياكل خبزا في ملكوت الرب. الانجيل ده بستغرب قد ايه الكنيسه بتاعتنا عميقه في تركيبها. الانجيل ده هو انجيل القداس اللي بتعمله الكنيسه في الاربعين بتاع اي واحد منتقل للسنه. الانجيل اللي اتقرا النهارده انجيل الاربعين بتاع الشخص المنتقل للسنه، الكنيسه بتتكلم فيه عن الاتضاع. عاوزه تقول ان اللي هياكل خبز، يعني انا عرفت تفسير الانجيل من المناسبه، اللي ياكل خبز في ملكوت الله هو الشخص المتواضع. وبعدين قلت ايه كل 40 اللي بتقرا في الكنيسه المناسبه ديت؟ فواضح خالص ان ال 40 وليمه قاعده مع المسيح، مش مجرد ذكريات ارضيه باطله. الكبرياء هو اللي أسفل حياة الإنسان من الأول. وإحنا مفهومنا للكبرياء مش الإنسان يبقى طيب ولا طيب، ولا بيتكلم كتير ولا بيتكلمش كتير. الكبرياء في الواقع هو إحساس داخلي إن الإنسان يقدر يعيش بذاته،
والاتضاع احساس ايضا داخلي ان الانسان ملوش حياه منفصله عن الله. خطيه ادم من الاول، ادم كان كل يوم مع ريحه الصراح يسمع صوت ربنا، كان سالت ادم قلت له حياتك ازاي يا ادم؟ يقول لك انا حياتي هي ربنا، على راي بولس الرسول هي الحياه هي المسيح، فحياتي هي ربنا. طب والحياه جت قالت ايه؟ قالت لا، يوم ما تاكلوا من الشجره هتبقوا انتم مثل الله. فالمعنى ده دخل في الانسان. احيانا يتطرق للانسان ان هو يقعد يوضب مستقبله وحياته وتركيبه، مع ان صدقني الانسان ليس لي حياه من ذاته، والانسان ده غلبان جدا. والمسيح قال ما تهتمش بالغد، ما تفكرش بكره، وامورك كلها المسيح هيدبرها لك، بس ما تنفصلش عن ربنا ابدا. والغني المسيح سماه غبي، الرجل الغبي ده، لانه قاعد رتب كل شيء، قال خلاص الحمد لله الواحد على الاقل حياته بقت ايه؟ مستقره. انا مستقره عن مين؟ يعني ايه مستقره؟ فهمني حياتك مستقره يعني. هو في استقرار في الدنيا دي؟ ايه الاستقرار الكلي؟ قال له كل الامور الماديه مترتبه لسنين كثيره. قال له يا غبي، وهو ده الاسم اللي يستحقه الانسان عشان خاطر، عشان بيتكل على اي شيء في الوجود غير ربنا. حياتي من ربنا، اموالي عطيه من ربنا، نجاحي في العمل من ربنا مش مني طبعا، كل ربنا يديني نعمه تعين الناس اللي معايا من ربنا. يوسف ربنا نجحه في كل ما تمتد اليه ايديه لان الله كان معه. يوسف كان كل ما يعمله ينجح فيه لان ربنا كان معاه. فالنجاح نحمية لما بنى السور فبقى يقول ان ربنا هو اللي بنى السور مكانه. الهنا يعضدنا ويقوينا ونقوم ونبني ونكمل. ولما الملك اداله عطايا واداله كل طلبات البنى وهو مسافر، فيقول النحمية كده يقول فأعطاني الملك حسب يد إله الصالح. يعني ما كانش الملك اللي بيكتب الجواب اصرفوا النحمية كذا وكذا وكذا، لكن كان ربنا هو اللي بيكتب. أعطاني الملك حسب يد إله الصالح. فالكبرياء في الواقع هو إن الإنسان في حياته له حياة مستقلة من ذاته. عشان كده لما حصل الكبرياء في حياة الإنسان انفصل عن الله، فأصبح إصلاح حياة الإنسان أن يرجع يتصل بالله. وهي دي المسيحية كلها في كلمة واحدة، المسيحية كلها إن الله تجسد عشان يستحبيني، فأخذ الذي لنا وأعطانا الذي له لغاية النهاردة وإلى أبد الآبدين. فيظل الجسد اللي أخذه من سيدتنا ملكتنا القديسة الطاهرة مريم موجود فوق عن يمين الآب. يبقى أصبحنا النهاردة حياتنا الجديدة مش حياة ممكن تنفصل عن ربنا. حتى إذا حصل لك فتور وتعبت وبقيت في يوم ربنا غصب عنك تحس إن أنت لاجئ فيه، لأن أنت إلى أبد الآبدين عضو في جسدك، فإزاي تنفصل عنه؟ بعيد عننا. يقول كده الغصن اللي بيقطع يجف ويلقى في النار، لكن غير انه يقطع مش ممكن يتفصل. فالمسيح صلح كبرياء ادم بانه ايه؟ اخذ طبيعتنا. عشان كده الخلقه الاولانيه بولس الرسول بالنعمه المعطاه لي تم المسيح ادم الثاني. وآدم الأول، آدم الأول كان نفسا حية، وآدم الثاني كان روحا محييا. وكما أنه في آدم الأول يموت الجميع، كذلك في المسيح يحيى الجميع. وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة الذي من السماء. فآدم الثاني اللي هو المسيح عمل
كما يقول معلمنا بولس الرسول فرسلسل الأهل أفتت وحد ثمن سمائيين مع الأرضيين وصالح الإنسان مع الله في دم بدم صليبه وما رأيت في اثنين لكن واحد. فهو ده علاج الكبرياء. وحتى واحد زي ما علمنا بولس الرسول في أعمق اختبارات الروحية يقول لك أنا ما أنا لكن نعمة الله التي التي يعني أنا ما بعملش حاجة ده الإنسان الكويس. إذا قابلت واحد في عمله ولقيته ناجح إن كان مغرور في نفسه يقول لك يدي صنعت هذه كلها. إذا كان إنسان مصدع يقول لك شوف مش يخبى عنك يقول لك شوف ربنا عمل إيه ولا أنا كنت أفهم حاجة في الحاجات دي كلها لكن هو ربنا اللي عمل الحكاية دي. فنسيب النقطة دي وهي ثابتة في ذهننا أن الاتضاع هو الثبات في الله. الاتضاع هو أن الله الحي في المكان. عشان كده لما تيجي تدرسها كويس تفهم معنى الصليب مع المسيح ثبت فأحيا لأنا بل المسيح أحيا فيه. إنما طول ما أنا ليا ذات فلازم الذات بتحت في الصلب يقوم ربنا يظهر فيا مش أنا الأصل. وبدل ما يقولوا فلان اللي عمل يقول المسيح اللي فيه هو اللي عمل. وحقيقة إحنا ما نعرفش كتير عن شخصيات القديسين دي لكن إحنا بنتكلم دايما عن عمل الروح القدس في حياتهم إن هو خلاهم بقوا قديسين وبقوا ناس كويسين وكبار. الاتضاع في الواقع زي ما قلنا هو الاتحاد بربنا والكبرياء هو الانفصال عن ربنا. لكن الاتضاع مش تمثيلية مش ان واحد يمشي موطي راسه في الارض لكن الكتاب بيقول كده ان الله طالب الساجدين الساجدين بالروح وهي الروح ممكن تسجد

فيش ابدا. ده بالعكس، ده انا بالاتباع اكبر. انا بذاتي ابقى انا فلان، انا بالاتباع يبقى ربنا اللي عايش بيا، ده انا كبير ولا صغير. يوسف الصديق شاب صغير، هو يساوي ايه؟ ما هو يساوي يوسف الصديق. لكن يوسف الصديق بالاتباع يبقى ربنا اللي يشتغل في حياه يوسف، ويوسف ده يبقى ملك واكثر من ملك كمان، ورمز للمسيح، والمسيح يبقى يجي من صلب يعقوب اللي هو منه. فالله طالب الساجدين بالروح والحق. لكن عامه الكنيسه بتاعتنا لما رتبت المقانيات او السجود قصدت المعنى الروحي الجميل، ان السجود في الارض يفكر الانسان بالتراب اللي هو اتخذ منه، لان هي دي الحته اللي بتخلي الانسان يقول انا، مش ان هو ايه تراب. ولما ربنا قال للحيه قال لها ان انت هتتحكي على بطنك ويكون التراب الاكل بتاعك، وقال لادم انت التراب ومن التراب تعود عشان الحيه تاكل من التراب بتاعك مره ثانيه عشان ما تنساش اجره الكبرياء بتاعك. على راي القديس ام بنطونيوس لما طلع للبريه فقابلته واحده ست كده واقفه عند النهر، فبصت فيه قالت لها، قال لها مش عيب تبص لراجل بالمنظر ده؟ يعني عيب ان انت ترفع نظرك لفوق كده؟ قالت له مش عيب ان انت ترفع نظرك لفوق، انت نسيت ان انت اصلك تراب وهترجع للتراب. المراه اتخذت من جنب ادم، لكن ما تنساش ان ادم تراب وهيرجع للتراب، فمفروض يكون طول عمره يبص للتراب اللي جاي منه. مرة أولاد الأنبا بخمس بيسألوه بيقولوا له يا أبانا قل لنا أجمل منظر في الحياة الروحية عشان نتعلم منه. قال لهم أجمل منظر هو منظر إنسان مضطجع، لأن الإنسان المضطجع يسكن الله فيه. فإذا شفت إنسان مضطجع فتشوف ربنا فيه، فلا يوجد منظر أجمل من إنسان متواضع. أما القديسين فبنوا حياتهم الروحية كلها على الاتباع. القديسين يعني بلا استثناء، إن وجدت قديس واحد ما فيهوش اتباع في حياته قول عليه إنه قديس. تقول لي لا يا أبونا ده كان يعني مثلا بيخرج شياطين. أقول لك لا، لأن المسيح قال هيجي في الآخر يقولوا باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين، فهيقول لا اعرفكم ابعدوا عني يا ملاعين. حتى اللي طلع شياطين قال حتى اللي طلع شياطين هلهم ابعدوا يا ملاعين، لكن مش هيقول لانسان مضطجع ابعد عني، هيقول له انت تبعي لان انت مشيت في طريق، تعلموا مني لاني وديع متواضع القلب. فجميع القديسين بلا استثناء بنوا حياتهم الروحيه على اساس الاتضاع. حسان النبي لما يتكلم عن الكبرياء يقول ان هي اساس كل الخطايا، وده اللي حصل في ادم. فيقول تعبير كده لطيف، يقول الكبرياء قد افرخت، فرخت يعني زي بشبهها مثلا يكون شويه بيت طرافير كده مش عاملين حاجه، اذا سبتهم لما فقسوا تبص تلاقي البيت كله اتملى طرافير، مش شويه البيت الصغيرين دول، لكن قبل كده كان ممكن تفعصهم وتموتهم وما يبقاش في حاجه. فالكبرياء فرخت، افرخت، الكبرياء تفرخ خطايا كثيره. عشان كده خطا ان احنا نبتدي نتعلم فضيله مثلا قبل ما نتعلم الاتضاع. هتتعلم ايه مثلا؟ الصلاه او الصوم. يوم يجي الشيطان عدو الخير يقول لك برافو، شوف انت صلواتك دلوقتي مقبوله، وده اللي وقع فيه الفريق قال له لست مثل باقي الناس، انا بعمل العشور والصلوات والاصوام واعمل كل حاجه مظبوطه. الشيطان قال له خلاص، فالمسيح قال له طب خلاص وعاوز ايه؟ ما انت واخد اجرتك كامله، يعني انت ما طلعتش كويس مش نبيه، لان انت طلبت الكبرياء اللي فيك مسحت لك كل الخطايا. فجميع القديسين بلا استثناء عاشوا حياه الاتضاع.
ده يعني ايه يا عزيزي؟ عشان كده في حياتنا الروحية نتحلى بالاتضاع من انت امان. يحكوا لك عن الشيطان انه بيحارب وبيوقع الواحد، قال لهم انا غلبان. الشيطان ما بيبصش للغلابة، الشيطان بيبص للناس الكبار. يعني أنبا أنطونيوس جوله في شكل وحوش وأسود ونمور وحاجات كثيرة خالص، وجم قدامه كده داخلين في حرب معاه، وبعدين كده قال لهم أنا أضعف من أصغركم، أصغر واحد فيكم أنا أضعف منه، أنا أصغر من أضعف أو أضعف من أصغركم. فهربهم على طول، لأن الشيطان لا يقبل صورة الاتضاع. إذا كان وصلت الدرجة إن الأم بنطونس بيتطبع قدام الشيطان مش قدام إنسان. أما الأم بكسول عايز أوري لك الصورة، بيحكوله بيقوله سمعت أبانا الحكاية دي، سمعت إن الراهب الفلاني اللي كان معانا وكان بيعبد وبيصلي في امرأة شريرة عملت والراهب ده عيني راح. فهو رسم الصليب كده ورجع لورا، قالوا له حتى انت يا ابانا خايف؟ قال لهم يا اولادي مين ما يشوفش كده ويخاف؟ شوف ده سر عظمته. قال له الانبا انا شخصيا ما خافش، لكن الانبا بتقول يخاف. قال لان دولت كانوا متاسسين على الاتضاع، لكن انا ما خافش. هو هتعمل ايه فيا المراه الصغيره دي؟ فتعمل فيها حاجه. كان الانبا بتقول خاف، قال يا اولاد مين ما يخافش من خطيه؟ خطايا مرعبة وكل قتلها أقوياء، مين يخاف منها؟ فواحد بيتوضع قدام الشياطين، واحد قدام الخطايا يرسم الصليب ويرجع لورا ويقولوا له أنت خايف يا أبانا، يقول لهم مين ما يخاف؟ واحد ثاني زي موسى الأسود بيتهبأ، حبوا يشوفوه هو ماشي في حياة روحية سليمة ولا لا. فالترمومتر بتاع الإيديسين هو الاتضاع، فدخل الكنيسة كده فشافه الأب البطرك، قال له تعالى يا أسود اللون، تعالى هنا يا أسود، شتم يعني. فرد عليه قال له أنا مش أسود اللون، أنا أسود القلب كمان، أنت ما شفتش غير اللون بتاعي لكن قلبي من جوه أسود تاني. قال له تعالى أنت كلك أبيض، قلبك وجسمك وكل حياتك. ورسم القسم ده الرجل الاسود. مش كده مظبوط؟ هل ممكن كان ممكن يكون موسى الاسود اللي هو هيبتدي من رجل حرام وقاتل وسارق ويدين الى اخره، وهيبتدي يكون قائد للاباء الرهبان وهيعيش حياه النصر وحياه الفضيل، وهيدخل الشعور ان هو حاجه كويسه، هتكون النتيجه ان ايه؟ ان هيقع. فلازم يبني الاساس. حتى النبي يقول كده، ان انتوا في حياتكم الروحيه بتعملوا منظر انسان بنى بيت بدون اساس ويملطونه بالملاط من بره، يعملوا له بياض جميل جدا متقن، فيطلع البيت منظره جميل خالص، لكن مفيش اساس. المسيح قال عن ده اذا نزلت الامطار وهبت الرياح يقع البيت ويسقط ويكون سقوطه عظيم. إذن يا أحبائي لنتحلى بالاتضاع إذا كان الإدريسين أخذوك منهج روحي في حياتك. فصلواتك دايما أقف وقت خشوعية، وقف قدام ربنا وقتك العشار، إحنا مش بنخترع أو كنيسة ما بتمثل، تقول لك وقف وقفة العشار، قرأ على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ، وما بصش لغير. إنسان المتضع ما يبصش لغير، يبص للنفس، يبص للمسيح. فيقوم يعمل مقارنة بينه وبين المسيح فيروح فيه. أعظم قديس من القديسين في ريح المسيح يبقى لسيء، لكن أنا لما أقارن نفسي بغيري في الظاهر أنا أحسن من غيري، وده اللي هو يحكيه في الريح لسه مستبقنا. لكن المسيح الحلو الكويس اللي جد في حياته الروحية يقارن نفسه بالمسيح. وقفة خشوعية في الصوم في الصلاة، وقتها خشوعية في القداس، احساس بعدم الاستحقاق. إذا كان رجل قائد ما يقول له لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي،
طب يعني المسيح يخش شوية تحت سقف بيته ويطلع، ده الإنسان الإيه؟ القائد المائي. أمال أنا لما ذكره ما يحسن لما أجي أتناول أقول لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي وأنا بفتح بقي كده وبتناول المسيح، أقول له مش ده المكان اللي أنت تسكن فيه. مرة تقعد تفكر كده وتقول القذارة بتاعت بيت لحم بتاع الحيوانات أوحش ولا بتاع جسدي أنا المدفون بالخطية أوحش؟ المسيح لما سكن في بيت لحم الحيوانات ما كانوش في النجاسة اللي أنا فيه، لكن مع هذا جعلني إن أنا أكون هيكل ليه. فتعمل مقارنة بينك وبين مين؟ بينك وبين المسيح، مش بينك وبين مين؟ بينك وبين الناس. بينك وبين الناس أنت أحسن منهم 100%، لكن بينك وبين المسيح هتلاقي نفسك أنت إيه؟ صغير. عشان كده ابتدى بولس الرسول يتكلم على إن هو لسه قدامه سكة طويلة، أسعى ليس أني قد أدركت لكني ولا وصلت، لكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله قد أدركني المسيح إلى أن أبلغ إلى قيامة الأموات. المسيح جه عشان خاطر يخليني ابنه ويقومني معاه، وأنا بجاهد وبسعى ليس أني أدركت، ده بولس يقول كده، لكني أسعى لعلي أدرك الذي من أجله قد أدركني المسيح. خطر عليك إن أنت تقول إن أنت أدركت، أتخلصت خلاص، وصلت خلاص، زي ما بنسمع، لأسعى لعلي أدرك، بإنما بنعمة المسيح هو هيسندني وهيكون معايا، لأن المسيح لا يرفض إنسان متواضع، ما دام مخلص في جهاد. فجهادنا الروحي لابد أن يتحلى بالإيه؟ بالاتضاع، لأن ده الأساس اللي بنبني عليه حياتنا. فأنت كمسيح وعثمان في ربنا أن يكون لك حياة روحية كويسة، وتقرأ إنجيلك وتصلي وبتجاهد بقدر النعمة والتعطيل. حاول البنى ده يبقى على أساس من الاتضاع، خليك دايما في حالة اتضاع عشان خاطر ده يضمن لك سلامة العمارة بتاعتك، وإن ما فيش حد يقدر يخبطك. وإذا جالك حط الشيطان هتقول إذا أنا غلبان على مين؟ لازم أنت غلطان، تقصد واحد تاني، شوف واحد تاني ده. ففي الكتاب المقدس بعض حاجات تورينا الانسحاب والاتضاع. يعني المسيح جثى على ركبتين، هذا نوع من الصلاة المنسحب، أو العسكر خرع على صدر، أو حسقيال يقول الصلاة بانكسار الحقاوين. حقاوين يعني وصفك كده يتكسر، يعني ينسنن قدام ربنا. عشان كده الكنيسة قالت إيه؟ في تدريب روحية تفيدنا في الاتضاع. من ضمن التدريب الروحية ديت وقفة العسار، الجلوس في المتكئ الايه؟ الاخير. الجلوس في المتكئ الاخير مش يعني الكنيسة هتدور لك على اخر صف وخلاص، لا، مش ده المقصود. احنا في الكنيسة كلنا بنبقى اعضاء في جسد واحد، مش هو ده المقصود. لكن في المواقف المختلفة انت بتحب الموقف الايه؟ الاخير، او المقصود الايه؟ الصغير. ومرة الشيطان جه يحارب ابو مقار، اديت ابو مقار، فالاب يجد الخوف، قال له أنا أخذ سلو على خبط لشغله ووقعه في جيبه، فكل شوية ياخد منه شوية خوف، يقول له هات شوية اشتغل، اديله اديله اديله، أخذ أغلبية الخوف. قال له باسم المسيح تقول لي أنت جاي منين وأنت باسم فيه؟ قال له ماليش دعوة. قال له باسم المسيح هذا تقول لي أنت مين؟ شك فيه. قال له أنا صاحب النصيب الأكبر، اللي دايما في كل موقف أحب آخذ النصيب الإيه؟ الكبير. فعشان كده أحبائي أبو معار كان يحب النصيب الإيه؟ الصغير، مش النصيب الكبير. فيوم ربنا يديله من عنده. في حاجات تدريب مثلا، أنا مش بحط تدريب روحية، لكن بقول مثلا التدريب بتاع النهارده، المثل اللي ضرب المسيح، ما تعديهوش بالبساطة. بيقول إذا صنعت وليمة، شباك، إذا صنعت وليمة، دي هتطلع نذيره خالص. إذا صنعت وليمة، ما تدعوش أصدقاء ولا أغنياء جيرانك، أصدقائك وأغنياء جيرانك، لكن ادع لإيه؟ المساكين. أنا شخصيا لغاية دلوقتي ما عملتش عزومة ولا سفارة،
كل اللي فكرته مثلا في المناسبات المختلفة.

أصدقائنا وأغنياء جيراننا، لأن لما أعدي واحد كبير في الحفلة اللي أنا عاملها يبقى ده اسمه شرف، فأنا أقول لك ضيف الشرف، ضيف الشرف حتى، فأنا أقول لك ده عينك الحفلة دي تتصور كان فلان بيه موجود أو فلان الفلاني، وده حاجة عظيمة جدا.

وجد الكوت يعني كده ده اختراق جاي من الحكم لراجل عظيم. هو ده الراجل العظيم ده من التدريب البسيطة جدا. أنا أعرف شخصيا ناس بيمارسوا هذا الاختبار في حياتهم، إن هم الناس اللي الأقل منهم يدلهم الاحترام الزايد. إذا صنعت وليمة ادعي المحتاج. أما أنا بصنع وليمة أجيب إخواتي قرايبي والناس أصدقاء، وبعدين عشان أخلي الوليمة تكون أكبر أكثر احترام أدعي بأغنياء الجيران، وبعدين هيطلعوا يقولوا يعني على رأي مثلا مش هيذكروا حد. لكن إذا صنعت وليمة ادعي المحتاج. في تقليد أبهاتنا وجدودنا اللي جيل قريب يعني كان عيد الملاك ده أو كان يعملهم إيه ليلة كده في البيت وحاجة، ويبقى الفقراء أنا شفت حاجات زي كده يذبحوا الذبيحة ويكون مثلا فقراء ويجيبوهم يعملوا لهم عزومة، وتبقى العزومة دي كلها يقفوا يخدموا الناس المحتاجين. أوعى تفتكر الكلام ده نظري، أنا بقول لك لجيل قريب شفته بنفسي كانوا يدعوا المحتاجين مسيحيين وغير مسيحيين ويقدموا لهم إيه الأكلة ديت اللي هي بياكلوها أو الليلة اللي بيعملوها ديت، ويبقوا فرحانين جدا ويخدموا عليهم. هذا ده تقليد أصلا كانت. ومرة واحدة ست قالت لي الله يرحمها بقى سما كانت كبيرة، قالت لي كنت في الفلاحين هاي قبل ما تيجي هنا عندها أرض بتاع كانت تعمل عيد للملاك، فعيد الملاك تقدم فيه الأكلة اللي مش موجودة في السوق. يعني مثلا إيه هفرض إن طلع في 12 في الشهر ده طلع البطيخ مثلا، وكان البطيخ ده غالي والفقراء ما عندهمش يجيبوا بطيخ، فتقوم إيه تعزمهم وتجيب لهم الحاجة اللي قالت لي عشان كده يا أبونا الكنيسة عملت عيد الملاك كل شهر عشان كل شهر في حاجة جديدة ما يقدروش المحتاجين. على كل أنا بقول دي تدريب قالها المسيح إذا صنعت وليمة. ويمكن من الآية ديت بالذات مش بقول لك الإنجيل ده بيتقرا في قداس الأربعين، مش في جنات الأربعين، في قداس الأربعين. ويمكن العادة دي جرت عند الناس إن هم بعد ما شخص ينتقل للسماء يعملوا حاجات يوزعوها على الإيه؟ على الفقراء. لكن مش هي دي الحتة المقصودة. لما العطاء موجود مش لازم أعمل حاجة وزعها على الفقراء. لكن ده ازاي اخدم المحتاجين واعزمهم كاخواتي او كاصدقاء؟ اذا صنعت وليمة ادعي كذا وكذا. على كل حال يمكن في العصر ده مش هتقدر تعمل الوليمه دي، لكن ممكن يكون لك صديق او واحد يعني شخص قريبك تصاحبه، شخص محتاج تصاحبه وتحترمه وتدعي له بايدك وتقدم له وتحتمل شويه مثلا عدم من رفض او الى اخره من حاجات دي. فده رأي المسيح في الموضوع ده. في تدريب معايا يعني هتقول ان الاتباع ده عباره عن كلام وعظ، نبدأ اختبار. وممكن في البيت مثلا اثنين اخوات، واحد مثلا يبص لاخوه دايما بياخد الحاجه الاكبر منه، وهو يبص لاخوه مثلا ان هو ابوه بيميز اكتر منه وبيعمل مثلا. وواحد وواحده كده بنت لطيفه تروح تغسل الاطباق في المطبخ مثلا بعد الاكل، ما تستناش اختها مثلا لما تروح تهب هي تاخد الايه الحاجه. انا متهيألي ان الست العذراء في الهيكل لما كانت في الهيكل كانت بتاخد، لكن كان معاها عذاره كتير. هي في ذهن كده ان العذراء كانت بتاخد الاشغال الايه اللي مش قوي، يعني عندهم كانوا ياخدوا الحاجات اللي مختصه بالهيكل، يعملوا المفارش يعملوا البتاع، هي تاخد الحاجات اللي فيها كنس وتسييق وتنظيف ودورات المياه والحاجات دي اللي مش نظيفه دي مثلا. فدايما الانسان اللي بياخد الحاجات الايه المستخبيه دي، من يضع نفسه لازم ربنا يرفعه، ومن يرفع نفسه يرتضع. وطبعا لنا في ربنا يسوع المسيح زي ما قلت الطريق ابتدى هو بالمزود وانتهى بان هو غسل رجلين التلاميذ. مش بس الاولاد ولا الاخوات في البيت ممكن ان هم يمارسوا من الاتباع، لكن هقرا لك حته لطيفه جدا من رساله معلمنا بطرس الرسول الاصحاح الثالث الرساله الاولى، بيتكلم للنساء للست في البيت
بيقول كذلك أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض وثنيين لا يطيعون الكلمة. يعني حتى إذا كان الرجل في أيام بولس ذكر الرسول طبعا كان ممكن يكون الرجل كان وثني وهما متجوزين والست أمنت بالمسيح ولسه الرجل وثني، فبيقول لها إن أنت تطوعي الراجل تخضعي حتربحين يربحون لا يطيعون الكلمة، إنهم الرجال يعني يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. يعني من ناحية الخدمة ممكن تكسب هي جوزها وولادها بالاتضاع، لكن إذا تسلطت هي في البيت هيبقى منظرها مش كويس، مش هتكسب هتخسر. أما إزاي تكسب وهو وثني وتصرفات مش كويسة؟ فبولس الرسول قال لنا إزاي، بطرس الرسول قال بدون كلمة، بدون كلمة على ثم قال لناش حاجة، قال لا بس بدون كلمة بسيرة كنا. ملاحظين سيرة كنا الطاهرة بخوف، وبعدين ابتدى يتكلم على الاتضاع بقى في حياتك، قال لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضف الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، مش هو ده اللي هيجمل البنت أو الست، مش الفستان، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. يعني إذا كانت البنت تتحلى بالاتضاع بالصوت الواضح ومش بالاندفاع وبكثرة المناقشات وبحب وتبقى مصدعة، فهي بجد أول ما تشوف بنت مصدعة تلاقي فيها النعمة كده والبنت دي شكلها حاجة. إنما إذا كانت هي مهما حاولت تجمل نفسها بكل الطرق أو كان ربنا خلقها يعني يعني جمالها غير ما يعني فظيع خالص، لكن فيها نزعة كبرياء كده وتلاقي منظرها وحش، هتلاقيها حلو صحيح لكن كده تخاف منها تقرب منها، لكن تبص تلاقي البنت المتضعة أو الست المتضعة كثيرة الثمن أمام الله وأمام الناس. فبيقول إن الزينة ما تكونش الزينة الخارجية من ضفر الشعر ولبس الثياب وتحلل الذهب، لكن الإنسان الوديع الهادئ الداخلي، إنسان الهادئ الوديع. فياريت الست كمان في بيتها تتحلى بالإيه؟ بالوداع، هيبقى شكلها حلو جدا في نظر جوزها وفي نظر عيالها، مش هيبقى في منظر اجمل من كده، هيبقى ده الجمال الحقيقي، الوداعه والبساطه وعدم الرب والهدوء والاحتمال والصبر. هما دول نساء الاقباط الجبابره اللي خلقوا الاجيال العظيم بوداعتهم وبهدوءهم وبحكمتهم، مش بعجرفتهم ولا بالكلام اللي بنسمعه في الايام. بيقول أحب نسائكم أو بولس الرسول كما أحب المسيح كنيسة وبذل ذاته لأجله. يعني لازم الراجل يكون مضحي جدا، بس كل واحد يعرف الواجب اللي عليه. أما من ناحية الخدمة فالاتضاع مهم جدا، إذا كنت أنا هخدم ربنا مش متضاع مش أكثر، أربح النفوس إزاي؟ الأزيز أبو مقار كان معاك الميت، فهم العادة في الصحراء القانون بتاعهم ما مشيش اثنين مع بعض، يعني يسبقوا مثلا بخمسين متر بمئة متر حاجة زي كده، لهم قانون معين عشان كل واحد يتكلم مع ربنا لوحده. فقال لي في الميت اسبقني، يعني هو ما سبقش في الميت، قال لي في الميت اسبقني وانا وراه بمسافة معينة ولغيت لما نروح المشوار بتاعنا. قال له حاضر مش قدام، قبله كاهن وثني بيعبد أوثان وعلى ظهره حطب وبتاع رايح يقدم ذبيحة للوثن بتاعه. هو بعدين قال له أن تلميذ أبو مقار قال له يا كافر أنت رايح تقدم ذبيحة للوثن لا بينطق ولا يسمع. فالراجل اتغاظ وجه جاب العصاية وجه ضربه فوقع دايخ على الأرض بين حي وميت وسابه ومشي. فعدى على القديس أبو مقار فبص له القديس أبو مقار قال له أهلا بالرجل العظيم النشيط. قال له ايه اللي عجبك فيه؟ قال له نشاطك وهمتك وغيرتك، انت مش رايح تعبد الاله بتاعك بنشاط همه، دي صفه جميله لما تبقى موجوده في الانسان. فبص له كده قال له امال ليه صاحبك ما قاليش الكلام ده؟ خلاني جربته وزمانه بيموت دلوقتي، شتمني.
قال له لا تنسى نسيته كويس. قال له طبعا انت نسيبك لما تعرفني الاله بتاعك جميل. وبالكلمه الوديعه الكويسه دي استطاع القديس المنار انه يكسب الكاهن الوثني ويحوله الى انسان عابد للمسيح. وبالكلمه اللي فيها كبرياء استطاع التلميذ انه يعمل عداوه وخصامه اكثر مع الراجل ده ويخسر المسيح. فالخدمه تحتاج الى الاستطاع. ولنا المثل الاعلى في ذلك ربنا يسوع المسيح الخادم الاول اللي وقع على رجلين تلميذه وتلمذته وغسل. ربنا يسوع المعلم الاول اللي قال تعلموا مني لان يديع متواضع القلب ويعطينا نعمه ان احنا نبني حياتنا على الاتباع الحقيقي اللي هو الثبات في الله وعدم الانفصال عنه لكي نقول مع الرسول لا احيا انا بل المسيح احيا فيا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط.

ضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلو يا الليلو يا خنف راهي بيوت الابشير نبدا بنعمار الثواب ونوت ونوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين سبحوا الرب يا جميل.

اعترف للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الآتي باسم الرب.

أسبحي. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

أماليهم ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

انبور أورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن بركة الرب

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريكا أيوكي أجيو بنغماتي.
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

0: آمين.
1: لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي، لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي
3: وأنا خطايا ورا ظهري بتجرجع
2: أن يرجع إليه ويحيى
3: وأروح حاجة أخويا
2: إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
4: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. أكلمكم إن شاء الله في هذه الليلة عن مسألة ينشغل بها الكل، اللي هي مسألة المعرفة. ربنا أعطانا عقلا يمكن أن يعرف، ولكنه أراد لنا أن نعرف ما يفيدنا، ما ينفعنا وما ينفع غيرنا. المشكلة التي قابلت الإنسان منذ البدء إنه عايز يعرفه بس، ولو يعرف الشر، فكان بيعرف الخير فقط، فأكل من شجرة معرفة الخير والشر، ابتدى يعرف الشر فضر نفسه. فهناك معرفة ضارة جدا مثل التي وقع فيها أبونا آدم وأمنا حواء، وكانت النتيجة انهم فقدوا البساطة بتاعتهم وفقدوا البراءة بتاعتهم وعاشوا في ثنائية الخير والشر. ولذلك الكتاب بيقول ان الذي يزداد علما يزداد غما، يقصد اللي يزداد علم بامور تضره، بأمور ليست من صالحة، ويجمع في فكره أشياء تؤذيه. ولذلك قال بعض الآباء كلمة لطيفة جدا، قال إيه؟ قال أحيانا نجهد أنفسنا في معرفة أمور كثيرة لا نلام في يوم الدين على جهلنا إياه. يعني واحد قاعد يعرف أمور ما تفيدوش، وربنا مش هيحاسبه على جهله إياه، ده أصعب من كده، لو يعرف أمور تضره. تضر. لازم تضع في ذهنك ان ما يدخل عقلك من معارف بيؤثر على مشاعرك، بيؤثر على حواسك، بيؤثر على علاقاتك بالآخرين، بل أكثر من هذا ربما يخزن في عقلك الباطن ويطلع على هيئة أحلام، على هيئة ظنون، على هيئة أفكار، وتلاقي المعرفة اللي انت خدتها كونت لك إشكال سبحان من يخرجها منك، وربما ما تستطعش تنساها وبتضر نفسك بهذه المعرفة. لهذا ربنا أعطانا موهبة المعرفة على شرط إن احنا نكون حكماء ولا نعرف إلا ما يفيدنا وما ينفعنا وينفع غيرنا. ناس كتير بيهتموا بمعرفة أمور فانية وأمور باطلة ويشغلوا عقلهم بيها، ويريد بس يشغلوا عقلهم بيها ويشغلوا ألسنتهم بيها ويشغلوا آذان الناس بيها وعقول الناس بيها، وإيه الفايدة؟ ما لزوم المعرفة؟ يا ريت عقلك لا تدخل فيه إلا الأمور المفيدة والأمور الباقية التي تتعلق بخيرك وخير الإنسانية وبأبديتك وأبدية غيرك. عقلك ده زي الكمبيوتر، له طاقة معينة، فدخل فيه الحاجات اللي لما تخزنها فيه تبقى كويسة وتقدر تصلحها في أي وقت. بس الفرق بين الكمبيوتر وعقلك هو إيه؟ هو انك لما تخزن حاجة في الكمبيوتر ما تطلعش لوحديها، هتطلعها بإرادتك بطرق معينة، لكن اللي تخزنه في عقلك هيطلع سواء اردت او لم ترد. تبص تلاقي قاعد ساكت كده وطلع الفكرة في مخك، جات منين؟ خزنتها زمان. تجيب لك شكوك في مخك، جات منين؟ خزنتها زمان. تجيب لك احلام اهو بغير ارادتك، جات لك منين؟ خزنتها زمان. يبقى ما بقتش في ارادتك، بقت غصب عنك اللي بتخزنه في معلومات. يا ما ناس ضروا انفسهم بانهم عرفوا اشياء تضرهم ويبكوا بدموع يقولوا يا ريتنا ما عرفنا، لكن هيعمل ايه؟ حاجه موجوده في الفكر، هيصلحها ازاي؟

معرفة الخطية مثلا هتطلعها ازاي من مخك؟ كيف يتنقى مخك منها بعد ما دخلتها فيه؟ معرفة اللذة الخاطئة بعد ما تجربها ازاي هتطلعها من مخك؟ وازاي هتطلعها من حواسك ومن احاسيسك ومن مشاعرك؟ زي مثلا واحد ده حكاية الادمان، اقول اجرب حكاية السجاير دي تطلع ايه، اجرب حكاية الخمر دي تطلع ايه، اجرب حكاية الحشيش الهروين الدرجز عموما يعني ديها تبقى شكلها ايه، بعد ما عرفها وجربها مش قادر يبطلها. مش بس دخلت في مخه، دخلت في مخه وفي ارادته وفي رغباته وفي قلبه ومش قادر يخرجها. معرفة الشكوك، على رأي المثل لما بيقول الشك سهل جدا يخش عقل انسان وصعب جدا انه يخرج منه، الخروج مش زي الدخول. هتخلي واحد يشككك في واحد تاني وتحاول تتخلص من دي صعبة. في المعرفة ينبغي أن نحتفظ بطهارة ونقاوة أفكارنا، لأن لو تلوثت أفكارنا بمعرفة ضارة ممكن تتعبنا وما نعرفش نخرج منها. لذلك كان من المهم جدا ان الانسان يدقق كثيرا في كل ما يقرأه، ويدقق كثيرا في كل ما يسمعه وفي كل ما يراه، وبالتالي يدقق في الاصدقاء اللي يقعدوا معاه ويشحنوا عقله بمعارف معينة جايز تتعبه. واحد يقول لك تعرفش ان فلان بيعمل وبيعمل وبيعمل، تحاول تخرجها من مخك بعد كده مش عارف، وشوف دي هتجيب لك افكار ايه وتجيب لك علاقات ايه. انت فكرك يعني مثلا ادانة الاخرين خطية وسماع الادانة خطية وبس على كده؟ بس على كده يعني خطية أثناء ما بتسمع؟ لا، ده بعد ما تسمع أكتر. يعني وانت بتسمع كلام الإدانة دي خطية، وبعد ما تسمع أكتر، لأن الفكر هيخش ويقعد يشتغل جواك يشتغل يشتغل. والأفكار ليست عواقر أو عقيمة، للأفكار بثلاث أفكار بتولد كثير بدون تحديد، ناس تولد افكار وتولد ظنون وتولد شكوك وتولد احلام وتولد حاجات ملهاش حد. ده ممكن كلمة واحدة تيجي في مخك تولد حكاية وتولد صور، وتقول يا ريتني ما عرفت، يا ريتني ما سمعت، يا ريتني ما قريت، يا ريتني ما شفت. لكن يا ريت بعد ايه؟ بعد ما تسجلت في الكمبيوتر مش قادر تخرج. في ناس غاويين معرفة، والمعرفة بتضرهم وبتتعبهم وبتخرب حياتهم خرابا حكيدا وتخرب روحياتهم. جنون المعرفة، ناس عايزين يعرفوا. زي مثلا من المعرفة الخاطئة معرفة أسرار الناس. انت مالك باسرار الناس؟ والعجيب ان اللي يحاول يعرف اسرار الناس يتكلم عن اسرار الناس ويدخل المعرفة في عقول غيره ويخرب غيره، ويا ريت يدخل المعرفة لوحديها، المعرفة وتعليقاته واستنتاجاته.

الحاجات وتحديشات اخرى تضاف اليه، وهكذا لا يكتفي بان يفسد معرفته انما ايضا يفسد معرفة الناس ويدان على افساد معرفته ويدان على افساد معرفة الناس. وجايز يحاول يتخلص من المعرفة اللي وصلته، لكن المعرفة اللي قالها لغيره غيره مش قادر يتخلص منه، ويبقى بيدان على اشياء مش عامل حسابه عليه. يعني ساعات واحد يقول ايه، يجي يعترف بخطاياه يقول انا غلطت وكلمت في ادانة اخرين وخلصت على كده، وثاني اسبوع يقول لي يا ابونا ما فيش حاجة ابدا من الموضوع. طب والقديم الادانة بتاع الزمان اللي دخلتها في عقول غيرك وما زال غيرك تعبان منها لغاية دلوقتي وانت محاسب عليها النهاردة، ده ماضيك الذي يطاردك، ماضيك الذي ايه يطاردك، معرفة خاطئة بتنشرك وبتدان عليه وبتفسد بها غيرك، وخصوصا الناس الزنانين. شاف يترجموا الزنانين بايه، لكن يعني اللي يزن دايما يتكلموا يسموهم سوكر، يعني يتكلموا كتير، يتكلموا كتير وما يبطلوش كلام، ما يبطلوش كلام. او الناس المشنعة فيه، يعني بتوع التشهير والتشنيع، يعني لازم المترجمين يستعدوا للمفاجآت. المشنعتي اللي هم ينقلون افكارا سيئه واخبارا سيئه، ينقلون افكارا سيئه واخبارا سيئه. في ناس غاويين كده، وناس يلذ لهم الكلام عن اخطاء الغير. في ناس كده يلذ لهم ان يتكلموا عن اخطاء الغير ولو يخترعون اخطاء ويتكلمون عنه وينشروه. واحد يقول لك فلان ده مترشح قسيس، طب انا هعمل لك لعبة هتشطب اسمه على طول، ويروح مطلق إشاعة والإشاعة يقولها الغير وده يقولها الغير والناس يتداولوها ويقولوا فلان كذا مش بيقولوا إشاعة، بيقولوها كخبر كحقيقة، ويكون هو مؤلف. وبعدين لما تنتهي الحكاية ويتلغي حكاية الراجل يقول مش معانا، عرفت بقى معاك راجل يقدر يتصرف. يعني ناس بيعملوا كده، لأي إنسان عايز يعمل مشكلة ممكن أن يطلق شائعة. وفي ناس خبراء في إطلاق الشائعات، يطلق شائعة زي الهوى تنتشر كالنار في القش وتعمل نتائج وتبقى معرفة، ويبقى هو فرحان إنه عمل. عشان كده كان بيصلي داود النبي وأصحابه يقولوا حنق يا رب مشورة أخي توفل، ابطل مشورة أخي توفل. ما هيقول معرفة يكون سببها خراب، معرفة يكون سببها ايه خراب. زي الأخ ده اللي بيقول الفترة خطبته مع بنت فقعد يطلق كلام علشان يوقف حلها، فهو بيعطي معرفة خاطئة تضر. نخش شوية في المعرفة. في معرفة حسية تأتي بالحواس، يعرفها الواحد عن طريق النظر، السمع، اللمس، الشم، معرفة بالحواس. وفي معرفة عن طريق العقل، يعرفها بالعقل. وفي معرفة عن طريق الروح.

وفي معرفة هي نوع من الكشف الإلهي والإعلان الإلهي يكشف للناس أشياء، كلها أنواع من المعرفة. الروح القدس ممكن يعرف الإنسان أشياء كثيرة، وبنسميه في أشعياء 11 روح المعرفة والفهم. المعرفة من الله اللي هي بيطلبها المرسل ويقول له عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك. بيطلب معرفة من ربنا. في ناس بيطلبوا معرفة من الكتب، من وسائل الإعلام، من المجلات، من الجرايد، من أصدقاء السوق، من مصادر كتير وربما الضر. في ناس بيطلبوا معرفة من الشيطان، وأول واحد فيهم أو أول واحدة جدتنا العزيزة نفعنا الله بصلواتها أمنا حواء. أخذت المعلومات منين؟ من الشيطان، وصدقت ونفذت. لذلك لازم الإنسان يدقق في مصادر المعرفة جاية له مين. في ناس بياخدوا معرفة من الشيطان برضو عن طريق السحرة وعن طريق العرافين، يقول لك واحدة فيها روح عرافة وبيستشيروا العرافين أو يستشيروا الجان، زي حكاية شاول الملك لما راح العرافة يجيب له معلومات. في ناس ياخدوا المعرفة عن طريقة قراية الفنجان وضرب الرمل والودع ويوشوش الودع، بيقولوا كده برضه ما اعرفش هيترجموها ازاي. لكن وفي ناس يقول لك اخذ المعرفة عن طريقة قراءة الكف، كلها طرق من الباطل ومعرفة غير إلهية. أسوأ شيء ان الانسان يطلب المعرفة عن غير طريق الله، من طريق اخر غير طريق ربنا. يطلب المعرفة عن طريق اخر غير طريق ربنا ويضيع روحه ويضيع روحه. أو ناس مثلا يطلبوا المعرفة عن طريق التنجيم، معرفة النجوم، أو استشارة الموتى، يقول لك طلع لي روح فلان. كل الحاجات دي ربنا لغاها وقال ان دي خطية ونجاسة في سفر التثنية اصحاح 18. قال لا تتعلم ان تفعل مثل رجس اولئك الامم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه او ابنته في النار، ولا من يعرف عرافه، ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. بيقول له دي رجاسات، وربنا طرد هذه الأمم بسبب هذه النجاسات. يستشيروا أرواح الموتى. أو الناس مثلا اللي يقول لك أنا عايز أعرف عن الأرواح، طب هتنفعك بإيه يا حبيبي؟ إيه اللي يعرفك؟ يقول لك الروح بعد الموت تبقى كذا وترجع تاني وتخش في حيوان وتخش في نبات وتخش في حجر
وتخش في قطة وتخش في خنزير، ايه هتنفعك بايه الحاجات دي؟ ثم ما يقينية هذه المعرفة، ما صدقها، جات لك منين؟ امور تضيع الانسان وتضيع اللي يمشي وراه ولا يستفيد شيئا. يا ريت الناس اللي بيمشوا في السكك دي يدوروا على معرفة تساعدهم على خلاص نفوسهم وعلى خلاص نفوس الآخرين. ماذا نعرف نحن عن هذه الأمور؟ لا شيء. واللي بيحاول ياخد الأمور دي ياخد عن طريق علماء الأرواح. يقول لك الإنسان ممكن يخرج منه إنسان أثيري وهو يكلم إنسانه الأثير، إنسانه هو يعني، وهو يكلم روحه، يكلم إنسانه الأثير. وممكن طرح روحه يطرح روحه على واحد ثاني يمر بإيديه تخرج منه إكتوبلازم تغير شكل اللي قصاده. إيه الشغل ده؟ يقول لك ده علم. علم علمك، العلم هذا أحسن حاجة في العلم. أحسن حاجة في العلم اللي بنقول عليه في القداس أعطيتني علم معرفتك، أعطيتني علم معرفتك. العلم الحقيقي اللي الإنسان يعرف به ربنا، يعرف به ربنا. المسيح بيقول للآب، بيقول له العالم لم يعرفك أما أنا فقد عرفتك، وقال له عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. هذه المعرفة الحقيقية. وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب القادرة أن تحكمك للخلاص. هذه المعرفة اللازمة اللي تتعلق بخلاص نفسك وتتعلق بأبديتك. عشان كده الكتاب المقدس ما قالناش كل حاجة، لأن مش كل حاجة لازمة لخلاصنا. هو عايز يقول لنا الكلام النافع لخلاصنا. ولهذا أيضا وجدنا لما أيوب كبر شوية في عيني نفسه طلع أليه ابن برخائيل البوز من عشيرة رام وقعد يسأله أسئلة وقل له قل ايه اللي عرفت بي، كنت فين لما ربنا خلق كذا وكذا وكذا، تعرف ايه عن الحيوانات دي، تعرف ايه عن الجبال، تعرف ايه عن الطبيعة، ما يعرفش. ماذا نعرف نحن؟ العجيب ان العالم بيصرف مئات الدولارات والاموال عشان يعرف حاجات عن الكواكب والنجوم، وفي ناس مش لاقيه تاكل، وناس ضايعه، وناس صحتها رايحه. غاويين معرفه، غاويين معرفه. اعرف كده ولا اطلع النجوم ولا اطلع القمر، يا سلام. طب وتعرف ايه؟ اخد لي شويه حجاره اللي ودوا ولا جابوا، اقول لك شوف الاكتشافات العلميه جبت لك كم زلطايا من القمر. احنا يا ريت نعرف المعرفه التي تساعدنا على خلاص انفسنا. نعرف ربنا ونعرف وصاياه ونعرف كتبه ونعرف طرقه. عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك. نعرف صفات ربنا. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك. ونعرفه بوسائل كثيرة. إلى جوار معرفة ربنا نعرف أنفسنا. ده سقراط الحكيم الأعظم حاجة إنك تعرف نفسك، تعرف طبيعتك.

اعرف شخصيتك، اعرف حروبك، اعرف ضعفاتك، اعرف منين بينتصر عليك العدو، اعرف مشاكلك جايه منين، اعرف الحاجات اللي ما تقدرش تصمد امامها، اعرف ان الخطيه خاطئه جدا.

اعرف حروب الشياطين ومداخلهم ومخارجهم وحيلهم وافكارهم وازاي تنجو منهم. اعرف المعرفة اللي تنفعك. لكن كون ان الواحد يضيع نفسه في معارف لا تفيده يبقى بيضر روحه. اعرف ما هو الخير وما هو الخير لك. المعرفة دي اللي بتدخل في الحكمة وفي التمييز وفي الافكار. بيقول ايه؟ اختبروا الارواح. اعرف ليس كل روح يجي من الله. خد عمق الكلام واعرف الكويس الخير من الشر والصح من الغلط والحق من الباطل. اعرف كيف تنجو من التهلكة. اعرف خيرك عشان تعرف كيف تتعامل معاه. يا ريت الزوج يعرف نفسية زوجته والزوجة تعرف نفسية زوجها وهما الاثنين يعرفوا طريقة التعامل مع بعضهم البعض. دي أفيد من انه ياخد له ساعتين ثلاثة يقرأ في الجرائد والمجلات وما يستفدش حاجة. اعرف نفسية الطفل عشان تعرف ازاي تربيه. واعرف كل مراحل السن بتكون ماشية ازاي عشان تعرف تتعامل معاها. ده في حاجة تاني قال عليها داود. قال ايه؟ قال عرفني يا رب نهايتي ومقدار ايامي كم هي لاعلم كيف انا زائل. اعرف انك شوية تراب ورماد حتى لا تتكبر على غيرك. اعرف خطاياك حتى لا يتعبك المجد الباطل ولا الافتخار. اعرف ان ربنا شايفك في كل وقت وعارف اللي انت بتعمله وبقول لك انا عارف اعمالك.

في معارف دار، ومصادر المعرفة اللي انت بتاخد منها المعرفة لازم تتأكد انها مصادر سليمة ومخلصة وتساعدك على ابديتك. ما تاخدش معرفتك من كل حد، ولا تبحث عن معارف فوق مستواك. معرفة الانسان محدودة، يريد يسلك في مستواه لكن يحاول ان يعرف اشياء فوق مستواه مش مظبوط، والا هينتهي به الامر لو تاب. يعني يقول كما قال ايوب الصديق: تكلمت بما لم افهم

0: يظهر ليك معرفة الحق. الحق اللازم ليك، مش الحق اللي يتعلق بغيرك أو بمعرفة لا تفيدك. ما دامت المعرفة بتؤثر على الفكر وعلى الروح وعلى العقل وعلى المشاعر، إذن علينا أن نختار ما ينفعنا ويترك ما يضرنا. يريد أيضا تعرف احتياجات الغير عشان تشترك في سداد احتياجاتهم، تعرف ما يلزم لغيرك. جايز يلزم لغيرك شيء مادي، جايز يلزم لغيرك كلمة تشجيع، جايز يلزم لغيرك كلمة عزاء، جايز يلزم لغيرك مشاركة اجتماعية او وجدانية. لو عرفت احتياجات غيرك تقدر تنفع غيرك. لو عرفت طريق الخلاص تقدر توصل اليه الناس، ويبقى انت بتشتغل في المعرفة النافعة التي تقود الناس الى البر. نكتب كده في الدرس.
1: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعدادا لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك

واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريق باطل، واهدني طريقا ابديا.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

شو يسنين انا الليلو يا الليلو يا خن فران مبيوت مبشيرين بابن ما اسوى بنوت نوت امين تسبحت النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولنا نرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. من الاعماق صرخت اليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن اذناك مصغيتين الى صوت تضرعي ان كنت للاثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لان من عندك المغفره من اجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح الى الليل من محر الصبح لينتظر اسرائيل.

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل

دعته كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب: إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي.

الغابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي.

بسرعة تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفضلك.

الناس فاعل الاسم ولا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

لا تقتل نفسي، احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي ومن شكوك فاعل الإثم، يسقط الخطى في شبكته.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

فرد الأحياء انست إله تلبطي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبح يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب

لفهمه، الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة، الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: الرصاص يوسف من فصل شريف من شارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة. لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في حياتي.

0: يا معين والدة ينبوع الحياة ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي، تفضل يا
1: تفضل يا
0: رب
1: رب
0: أن
1: أن
0: تحفظنا
1: تحفظنا
0: في
1: في هذه
0: هذه الليلة
1: الليلة
0: بغير
1: بغير
0: خطية.
1: خطية.
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: أيها
1: أيها
0: الرب
1: الرب
0: إله
1: إله
0: آبائنا
1: آبائنا
0: متزايد
1: متزايد
0: بركة،
1: بركة،
0: واسمك
1: واسمك
0: القدوس
1: القدوس
0: مملوء
1: مملوء
0: مجد
1: مجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: فلتكن
1: فلتكن
0: رحمتك
1: رحمتك
0: علينا
1: علينا
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: كمثل
1: كمثل
0: اتكالنا
1: اتكالنا
0: عليك،
1: عليك،
0: لأن
1: لأن
0: أعين
1: أعين
0: الكل
1: الكل
0: تترجاك،
1: تترجاك،
0: لأنك
1: لأنك
0: أنت
1: أنت
0: الذي
1: الذي
0: تعطيهم
1: تعطيهم
0: طعاما
1: طعاما
0: في
1: في
0: حيني.
1: حيني.
0: اسمعنا
1: اسمعنا
0: يا
1: يا
0: الله
1: الله
0: مخلصنا،
1: مخلصنا،
0: يا
1: يا
0: رجاء
1: رجاء
0: أقطار
1: أقطار
0: الأرض
1: الأرض
0: كلها.
1: كلها.
0: وأنت
1: وأنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: تحفظنا
1: تحفظنا
0: وتنجينا
1: وتنجينا
0: من
1: من
0: هذا
1: هذا
0: الجيل
1: الجيل
0: وإلى
1: وإلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: علمني
1: علمني
0: عدلك،
1: عدلك،
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: فهمني
1: فهمني
0: حقوقك،
1: حقوقك،
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: أنر
1: أنر
0: لي
1: لي
0: برك،
1: برك،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: رحمتك
1: رحمتك
0: دايما
1: دايما
0: إلى
1: إلى
0: الأبد،
1: الأبد،
0: أعمال
1: أعمال
0: يديك
1: يديك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: لا
1: لا
0: ترفضها،
1: ترفضها،
0: لأنك
1: لأنك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: سرت
1: سرت
0: لي
1: لي
0: ملجأ
1: ملجأ
0: من
1: من
0: جيل
1: جيل
0: إلى
1: إلى
0: جيل.
1: جيل.
0: أنا
1: أنا
0: طلبت
1: طلبت
0: الرب
1: الرب
0: وقلت
1: وقلت
0: ارحمني
1: ارحمني
0: وخلص
1: وخلص
0: نفسي،
1: نفسي،
0: إني
1: فإني
0: أخطأت
1: أخطأت
0: إليك.
1: إليك.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: التجأت
1: التجأت
0: إليك
1: إليك
0: فخلصني،
1: فخلصني،
0: علمني
1: علمني
0: أن
1: أن
0: أصنع
1: أصنع
0: مشيئتك،
1: مشيئتك،
0: لأنك
1: لأنك
0: أنت
1: أنت
0: هو
1: هو
0: إلهي
1: إلهي
0: وعندك
1: وعندك
0: ينبوع
1: ينبوع
0: الحياة.
1: الحياة.
0: وبنورك
1: وبنورك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: نعاين
1: نعاين
0: النور،
1: النور،
0: فلتأتي
1: فلتأتي
0: رحمتك
1: رحمتك
0: للذين
1: للذين
0: يعرفونك
1: يعرفونك
0: وبرك
1: وبرك
0: المستقيم
1: المستقيم
0: القلوب.
1: القلوب.
0: لك
1: لك
0: تجب
1: تجب
0: البركة،
1: البركة،
0: لك
1: لك
0: حق
1: حق
0: التسبيح،
1: التسبيح،
0: لك
1: لك
0: ينبغي
1: ينبغي
0: التمجيد
1: التمجيد
0: أيها
1: أيها
0: الآب
1: الآب
0: والابن
1: والابن
0: والروح
1: والروح
0: القدس
1: القدس
0: الكائن
1: الكائن
0: منذ
1: منذ
0: البدء
1: البدء
0: والآن
1: والآن
0: وإلى
1: وإلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: جيد
1: جيد
0: هو
1: هو
0: الاعتراف
1: الاعتراف
0: للرب
1: للرب
0: والترتيل
1: والترتيل
0: لاسمك
1: لاسمك
0: أيها
1: أيها
0: العالي،
1: العالي،
0: أن
1: أن
0: يخبر
1: يخبر
0: برحمتك
1: برحمتك
0: في
1: في
0: الغدوات
1: الغدوات
0: ويتحقق
1: ويتحقق
0: في
1: في
0: كل
1: كل
0: ليل.
1: ليل.
0: قدوس
1: قدوس
0: الله،
1: الله،
0: قدوس
1: قدوس
0: القوي،
1: القوي،
0: قدوس
1: قدوس
0: الحي
1: الحي
0: الذي
1: الذي
0: لا
1: لا
0: يموت،
1: يموت،
0: الذي
1: الذي
0: ولد
1: ولد
0: من
1: من
0: عذراء
1: عذراء
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: قدوس
1: قدوس
0: الله،
1: الله،
0: قدوس
1: قدوس
0: القوي،
1: القوي،
0: قدوس
1: قدوس
0: الحي
1: الحي
0: الذي
1: الذي
0: لا
1: لا
0: يموت،
1: يموت،
0: الذي
1: الذي
0: صلب
1: صلب
0: عنا
1: عنا
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: قدوس
1: قدوس
0: الله،
1: الله،
0: قدوس
1: قدوس
0: القوي،
1: القوي،
0: قدوس
1: قدوس
0: الحي
1: الحي
0: الذي
1: الذي
0: لا
1: لا
0: يموت،
1: يموت،
0: الذي
1: الذي
0: قام
1: قام
0: من
1: من
0: الأموات
1: الأموات
0: وصعد
1: وصعد
0: إلى
1: إلى
0: السماوات
1: السماوات
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: المجد
1: المجد
0: للآب
1: للآب
0: والابن
1: والابن
0: والروح
1: والروح
0: القدس
1: القدس
0: الآن
1: الآن
0: كل
1: كل
0: أوان
1: أوان
0: وإلى
1: وإلى
0: دهر
1: دهر
0: الدهور
1: الدهور
0: آمين.
1: آمين.
0: أيها
1: أيها
0: الثالوث
1: الثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: ارحمنا،
1: ارحمنا،
0: أيها
1: أيها
0: الثالوث
1: الثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: ارحمنا،
1: ارحمنا،
0: أيها
1: أيها
0: الثالوث
1: الثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: اغفر
1: اغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا،
1: خطايانا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: اغفر
1: اغفر
0: لنا
1: لنا
0: آثامنا،
1: آثامنا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: اغفر
1: اغفر
0: لنا
1: لنا
0: زلتنا،
1: زلتنا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: افتقد
1: افتقد
0: مرضى
1: مرضى
0: شعبك،
1: شعبك،
0: اشفيهم
1: اشفيهم
0: من
1: من
0: أجل
1: أجل
0: اسمك
1: اسمك
0: القدوس،
1: القدوس،
0: أبائنا
1: أبائنا
0: وأخواتنا
1: وأخواتنا
0: الذين
1: الذين
0: رقدوا،
1: رقدوا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: نريح
1: نريح
0: نفسهم،
1: نفسهم،
0: يا
1: يا
0: من
1: من
0: هو
1: هو
0: بلا
1: بلا
0: خطية،
1: خطية،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحمنا،
1: ارحمنا،
0: يا
1: يا
0: الذي
1: الذي
0: بلا
1: بلا
0: خطية،
1: خطية،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: أعنا
1: أعنا
0: وأقبل
1: وأقبل
0: طلباتنا
1: طلباتنا
0: إليك،
1: إليك،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: المجد
1: المجد
0: والعزة
1: والعزة
0: والتقديس
1: والتقديس
0: المثلث،
1: المثلث،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: بارك
1: بارك
0: أمين.
1: أمين.
0: أبانا
1: أبانا
0: الذي
1: الذي
0: في
1: في
0: السماوات
1: السماوات
0: يتقدس
1: يتقدس
0: اسمك،
1: اسمك،
0: ليأتي
1: ليأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: لتكن
1: لتكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: للغد
1: للغد
0: أعطينا
1: أعطينا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: للمذنبين
1: للمذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة،
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير
1: الشرير
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا،
1: ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: السلام
1: السلام
0: لك
1: لك
0: نسألك
1: نسألك
0: أيتها
1: أيتها
0: القديسة
1: القديسة
0: الممتلئة
1: الممتلئة
0: مجدا
1: مجدا
0: العذراء
1: العذراء
0: كل
1: كل
0: حين،
1: حين،
0: والدة
1: والدة
0: الإله
1: الإله
0: أم
1: أم
0: المسيح،
1: المسيح،
0: أسعدي
1: أسعدي
0: صلواتنا
1: صلواتنا
0: لابنك
1: لابنك
0: الحبيب
1: الحبيب
0: ليغفر
1: ليغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: السلام
1: السلام
0: التي
1: التي
0: ولدت
1: ولدت
0: لنا
1: لنا
0: النور
1: النور
0: الحقيقي
1: الحقيقي
0: المسيح
1: المسيح
0: إلهنا
1: إلهنا
0: العذراء
1: العذراء
0: القديسة.
1: القديسة.
0: اسأل
1: اسأل
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: عنا
1: عنا
0: ليصنع
1: ليصنع
0: رحمة
1: رحمة
0: مع
1: مع
0: نفوسنا
1: نفوسنا
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: أيتها
1: أيتها
0: العذراء
1: العذراء
0: مريم
1: مريم
0: والدة
1: والدة
0: الإله
1: الإله
0: القديسة
1: القديسة
0: شفيعة
1: شفيعة
0: الأمينة
1: الأمينة
0: لجنس
1: لجنس
0: البشرية،
1: البشرية،
0: اشفعي
1: اشفعي
0: فينا
1: فينا
0: أمام
1: أمام
0: المسيح
1: المسيح
0: الذي
1: الذي
0: ولدتيه
1: ولدتيه
0: لكي
1: لكي
0: ينعم
1: ينعم
0: علينا
1: علينا
0: بغفران
1: بغفران
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: السلام
1: السلام
0: لك
1: لك
0: أيتها
1: أيتها
0: العذراء
1: العذراء
0: الملكة
1: الملكة
0: الحقيقية،
1: الحقيقية،
0: السلام
1: السلام
0: لفخر
1: لفخر
0: جنسنا
1: جنسنا
0: والتي
1: والتي
0: لنا
1: لنا
0: عمانوئيل.
1: عمانوئيل.
0: نسألك
1: نسألك
0: واذكرين
1: واذكرين
0: أيتها
1: أيتها
0: الشفيعة
1: الشفيعة
0: المؤتمنة
1: المؤتمنة
0: أمام
1: أمام
0: ربنا
1: ربنا
0: يسوع
1: يسوع
0: المسيح
1: المسيح
0: ليغفر
1: ليغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: نعظمك
1: نعظمك
0: يا
1: يا
0: أم
1: أم
0: النور
1: النور
0: الحقيقي
1: الحقيقي
0: ونمجدك
1: ونمجدك
0: أيتها
1: أيتها
0: العذراء
1: العذراء
0: القديسة
1: القديسة
0: والدة
1: والدة
0: الإله،
1: الإله،
0: لأنك
1: لأنك
0: ولدت
1: ولدت
0: لنا
1: لنا
0: مخلص
1: مخلص
0: العالم
1: العالم
0: أتى
1: أتى
0: وخلص
1: وخلص
0: نفوسنا.
1: نفوسنا.
0: المجد
1: المجد
0: لك
1: لك
0: يا
1: يا
0: سيدنا
1: سيدنا
0: وملكنا
1: وملكنا
0: المسيح،
1: المسيح،
0: فخر
1: فخر
0: الرسل،
1: الرسل،
0: إكليل
1: إكليل
0: الشهداء،
1: الشهداء،
0: تهليل
1: تهليل
0: الصديقين،
1: الصديقين،
0: ثبات
1: ثبات
0: الكنائس،
1: الكنائس،
0: غفران
1: غفران
0: الخطايا.
1: الخطايا.
0: نبشر
1: نبشر
0: بالثالوث
1: بالثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: بلاهوت
1: بلاهوت
0: واحد،
1: واحد،
0: نسجد
1: نسجد
0: له
1: له
0: ونمجده.
1: ونمجده.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: بارك
1: بارك
0: أمين.
1: أمين.
0: بالحقيقة
1: بالحقيقة
0: نؤمن
1: نؤمن
0: بإله
1: بإله
0: واحد،
1: واحد،
0: الله
1: الله
0: الآب،
1: الآب،
0: ضابط
1: ضابط
0: الكل،
1: الكل،
0: خالق
1: خالق
0: السماء
1: السماء
0: والأرض،
1: والأرض،
0: ما
1: ما
0: يرى
1: يرى
0: وما
1: وما
0: لا
1: لا
0: يرى،
1: يرى،
0: نؤمن
1: نؤمن
0: برب
1: برب
0: واحد،
1: واحد،
0: يسوع
1: يسوع
0: المسيح،
1: المسيح،
0: ابن
1: ابن
0: الله
1: الله
0: الوحيد،
1: الوحيد،
0: المولود
1: المولود
0: من
1: من
0: الآب
1: الآب
0: قبل
1: قبل
0: كل
1: كل
0: الدهور،
1: الدهور،
0: نور
1: نور
0: من
1: من
0: نور،
1: نور،
0: إله
1: إله
0: حق
1: حق
0: من
1: من
0: إله
1: إله
0: حق،
1: حق،
0: مولود
1: مولود
0: غير
1: غير
0: مخلوق،
1: مخلوق،
0: مساوي
1: مساوي
0: للآب
1: للآب
0: في
1: في
0: الجوهر،
1: الجوهر،
0: الذي
1: الذي
0: به
1: به
0: كان
1: كان
0: كل
1: كل
0: شيء،
1: شيء،
0: هذا
1: هذا
0: الذي
1: الذي
0: من
1: من
0: أجلنا
1: أجلنا
0: نحن
1: نحن
0: البشر
1: البشر
0: ومن
1: ومن
0: أجل
1: أجل
0: خلاصنا
1: خلاصنا
0: نزل
1: نزل
0: من
1: من
0: السماء
1: السماء
0: وتجسد
1: وتجسد
0: من
1: من
0: الروح
1: الروح
0: القدس
1: القدس
0: من
1: من
0: مريم
1: مريم
0: العذراء،
1: العذراء،
0: تأنس
1: تأنس
0: وصلب
1: وصلب
0: عنا
1: عنا
0: على
1: على
0: عهد
1: عهد
0: بيلاطس
1: بيلاطس
0: البنطي،
1: البنطي،
0: تألم
1: تألم
0: وكبر
1: وكبر
0: وقام
1: وقام
0: من
1: من
0: بين
1: بين
0: الأموات
1: الأموات
0: في
1: في
0: اليوم
1: اليوم
0: الثالث
1: الثالث
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: الكتب،
1: الكتب،
0: وصعد
1: وصعد
0: إلى
1: إلى
0: السماوات
1: السماوات
0: وجلس
1: وجلس
0: عن
1: عن
0: يمين
1: يمين
0: أبيه،
1: أبيه،
0: وأيضا
1: وأيضا
0: يأتي
1: يأتي
0: في
1: في
0: مجده
1: مجده
0: ليدين
1: ليدين
0: الأحياء
1: الأحياء
0: والأموات
1: والأموات
0: الذي
1: الذي
0: ليس
1: ليس
0: بمقيم
1: بمقيم
0: قضاء.
1: قضاء.
0: نعم
1: نعم
0: نؤمن
1: نؤمن
0: بالروح
1: بالروح
0: القدس،
1: القدس،
0: الرب
1: الرب
0: المحيي
1: المحيي
0: المنبثق
1: المنبثق
0: من
1: من
0: الآب،
1: الآب،

الكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

فللوقت علم يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون به؟

فلكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل سريره وخرج قدام الكل حتى

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عطية الغفران. في سفر الرؤيا الإصحاح الخامس يتكلم القديس يوحنا الحبيب ويقول: ورأيت عن يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا مختوما مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم. وإذا ملاك قوي ينادي بصوت عظيم قائلا: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. إيه ده؟ سفر ايه؟ وايه السفر المختوم بسبعة ختوم؟ وايه السفر الذي لا يستطيع احد ان يفك ولا ان ينظر اليه؟ ده سفر خلاص الانسان، سفر بداية العهد الجديد، عهد اللي ابتداه رب المجد يسوع بدمه. فقال محدش قادر، إنسان سقط وغلط في حق خالق الكون، مين يمسك القضية دي؟ قضية خسرانة، مين يخلص؟ مفيش نوي، مفيش سكة خالص خالص، مفيش خليقة لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض قدرت انها اصلا تنظر الى السفر. يوحنا يقول: فصرت انا ابكي كثيرا. وبعدين يقول: فجاء الي واحد من الشيوخ قائلا: لا تبكي، هوذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا ليفتح السفر ويفك ختومه. هو الوحيد، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ساعات بنتخيل إن الغفران ده عادي، ما هو ربنا بيحبنا وربنا يغفر لنا. لأ، الغفران ده شيء غالي قوي قوي قوي، أعظم عطية أعطيت هي عطية الغفران. عطية الغفران كبيرة قوي. جابوا قدام رب المجد يسوع راجل مفلوج، إيديه ورجليه مشلولة، حطوه قدامه زي ما احنا بنصلي كده ونحط حد من قرايبنا، ولا بنحط نفسنا قدامه ونقول له: يا رب انظر، انت شايف. يقول لنا عايزين ايه؟ نقول له: انظر، ارجوك يا رب اتدخل. طبعا فنظر بحنان شديد وقال: هديكوا عطية فوق الخيال. هي القصة قصة ان الرجل يخف يخف، ده امر بسيط قوي، ولكن هديله عطية كبيرة قوي قوي قوي. يا بني مغفورة ليك خطاياك. خدنا على كلمة الغفران، واروح اعترف وابونا يقرأ للحل، وعادي ما احنا هنروح نعترف إن شاء الله. إيه؟ عارفين يعني إيه الغفران اتكلف قد إيه؟ عالمين أنكم افتديتم من سيرتكم الباطلة لا بأشياء دفنة بل بدم كريم كما من حمل بالعيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل كون العالم.
افتديتم من سيرتكم الباطلة، لا بأشياء تفنى بذهب أو فضة، بل بدم كريم غالي قوي. عشان كده لما جه يقول كده: رأيت خروف واقف كأنه مذبوح، فأتى وأخذ السفر من عن يمين الجالس على العرش. وأول ما أتى وأخذ السفر، خرت الأربعة الحيوانات والأربعة وعشرين قسيسا وهم عمالين يسجدوا: أنت مستحق أن تأخذ المجد والكرامة والعظمة والقوة والقدرة، لأنك ذبحت واشترتنا لله أبيك من كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوك وكهنة، فسنملك على الأرض. يقولوا له: يا رب، ليك المجد، ليك المجد يا رب على الأرض وفي السماء، ليك المجد لأنك اتذبحت واشتريتنا واديتنا غفران. عارفين غفران يعني ايه؟ يعني انسان عمل خطايا عمره كتيرة قوي قوي، وبعدين يوم ما يجي كده في نهاية عمره، يجي ابليس عايز يقبض عليه: بقى ما انت سمعت كلامي كتير قوي، انت تبعي. فيجي يتفاجئ ان هدومه بيضة خالص، ما فيهاش حاجة تبعه، فما يلاقيش سكة فيسيبه. زي ما رب المجد يسوع كده: الرئيس هذا العالم يأتي وليس له فيا ايه شيء. ليه؟ قال ملوش فيا. المسيح لم يخطئ. طب واحنا؟ قال نفس الكلام. ازاي؟ قال لأنهم غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، لأنك ذبحت واشتريتنا لله أبيك وغسلتنا بدمك وادتنا عطية فوق خيال الإنسان، براءة، حكم براءة وغفران. عشان كده الغفران ده العطية كبيرة قوي اللي ربنا يسوع المسيح بيديها لنا، زي ما قال كده القديس بولس الرسول: أكثر مما نطلب أو نفتكر. ساعات الواحد بيطلب، بس ربنا يسوع المسيح ادى هذا الرجل عطية أكثر بكتير من خياله هو، أو من خيال الناس اللي جايباه وتحطه قدام المسيح. عطية كبيرة قوي فوق الخيال، عطية الغفران وعطية البراءة، وعليها مش هيموت. عطية براءة يعني ايه؟ يعني مش هيموت، خد براءة. عشان كده دي طلبتنا الدايمة قدام ربنا. يعني لو جات العذراء تقول لي: ايه طلباتك؟ اقول لها: ممكن تقولي لي لو تسمحي انه ايه؟ ليغفر لنا خطايانا. يجي مرجرجس يقول لي: اطلب مني طلبة. اقول له: طلبة واحدة بس، اطلب من الرب عنا لكي يغفر

لنا خطايانا، وكل شوية أمسك في أي حد أقوله ممكن تقوله يديني عطية الغفران الكامل، أقوله يا رب اغسلني في دمك، أقوله يا رب طهرني ونقيني. سؤال، ناس كتير قوي تقول السؤال ده، إيه اللي يأكد لي إن المسيح غفر لي خطاياي؟ صح، ايه اللي يأكد لي ان المسيح غفر لي الخطايا بتاعتي؟ بعد ما ربنا يسوع غفر لهذا الانسان الخطية، قال لهم لكي تعلموا ان ابن الانسان له سلطان ان يغفر الخطايا، قال للراجل قوم ايه وامشي، فقام ومشي. هنا الغفران بيتبعه ايه؟ بيتبعه ايه؟ يعني بعد ما المسيح اتصلب على الصليب وحصلت المصالحة مع السماء، فاضل الآب بروحه القدوس على ايه؟ على الكنيسة كلها. ليه؟ لأن المصالحة بتفتح الأبواب، بتفتح السك. فعلامة الغفران ان الروح القدس يتدفق جوه الانسان بقوه شديده. ان الذي اقام يسوع من الاموات سيحيي اجسادكم المائته ايضا بروحه الساكن فيكم. فالانسان يشعر بان حياته تجددت، يشعر بقوه وفرحه ما كانتش موجوده وعافيه. وبعد ما كان مشلول مش قادر يفتح ايديه ولا قادر يصلي ولا قادر يعمل خير، تلاقيه مندفع، حارين في الروح، عابدين في الرب، غير متكاسلين في الاجتهاد. دي كلها الانسان يقدر يكتسبها بارادته؟ ما يعرفش. امال دي ازاي دي؟ قال دي نعمة ربنا بقوة روحه القدوس، دي علامة لكي تعلموا أن ابن الإنسان له سلطان أن يغفر خطايا. دي علامة للحياة الجديدة في المسيح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. علامة الحياة الجديدة في المسيح الغفران يتبع على طول قوة حياة متجددة. عشان كده بقول لكم طلبتنا الكبيرة قوي محتاج ايه؟ محتاج اتغسل في الدم، اغسل عينيا، اغسل قلبي، اغسل افكاري، اغسلني في دمك يا رب. عايز ايه؟ قال عايز غفران، والدم موجود. واللي أحبني أحبني إلى المنتهى الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ ربنا يدينا نعمة ورحمة ونتعلم التدريب ده، نطلب منه أقول له رب اديني غفران، اغسلني في دمك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

أرض نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لك كلمتك أحييني، طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله، أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت جلس الرؤساء.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق الحق.

لتاتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك.

يا رب، فقلت أنا أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبنا مثل اللبن قلبك.

عادلة وبحق أذللتني، فلتأتي علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مسابرا على وصاياك، وليرجع إلي

لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

لك أنا فخلصني يا رب، لأني لوصاياك طلبت، إياي أنتظر الخطاة ليهلكوني.

لطريق خبيث منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

أيها الأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس.

بالعدل والحق اللذين هما شهاداتك، غيرت بيتك أكلتني، لأن أعدائي نسوا وصاياك. ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء.

هو الخلاص من الخطاه لانهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيره جدا يا رب، فحسب احكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم اجنح. رايت الذين لا يفهمون فكتبت، لانهم لاقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا

ككلمتك أحييني. طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

قديسون قدوس قدوس قدوس رب السباوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: زكسا سيوسي أوسي منفص شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف مع مضية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

0: قول
1: قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد. آمين.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي. وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا.

0: وانقذنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، اعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة، اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عواد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السب والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.
1: رسالة بطرس الرسول الثانية. رسالة بطرس الرسول الثانية الأصحاح الأول. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا، كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة، لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة، ولهذا عينه، وأنتم باذلون

كل اجتهاد، قدموا في ايمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة اخوية، وفي المودة الاخوية محبة، لان هذه اذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح، لان الذي ليس عنده هذه هو اعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. لذلك بالاكثر اجتهدوا ايها الاخوة ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لانكم اذا فعلتم ذلك لن تزلوا ابدا، لانه هكذا يقدم لكم بسعة دخول الى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الابدي. لذلك لا اهمل ان اذكركم دائما بهذه الامور، وان كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر، ولكني احسبه حقا ما دمت في هذا المسكن ان انهضكم بالتذكرة، عالما ان خلع مسكني قريب، كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا. فاجتهد ايضا ان تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين بهذه الامور، لاننا لم نتبع خرافات مصنعة، اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته، لانه اخذ من الله الاب كرامة ومجدا، اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد الاسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي انا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء، اذ كنا معه في الجبل المقدس، وعندنا الكلمة النبوية، وهي اثبت، التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها، كما الى سراج منير في موضع مظلم، الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين هذا اولا، ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لانه لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الاصحاح الثاني: ولكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبة، كما سيكون فيكم ايضا معلمون كذبة، الذين يدسون بدع هلاك، واذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على انفسهم هلاكا سريعا، وسيتبع كثيرون تهلكاتهم، الذين بسببهم يجدف على طريق الحق، وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة، الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى، وهلاكهم لا ينعس، لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم، وسلمهم محروسين للقضاء، ولم يشفق على العالم القديم، بل انما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر، اذ جلب طوفانا على عالم الفجار، واذ رمد مدينتي سادوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب، واضعا عبرة للعتيدين ان يفجروا، وانقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الارضياء في الدعارة، اذ كان البار بالنظر والسمع
وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البارة بالأفعال الأثيمة. يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأثمة إلى يوم الدين معاقبين، ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة، جسورون معجبون بأنفسهم لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد، حيث ملائكة وهم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك، يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم، آخذين أجرة الإثم، الذين يحسبون تنعم يوم لذة، أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم، صانعين ولائم معكم. لهم عيون مملوة فسقا لا تكف عن الخطية، خادعون النفوس غير الثابتة، لهم قلب متدرب في الطمع، أولاد اللعنة قد تركوا الطريق المستقيمة فضلوا تابعين طريق بلعام بن باسور الذي أحب أجرة الإثم، ولكنه حصل على توبيخ تعديه إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. هؤلاء هم آبار بلا ماء، غيوم يسوقها النوء، الذين قد حفظ لهم قتام الظلام إلى الأبد، لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال، واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد، لأن ما إن غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا، لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها فينغلبون، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل، لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر، من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. قد أصابهم ما في المثل الصادق، كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمق. الأصحاح الثالث. هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء، فيهما أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون، ووصيتنا نحن الرسل، وصية الرب والمخلص، عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة، لأن هذا يخفى عليهم بإرادته أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك، وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة.

أوضة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب، الذي فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، الذي به تنحل السماوات ملتهبة، والعناصر محترقة تذوب. ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. واحسبوا أنات ربنا خلاصا، كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين، كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. فأنتم أيها الأحباء، إذ قد سبقتم فعرفتم، احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأرضياء فتسقطوا من ثباتكم. ولكن انموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى يوم الدهر، آمين.

سفر المزامير هو جوهرة غالية من جواهر كتابنا المقدس، فالمزامير هي مجموعة من الترانيم والتسبيح كتبت بوحي من الروح القدس لتعبر عن مشاعر الإنسان تجاه خالقه. فالمزامير هي لهج قلوبنا الدائم، هي منبع صلواتنا وتضرعاتنا، وقد لقبت بمزامير داود لأنه كتب معظمها. وكلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها صوت القيثارة، وكتاب المزامير يعني كتاب التهليل. وحقا قال الأنبا أثناسيوس عن المزامير: إن التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس، فمن ذا الذي لا ينهل من هذا السفر العجيب؟ فالمزامير قوة قاهرة للشياطين، قوة عزاء للنفس الحزينة، قوة رجاء لمن يحفظها ويرددها.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كنا بدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن سر الاعتراف، وشفنا إزاي السيد المسيح أسس بنفسه هذا السر، وكيف يكون الاعتراف سليما عندما يدين الإنسان نفسه أمام الله في حضرة الأب الكاهن. وشفنا أيضا ايه ضرورة الاب الكاهن، ليه ما اعترفش على ربنا مباشرة، واتكلمنا عن فوائد الاعتراف نفسيا وروحيا وايضا جسديا، وان الاعتراف كان امر معروف منذ القدم من ايام الشريعة وايام يوحنا المعمدان، ووصلنا الى موضوع محاسبة النفس، لان زي ما قلنا الاعتراف عند الاب الكاهن دي الخطوة نمرة أربعة في الاعتراف. إزاي الواحد يقعد مع نفسه يحاسبها، إزاي يقعد مع ربنا ويقدم توبة وندم أمام الله، إزاي إذا كان أخطأ في حق إنسان يتصالح مع هذا الإنسان أولا، وبعد النمرة أربعة يروح للأب الكاهن عشان يقول له ملخص هذه الخطوات كلها. محاسبة النفس ضرورة لكي يعرف الإنسان ذاته، دي نقطة مهمة خالص. لما كانش الإنسان يقعد مع نفسه ويحاسبها ويراجع أعماله، جايز معرفش هو ماشي إزاي، وجايز فكرته عن نفسه ما تكونش هي الفكرة الدقيقة اللي ربنا بيراها فيه. ولنا طبعا كلام كتير في هذا الأمر عارفينه عن العبارة اللي بتقول مثلا وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، والعبارة اللي قالها السيد المسيح للكتب والفريسيين، هم أعلى درجة كانوا في نظر أنفسهم بالنسبة للناس، وقال لهم إصحاح كامل عن الويلات، ويلات. وشفنا العذارى الجاهلات كانوا يفكروا نفسهم لهم نصيب، يمكن أول ما ندخل حفلة العرس ما كانش لهم أيضا نصيب في الدخول. وذلك الأسقف اللي ربنا قال له لك اسم أنك حي وأنت ميت، أمثال هذه الأمور الواحد محاسبته لنفسه يقدر يعرف مستواه الحقيقي إذا كان بيحاول يسأل لهذا الأمر بأمان. والحاجة اللي عاوز أقولها إن محاسبة النفس والتوبة والاعتراف مقدمة لازمة وضرورية للتناول. احنا كنا بنتناول، بس يا ترى كم مرة بأتناول وانا مستحق هذا التناول؟ كم مرة؟ معلمنا بولس الرسول لما اتكلم عن التناول قال كثيرون يرقدون وكثيرون مرضى. ليه؟ ده التناول بيشفي، التناول بيعطي حياة، لكن ان اللي بيتناول بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، بيتناول دينونة لنفسه. ما كانش الإنسان يراجع نفسه على قد ما يقدر ويقدم توبة على قد ما يقدر وفعلا يحس ان هو عمل كل ما يستطيعه قبل التناول، يبقى التناول ده دينونة مش بركة. مش بس التناول، فأنا خايف أقول حتى مجرد دخول الكنيسة، هل كل واحد فينا مستحق يخش الكنيسة؟ بقت عادة كده يوم القداس أخش وخلاص وسط الداخلين. ده الكتاب يقول ببيتك طليق القداسة يا رب، البيت ده بيت قديسين، البيت ده بيت ربنا، بيت ملائكة ربنا محيطين بيه. زمان القديس يوحنا ذهبي الفم كان بيعمل قداس وسمع ان الامبراطورة مش واحدة عادية جاءت تحضر القداس، ساب الخدمة وخرج لها على الباب، قال لها ما تستحقش تخش الكنيسة، انت انسانة خاطئة، انت ظلمت واحدة ارملة، ما تخشيش الكنيسة. ومنحها عشان مجرد كانت ظلمت واحدة أرملة. هل كل إنسان يقدر يخش الكنيسة؟ فادي احنا بنخش الكنيسة وجاز بنخدم شمامسة وجاز بنخش نتناول واخدين الحكاية كده ببساطة، لكن اللي بياكل جسد الرب ودمه غير مميز، ان ده سر مقدس، وان المسيح حالل على المذبح بياكل ويشرب دينونة لنفسه. ربما مش كل كان حاول يسأل كل إنسان أنت مستحق ولا لا، معترف ولا لا،
لكن اللي بيتناول اللي هو عارف حقيقة نفسه بيتناول على مسؤوليته أمام الله، سوف يقدم حسابا عن هذا التناول. عشان كده بنقول في ضرورة إن الإنسان يحاسب نفسه بتدقيق قبل كل مرة يتقدم فيها الأسرار المقدسة. والقديس الأنبر ويس لما كان بيجي يتناول كان يجي يقرب للتناول كده وبعدين يرجع كم خطوة لورا، الناس يقول له مالك في ايه، يقول لهم في هيبة في رهبة. الشخص اللي يتناول ده ينبغي ان تكون احشائه مقدسة زي احشاء القديسة مريم اللي قبلت المسيح في داخلها. انت شو بتاخد لقمة بركة؟ انت بتاخد جسد المسيح الحقيقي ودم المسيح الحقيقي، ينبغي تكون احشائك بقدر الامكان مقدسة وطاهرة ونقية من الداخل كما ايضا يكون من الخارج. في بعض نقط كده هوت ملاحظات بسيطة نقولها في موضوع محاسبة النفس. اول حاجة انا بحاسب نفسي وانا قاعد امام اب الاعتراف بعد كده، مبدأ مهم جدا هو لوم النفس. ازاي ما جيبش اللوم على الاخرين؟ ممكن واحد يقعد يعترف او حتى بينه وبين نفسه ويقول لولا فلان ما كنتش عملت كده هم السبب. في اعترافات يبونا غصب عنه، كل واحد يجيب اللوم على الاخر. لو في مشكلة عائلية ودخل فيها اب الكاهن، في حد من الاطراف البيت بيقول انا غلطان، لو قال انا غلطان مش محتاج ان الاب الكاهن يجي المشكلة تتحل. لكن كل واحد يجيب اللوم على التاني، الزوج يجيب اللوم على زوجته والزوجة تجيب اللوم على زوجها والعيال كل واحد يجيب اللوم على الاخرين. مين بيقول انا غلطان؟ كلمة اخطيت ديت كلمة جميلة جدا، معزية جدا، مريحة لكل الاطراف، مريحة للانسان، مريحة للطرف الاخر اللي قدامي، مريحة لقلب الله، تريح ولها فعالية. صدقوني كلمة اخطيت دي هنقولها سواء كان في هذا العالم ولا في العالم الاخر، بس لما اقولها هنا هوت لها فعالية، تجيب نتيجة، تفرح قلب ربنا، تحل المشاكل. لكن بعد كده هقولها هتفيدنا بايه؟ خلاص اخطيت، لكن الندم والدموع ملوش نتيجة. ولما الانسان يكشف نفسه غير ما يجي بعد كده يكشف غصب عنه، كما حدث مع خالد بن كرمي لما وقعت عليه القرعة، جه يشوع قال له يا ابني اعترف امام الله واخبر ان انت عملته ايه. قال له اخطأت وعملت كذا وكذا، بس بعد القرعة وقعت عليه ما كشفش نفسه، عشان كده حكم عليه بالهلاك. ياريت الواحد يتعود في محاسبته النفس بينه وبين نفسه او بينه وبين اب الاعتراف قبل اي غلطة يقولها، يقول لي يا ابونا اخطيت وعملت كذا، اخطيت وعملت كذا، مفيش عذر مفيش تبرير. الاعذار كتيرة ممكن نقولها، وجاز اب الاعتراف يتقبل اعذار او يجامل، لكن امام ربنا زي ما قلت لكم كتير وزي ما العبارة مشهورة بتاعت معلمنا بولس الرسول، اول عبارة نصدم بيها عبارة ايه؟ انت بلا عذر ايها الانسان، وحقيقة انت بالعذر وانا بالعذر. اي مشكلة الواحد لو ناقشها كده بعمق حاجة انا ليا برضو دخل فيها، جاز كان في شيء من الاتضاع بينقصني، شيء من المحبة تنقصني، شيء من الاحتمال بينقصني، شيء من طولة البال، شيء من السلوك المسيحي. ايه الفرق بينه وبين الاخرين؟ ايه الفرق؟ ما كل واحد ممكن يحب اللي بيحبه ويعاد اللي بيعاديه الاخر، لكن انا كشخص مسيحي ايه السلوك بتاعي؟ اذا فعلا انا بالعذر لازم اجيب اللوم على نفسي. معلمنا داود لما كان بيقدم توبة العبارتين المشهورتين اللي كلنا بنرددها، بس ياريت نفتكرها اثناء محاسبة النفس واثناء الاعتراف. انا عارف باسمي، باسمي انا مش باسم غيري، خطيتي امامي في كل حين، خطيتي انا مش خطية غيري. لوم النفس اول مبدأ في محاسبة النفس. ولما الوم نفسي هعرف خطيتي، ما كنتش حلوم نفسي هتوب على ايه؟ هتوب على ايه؟ عشان كده جايز في ناس فينا ما لقوش كلام يقولوه في الاعتراف، من احسن من غيري، الوم غيري واديم غيري، لكن بالنسبة لي انا افضل من غيري كتير. لكن شوفوا معلمنا يوحنا يقول ان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا. اذا كان في خطية طب هي ايه؟
واعترف بيها وحاسب نفسي عليها. وبعدين معلمنا بولس نفسه يقول القطاة الذين أولهم أنا. كان معلمنا بولس بيعتبر نفسه أول الخطاة، هم الآن أروح فين؟ ولما الواحد يفتكر خطيته ويذكرها ربنا مستعد ينساها ليه ولا يعود يذكرها، زي ما قال أحد الآباء العبارة المشهورة: إن تذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، إن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. كلمة أخطيت استكثر أبونا آدم يقولها، كانت النتيجة إيه؟ استكثر قايين يقولها، كانت النتيجة إيه؟ لكن داود النبي لما قالها ربنا رفع عنه خطيته ويعطاله الحياة، لا يعود يذكرها. لوم النفس. أتذكر لما البابا البطريرك مرة الآن بتوفيل الزر أباء البرية سألهم مرة سؤال وقال لهم: يا أبائي أي فضيلة اكتسبتموها بحياتكم الطويلة في البرية هنا؟ إيه الفضيلة اللي انتوا جهدتوا فيها؟ فأب البرية كده سكت شوية قال له: صدقني يا أبي ليس أفضل من أن يرجع الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. فضيلة حلوة، تدريب جميل، يا ريت نبتدي نضرب نكسر عليه. كل واحد يقول للتاني حقك علي، أنا أخطيت، تريح كل اللي حوالينا وتريح قلب ربنا نفسه وتحل كثير من المشاكل بكلمة أخطيت دي أو حقك علي. حاجة تانية في محاسبة النفس وفي أثناء قعدتي مع رب الاعتراف، الدالة اللي بيني وبين الأب الكاهن، طبعا لا شك بيني وبينه دالة، بيني وبينه محبة وصداقة وثقة إلى آخر، كل ده كويس ونافع. أثناء الاعتراف أنسى كل ده وافتكر ايه؟ افتكر ان انا قاعد امام وكيل الله اللي بياخذ مني حق الله، زي ما قلنا المره اللي فاتت الكاهن ده وكيل ربنا، ده وكيل ربنا لا يعرف مجامله، في الحق مفيش مجامله، ولو جاملني يبقى مش بيهتم بخلاص نفسي، ممكن يجاملني ممكن يسهل لي امور كتيره، لكن في اليوم الاخير ربنا هيطالبني بتدقيق. عشان كده وانا قاعد مش ده ابونا فلان اللي بيني وبين الصداقه والحب والحاجات كلها، كل ده نافع ومفيد وبيشجعنا الاعتراف، لكن وانا بقدم توبه امام الوكيل الذي سوف يطالبني بحق ربنا بالنسبه لي. الداله ديت احطها على جنب شويه لغايه ما اخد منه الحل والمغفره، نرجع تاني للصداقه والمحبه الى اخره. النقطه الثالثه المهمه هي موضوع الخجل في الاعتراف، اللي هو ساعات بيكون معطل كبير للناس وحرب من حروب الأساسية اللي الشيطان بيستغلها لتأجيل الاعتراف، أو زي ما بعض الكنائس أو الطوائف الأخرى يحطوا كده حاجز بين المعترف وبين الأب الكاهن. دول بيهدموا أكبر ركن من أركان التوبة، وأكثر يعني عامل عوامل اللي فيها يشعر الإنسان هو فعلا تائب وبيحاول يصلح نفسه. الخجل، الشخص التائب، جايز قلت لكم قبل كده الكلام ده قبل كده في مرات سابقة بس أركز عليها كده مع بعضيها. الشخص التائب أول حاجة بيسعى إليها إنه يرضي قلب الله. جرح مشاعر ربنا، كسر وصية ربنا، أساء إلى الدعوة اللي ربنا دعاه بها كابن أو بنت لله، خطية اتعملت مفيش في إيده إن يرجعها تاني، لكن يقدر يعمل عملية تعويض بسيطة جدا مقابل خطية كبيرة اللي عملها. إيه التعويض ده؟ أنا رب جرحت مشاعرك، لازم هذه الذات وهذا الكبرياء أفضح كبريائي وأجرح ذاتي أمام الأب الكاهن كنوع من الترضية. أنا مش رايح أعترف عشان آخد المغفرة، دي نمرة اتنين في اعترافاتي، رايح أولا وقبل شيء قبل كل شيء وبأسعى وأجرع أدور أب الاعتراف علشان أتصالح مع الله وأرضي قلب الله. يشتم الله رائحة اعترافاتي، الرائحة أمامه كده زي ما كان بيشتم رائحة ذبيحة المحرقة قديما، تتحرق المحرقة كلها، لا يأكل منها الكاهن ولا يأكل منها مقدم الذبيحة، لكن تطلع كده كرائحة بخور مسرة أمام الله.
دي أول نقطة، إزاي الإنسان يرضي قلب الله في الناحية دي. وكل ما يكون في توبة حقيقية، كل ما الإنسان يتعمد إنه يخجل في اعترافاته، يتعمد. ونفسي أقول لكم حاجة كده ما تنسوهاش، نفسي تطلبوا من ربنا إزاي تتذوقوا لذة الخجل، لذة. واحد لما يجرح ذاته، لما يكشف نفسه، لما يكشف أفكار الشيطان بالنسبة له، إزاي إن أنا بقول لرب أنا مش قادر أرجع الخطية، خلاص اتعملت، مش قادر أرضيك، إزاي كل اللي في إيدي أحاول أخجل على قد ما أقدر، ونفسي تبقى منسحقة ومنكسرة كده هوت أمام قبل الاعتراف، كمجرد نوع من الترضية أمامك. وعاوز أقول لكم، من لما الإنسان بينحني باعترافاته في خجل أمام قبل الاعتراف، لو بص كده ودقق هيلاقي المسيح قاعد تحت رجليه يغسل رجليه زي ما غسل رجلين التلامذة في يوم من الأيام. الله لا ينسى مشاعر انسحاق أو اتضاع من إنسان، لكن كتوبة، مش الإنسان اللي يغطي على خطيته، أو الإنسان الذي يلتبس نفسه أعذار، أو الإنسان الذي يبسط الخطية بأسلوب أو بآخر، أو أحيانا نقول بعض الحاجات الكويسة الأول عشان خاطر لما أقول الحاجة الصعبة تبقى فيه مقدمة. ده بالعكس، الواحد بيحاول يتعمد كيف يخجل في اعترافاته. عشان كده قلت لكم مرة قبل كده كنموذج للتوبة، معلمنا القديس موسى الأسود ما اعترفش اعتراف خاص بينه وبين أب، اعترف أمام كل الرهبان اللي حيعيش معاهم بقية حياته، كل الرهبان اعترف خطايا كده علنية أمام الكل. معلمنا القديس أغسطينوس لما اعترف، ما اعترفش حتى قدام الكنيسة كلها، ده كتب اعترافاته في كتاب بيننا وبينه عشرات ومئات السنين، كل واحد فينا يقدر يدور على الكتاب ده يلاقيه مكتوب باسم اعترافات أغسطينوس، يقدر كل واحد يعرف أغسطينوس كان بيعمل ايه وكان عايش ازاي في كتاب. حد فيكو يجرأ يعترف قدام الناس كلها؟ حد فيكو يجرأ ان هو يكتب اعترافاته في كتاب؟ ده لو كتبنا كده ورقة صغيرة فيها مجرد نقط، الواحد يبقى خايف يحطها في جيبه هنا ولا جيبه هنا، احسن تقع منه تضيع. وده واحد بينشر اعترافاته في كتاب، عاوز الناس كلها تعرف ان انا اخطيت في حق ربنا في يوم من الايام، يمكن تكون دي نوع من الترضية لله. بس أغسطينوس واحد زي بولس الرسول مش كتبه في كتاب كده خاص جايز محدش كتير يلاقيه، لكن كتب اعترافاته مجملة كده في الكتاب المقدس نفسه، حيثما يكرز بالإنجيل كل واحد يشوف معلمنا بولس الماضي بتاعه كان ايه، يقول انا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، واضطهدت كنيسة الله بإفراط وكنت أخربها. وطبعا التفاصيل معروف، كل واحد يعرف هذا القديس العظيم كيف كانت حياته في البداية. كذلك داود النبي في مزمور التوبة، ارحمني الله كعظيم رحمتك، برضو تعبير عن اعتراف علني أمام كل إنسان يقرأ المزامير وكنيسة حطته لينا، كل واحد بيتعلم الصلاة يقول المزمور ده هو، وعارف معلم داود عمل ايه. الشخص اللي عاوز يقدم توبة حقيقية بيسعى للخجل ويشعر بلذة وهو يخجل في اعترافاته. يا ريت نجرب الحكاية دي كده، جربوه وشوفوا، وربنا يدينا نعم ان احنا نتمتع بهذه العطية، ازاي الانسان يتعمد انه يجرح ذاته في اعترافاته. الخجل ده نسعى اليه كناحية حب زي ما قلت، إن لم يكن حب يبقى على الأقل نسعى عليه كناحية خوف. يعني إيه خوف؟ يعني اللي مش

هقول دلوقتي بيني وبين أبا اعترافي في جلسة مغلقة وفي قيود سرية هيتعرف أمام العالم كله في اليوم الأخير، أمام العالم كله. ويمكن قلت لكم قبل كده مثل يهوذا، جاز الكسف يقول للمسيح أنه بياخد من الصندوق، جاز خجل يقول له يا رب أنا بسرق من الصندوق، لكن لما تعلق على الشجرة وشنق نفسه وبعدين الكل دخل

أمام العالم كله، أمام الأحباء يستغربوا علينا، أمام الأعداء يشمتوا فينا، أمام الناس الفاكرين إن إحنا أبرار، تكشف حياتنا كلها قدامهم. عشان كده قيل أعمالهم تتبعهم، ماشية وراي أعمال بتاعتي، إن كانت خير تتبعني وإن كانت خطية برضه بتتبعني. وزي ما إحنا عارفين حياتنا مسجلة أمام الله بالصوت وبالصورة. ربما الأجيال بتاع زمان لما نقول لهم مسجلة يقولك يعني ايه مسجلة، يعني ايه صوت وصورة؟ لكن في عالم بتاع الريكوردر بتاع الفيديو دلوقتي أصبحت حاجة معروفة، وانت قاعد جوه أوضة معلقة يقولك انت خدت لك صور مسجلة بالصوت والصورة. يمكن فاكرين من فترة كده كان في برنامج في التلفزيون اسمه الكاميرا الخفية، ونشوف مناظر وازاي الناس كده مكسوفة وخجلانة، وبعد كده بطلوا البرنامج ده عشان بيكشف بعض أسرار الناس ولا تصرفات الناس. ما الكاميرا ديت موجودة في كل مكان، في الحجرة المغلقة، في المكان اللي ما فيش فيه حد شايفك على الإطلاق، في كاميرا ربنا موجودة شايفاك وبتسجل عليك بالصوت والصورة. وأنا لما برر نفسي قدام الناس يبقى خلاص، لما برر نفسي قدام حب الاعتراف يبقى خلاص، ربنا هيقول له خد شريط حياتك وشوف حياتك كانت ماشية ازاي. محبة ربنا انه مش يتصيد لنا الاخطاء ويسجلها، لكن بيقول لك ادي شريط حياتك في ايدك، الكلمة اللي عاوز تمسحها من الشريط روح امسحها مع اب الاعتراف، الصورة اللي مش عاوز تظهر في اليوم الاخير في الشريط روح امسحها دلوقتي من شريط حياتك، عشان تظل حياتك نقية امام الله وامام الناس في اليوم الاخير. ومش عاوز انسى اقول لكم ان اب الاعتراف ده الكنيسة بتسميه أبونا، مش بتسميه موظف. أب قلبه مليان بالحب، قلبه مليان بالحنان. لما حد يجي يقول لي على خطايا تكون مخجلة وصعبة، الواحد بيغير فكرته عن أولاده. صدقوني أمام الله بتزداد ثقة الإنسان ومحبة الإنسان أكتر، ويحس إن الشخص ده أو الشخصية ديت بيحاول يوصل لربنا. كلنا تحت الضعف، كلنا تحت الآلام، ولو الإنسان فينا غير فكرته نتيجة خطيئة إنسان بيسمعها هيحارب بنفس الخطية إن لم يقع فيها. لكن ربنا بيعطي الآباء القلب المحب الحنون اللي يحاول يمد إيده عشان خاطر يسند أولاده دول ويوصلهم للملكوت. لذلك كشف الأفكار مهمة جدا، مهما كانت مغلة بتوفر علينا متاعب كثيرة ممكن تترتب فيما بعد. وانا بحاسب نفسي وبعترف امام اب الاعتراف، يا ريت الواحد يذكر كل الخطايا بقدر الامكان، ما ينساش حاجه، كل خطايا الفعل يحطها كده قدامه ويذكرها، خصوصا لو الانسان مر نفسه انه يحاسب نفسه اخر كل يوم، هيبقى عنده فرصه انه يجمع خطاياه اول باول. كل يوم بحط خطاياي، اجي في اخر الفترة بجمع العناوين المشتركة مع بعضيها، يبقى عندي صورة متكاملة عن حياتي في الفترة اللي فاتت. ايه خطايا الفعل؟ ايه خطايا الفكر؟ ايه خطايا القلب؟ ايه خطايا اللسان بكل انواعها؟ ايه خطايا الحواس؟ اللمس والتذوق والنظر والكلام ده كله، ايه الخطايا دي كلها؟ وفي خطايا اخرى يمكن نادر لما حد فينا بيعترف بيها، نادر، بينما هي خطايا. يعني مين فينا مثلا بيهتم ان يعترف بخطية انه ترك محبته الاولى لله؟ لو اراجع نفسي كده من كام سنة فاتوا، من كام سنة، سواء كان موظف ويشوف حياته بتاعة الدراسة زمان لما كان منتظم في الكنيسة في الخدمة في مدارس احد في الشموسية الاخر، تركت محبتك الاولى، دي خطية ولا مش خطية؟ ده لما السيد المسيح بيعاتب فيها الاسقف بتاع افسس يقول له اذكر من اين سقطت وتب. في سقوط، في توبة مطلوبة، وإلا آتيك وأزحزح منارتك من مكانها. مش مجرد كده الواحد ببساطة يقولها. كم واحد يراجع نفسه محبته شكلها ايه، بتنمو ولا زي ما هي ولا بتنقص. خطيئة زي خطيئة الفتور، مين فينا بيفكر فيها وحاسب نفسه عليه، مهمة مش مهمة؟ يقول ليتك كنت باردا أو حارا، ولكن لأنك فاتر أنا مزمع أن أتقيأك من فمي.
حد فينا يقدر يحتاج

تعمل كلمة زي كده من فم الله نفسه، خلاص مش قادر احتملك، ليه يا رب؟ ايه الخطر سقط فيها؟ خطية فتور. عاوز اعرف انت كده ولا كده، عرفني سكتك ايه. خطية زي مثلا قال عليها معلمنا يعقوب الرسول، يقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. كان فرصة لعمل الخير بتضيع مننا، كان فرصة لعمل فضيلة بتضيع مننا. في خطية موجودة بس محدش بيحاسب نفسه عليها او بيدركها. خطية زي اعثار الاخرين او عدم الشهادة لله كابن او بنت ربنا. كل من يرانا هل بيشوف عملنا الحسنة يمجد ابانا الذي في السماوات، ولا بالعكس زي ما قال معلمنا بولس يجدف على اسم الله بسببكم. العثرة مش بس في اللبس ولا في السلوك الذي لا يليك، مجرد كلمة لربزة، مجرد كلمة شتيم ولا حلفانة كده تطلع، ولا عفوا مجرد اي سلوك يبصلنا الناس كده ويستغربوا، دول ولاد ربنا، دي بنت ربنا. المظهر الخارجي اي موقف شهادة لله. وبعدين في خطية اخرى برضو بقول نادر لما حد بيعترف بيها، اللي نجدها موجودة كسر الوصية موجودة في تثنية 6:6، تقصرنا في حق أولادنا والمذبح العيلي بتاع البيت. لما ربنا وصى موسى قال له لتكن هذه الكلمات أو الوصايا على قلبك، قصها على أولادك، تكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تنام وحين تقوم إلى آخره. كم أسرة فينا، كم أب وكم أم يجمع أولاده يقص عليهم الوصايا بتاعت ربنا ويتكلم بوصايا ربنا في بيته ويحطها قدامه وهو داخل وخارج الى اخره. تفتكروا ديت مش وصيه ربنا هيطالبنا بيها؟ التقصير في تربيه اولادنا الروحيه ربنا مش هيطالبنا بهذه الوزنه. مفروض الانسان بيعترف بكل هذه الخطايا، محاسبته لنفسه، واعترافاته تشمل حتى الخطايا القديمه منذ الطفوليه اللي ما كنتش اعترف بها لسه، او حتى الخطايا ايضا اللي عارف عنها ارشاد لكن ما قالهاش في اعترافاته لازم يقولها ايضا. حاجة تانية كمان في موضوع محاسبة النفس، ان الانسان لا يستهين بخطية ويقول عليها خطية صغيرة. يعمل واحد خطية صغيرة تمر. خطية صغيرة يعني ايه؟ ممكن تكون خطية صغيرة لكن نظرتنا ليها انها صغيرة، انما فعلا ما تكونش صغيرة. الشيطان بيخدعنا انها خطية بسيطة، وكل واحد فينا ممكن تكون عنده خطايا من هذا النوع لكن ما مهتمش بيها، وفعلا بتكبر وفعلا بتدخلنا في مشاكل ان ما وصلتش المستوى ان تضيع الانسان كله. يعني من ضمن الناس اللي ضيعتهم الخطية الصغيرة يهوذا الاسخريوطي، ما بدأش بخطية كبيرة كقاتل ولا كعابد وثن ولا كحاجات من النوع ده، خطية صغيرة. لما ياخد له من الصندوق بين وقت والتاني حاجات بسيطة كده، صندوق المسيح كان فيه ايه يعني؟ هو كان صراف في بنك، ده كان مجرد صندوق ودايما الصندوق بيكون فاضي، وكان بعض النسوة يخدمنه من اموالهن، يعني غالبية الوقت فاضي، كل اللي خدوا حاجات بسيطة. هل كان يظن ان الحاجات البسيطة ديت، كان يظن يهوذا هتضيع ابديته وخلاص نفسه وتكبر حتى انه يقول ماذا تعطوني وانا اسلمه اليكم؟ اهي خطيئة صغيرة في نظر. ايه رأيكم في الخطيئتين الكبار بتوع داود النبي؟ ايه رأيكم فيهم؟ بدأت بايه الخطيئتين دول؟ مجرد نظرة، عين شاف منظر قدامه تأثر بيه انفعل بيه تمم الخطيئتين بتوعه، نظرة. هل احنا مدققين بكل نظرة؟ ولما نظرة خاطئة تخش في جوايا بروح اعترف بيها بسرعة وقدم توبة امام الله وجري على الاب الكاهن عشان خاطر اخلص منها؟ ايه رأيك في اول خطية قتل في تاريخ البشرية؟ قايين قتل هابيل اخاه ازاي؟ مجرد فكر غيظ دخل الى قلبه، اغتاظ قايين عشان ربنا قبل ذبيحة هابيل وما قبلش التقدير بتاعته، اغتاظ، والغيظ ده فضل يكبر يكبر يكبر لغاية ما أقام على هابيل أخيه وقتله. خطية صغيرة. شمشون الجبار اللي ضيع حياته واسمه وتاريخه إلى آخره، إيه اللي ضيعه؟
انتهى.

يروح لمكان كده غير لائق، يعمل صداقة مع إنسانة شو تعت ربنا، ضيع كل حياته. هل كل صداقة بندقق فيها؟ هل كل زيارات ولا أماكن بندقق فيها؟ يا ما بيوت خربت عشان خاطر الصدقات والحاجات اللي ناخدها بتهاون واستهتار وضيعت بيوتنا. سليمان الحكيم اللي بخر مرة للأوثان، هل كان يظن ان هو حيوصل لنتيجة ديت؟ برضو شيء من التهاون. ساعات تبقى خطية نفتكرها صغيرة فهي مش صغيرة، او ممكن تكون صغيرة في البداية وتكبر. ساعات تبقى خطية نفتكرها صغيرة فهي مش صغيرة، او ممكن تكون صغيرة في البداية وتكبر. نعرفش توصل لغاية فين لما كانش الانسان بيحاسب نفسه اول باول وبيكشف افكاره اول باول. الشيطان بيكبرها لغاية ما تضيع حياته بالكامل، او على الاقل تدخله في مشاكل من الصعب ان هو يحلها بعد كده. وناحية تانية ساعات بقول انها خطية صغيرة، لكنها في نظر ربنا مش صغيرة، هي كبيرة وكبيرة جدا وتضيع الانسان. حجم الخطية لما اعرفه ده يعطيني فرصة ان انا اتوب توبة مناسبة للخطية. من الخطايا اللي غالبية الناس يعتبروها خطية صغيرة وسمعنا عنها كلام، يمكن ما فيش حد فينا له عذر امام ربنا عن الخطايا دي، اللي هي ايه؟ خطايا اللسان. في حد فيكم ما سمعش عنها كلام كتير متكرر؟ انا نفسي كلمتكم عنها اكتر من مرة، وكل ما اذكرها اتكسف اقول كلام مكرر. في حد فيكم مش فاكر عبارة المسيح اللي بيقول ما يخرج من الفم ينجس الانسان؟ حد فيكم مش عارف عبارة معلمنا يعقوب اللي بيقول قد وضع في اعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله؟ في حد فيكم مش عارف معلمنا يعقوب لما بيقول ان كان احد يظن انه دين وهو لا يلجم لسانه فديانة هذا باطلة؟ في حد فيكم مش فاكر عبارة معلم السيد المسيح لما بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، او عبارته الاخرى اللي بيقول فيها كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنا حسابا؟ والكلمة البطالة مش الكلمة الشريرة، الكلمة التي لا تبني، ليس لها عمل ايجابي. او لما قال في العز على الجبل من قال لاخيه احمق يكون مستوجب نار جهنم. وايه كمان؟ والكلمة اللي قيلت عن السيد المسيح كانوا بيعتوا له الناس يصطادوه بكلمة. كلام كتير قلنا عن اخطاء اللسان. هل في مرة لما تطلع مني شتمة ولا نرفزة ولا غضب ولا غيره بحس ان كل ده موجود، ولما اعترف ما اقولوش يا ابونا لا ده انا بشتم ولا بغلط، لا يا ابونا ده انت نجست وتدنست وعملت؟ ما انا ما كنتش حاطط الخطيئة بحجمها قدامي، هتوب عن ايه؟ وتوبة بتاعتي بشكلها ايه؟ بنستخطر بعض الخطايا. يكفي عبارات الكتاب المخيفة ولا شتامون يرثون ملكوت الله، كلكم حافظينها. كلام معلمنا يوحنا جميع الكذبة نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، كلكم حافظينها. عبارة يشوع بن صراخ الرجل كثير الحلف يمتلئ اسما ولا يفارق بيته العذاب، قلتها لكم كتير. يا ريت ما نقولش ده خطية صغيرة، لا خطايا تضيع بره الملكوت. اقول لكم على خطية تانية سواء كنا عارفينها او مش عارفينها، خطية عدم دفع العشور او التقصير في العشور. ممكن في خطايا يخجل فيها الانسان، يخجل يقولها حتى قدام اب الاعتراف، بس من الصعب يقولها. لكن خطية العشور ديت وعدم دفعها ببساطة الواحد ممكن قدام كل الناس ولا يكون مكسوف، يقول لك يا هذا الواحد ساعات بيقصر في بعض الشهور مش مدقق في عشوره، بس كده عدم تدقيق شوية تقصير. ده لما اتكلم ربنا عن العشور ديت في سفر ملاخي اخر سفر العهد القديم بيعاتب ناس والناس بيعاتبوه، بيقولوا له ليه يا رب زعلان مننا؟ قال لهم لانكم سلبتموني، يقول الرب. سلبتموني يعني ايه؟ مش سرقتوني، يعني سرقتوني بالاكراه. واحد بيسلب واحد كده بالاكراه. بما سلبناك؟ ازاي يا رب نسرقك؟ ازاي؟ في العشور والتقدمة. وبعدين لا حكم تاني قاسي بعد كده يقول بدليل البركة، يقول هات العشور وجربوني لاخره.

ஒரு கதில் அயந்தும் லானன் வையாய அந்தும் சலிபூன். கம் வாஹத் ஹுவா பி கஸ்தர் வலவு ஃபி இர்ஷ் வாஹத் பஸ் ஃபி அஷூரு يحس ان هو سرق ربنا. وسرق ربنا يعني ايه؟ نتكلم عنها بتفصيل اكتر. يعني كان جيت في صندوق الكنيسه وكسرته وخدت منه جزء العشور اللي ما دفعتوش، او كاني فتحت بق الطفل اليتيم او الارمله خدت اللقمه من بقهم او عريتهم من الثياب بتاعتهم ولبستها لعيالي ولا اكلتها لعيالي. لها تفسير تاني؟ لو لها تفسير تاني قولوا لي عليه. سلبتموني يقول الرب، وعشان كده الحكم قاسي، قد لعنتم لعنا. بدال البركة اللي يقول فيها أعطيكم بركة حتى لا توسع، جربوني في هذا الأمر وتلاقي في لعنة موجودة. يا ما في بيوت ما فيهاش بركة، وعيالنا تعبانين والسلام ما فيش البيت. ربما المشكلة الرئيسية عدم التدقيق في دفع العشور. وبعدين لما واحد يجي يعترف بيقول لأبونا الكلام ده، يقول لي ابونا انا حرامي، بسرق ربنا، بسرق الكنيسه، بسرق اليتيم والارمله، ولا مجرد كلمه كده، معلش يا ابونا بعض الشهور ببقى مزنوق ما بكونش مدقق في عشوري، هقدم توبه ازاي؟ كانش حجم الخطيه قدامي، هقدم توبه ازاي؟ نقطه تانية برضو كلنا بنقع فيها، حفظ يوم الرب، هل دي خطيه؟ ده كان زمان اللي يحتطب عودين حطب في يوم السبت مش مجرد ياخد عقوبة، ترجم هذه النفس، تقطع هذه النفس من شعبها. ليه؟ ده يوم الرب، ده مش ملكي، لازم كله يكون بتاع ربنا. النهاردة كم واحد فينا بيحفظ بيت الرب يوم الرب؟ كم واحدة في البيت مكرسة هذا اليوم للعامل الروحي؟ فيش لا طبيخ ولا خياطة ولا كلام من النوع ده. كم واحد بيقفل الشغل بتاعه من أجل ربنا في اليوم ده، يبدأ اليوم بالقداس وبقية اليوم كله عامل روحي؟ هي دي مش وصية؟ تقولي ده في العهد القديم، ده المفروض في العهد القديم يكون يعني أقل من اهتمامنا بربنا. في العهد الجديد إذا كان يوم واحد بنحفظه في العهد القديم، المفروض في العهد الجديد أيامنا كلها ملك ربنا، ما بدناش نقدمها كلها ربنا، على الأقل يوم الرب ده ليس لي حرية فيه. هكذا أيضا تقييم بعض الأمور، إنسان يكون قاسي جدا لما تيجي تقول له ليه القسوة دي، يقول لك دي حزم مش قسوة. إنسان يكون بخيل جدا، ليه البخل ده، يقول لك ده تدقيق مش بخل. إنسان واحدة تمشي في خلاعة وكلام من النوع ده، إيه الحكاية، يقول لك دي فن، فن الفنانة فلان ولا الحاجة الفنية، فن الرأس وفن مش عارف إيه، ونخش في تعبيرات مع الأول موضة. ما هو أي حاجة النهاردة نلبسها، لا الموضة السنة دي كده، كان قصير كان عريان كان مش عارف إيه، الموضة كده، نمشي ورا المجتمع. طب وصايا الكتاب، يعني انا بستعجب جدا على لما الكتاب يقول لنا وصايا من فم المسيح او من فم الآباء الرسل، بعدين يطلع واحد من بيوت الازياء يقول السنه دي الموضه كذا، كل الناس تمشي ورا فلان دهوت. وصيه ربنا؟ لا مش مهمه، نمشي ورا المجتمع المتحضر، وتحت اسم الفن والموضه الكلام ده كله ممكن نكسر كل وصايا ربنا. الخداع نسميه ذكاء، اللف والدوران نسميه حكمة. مفاهيم معينة لما تكون المفاهيم دي قدامي هتوب عن ايه؟ كانش يكون لي تقييم سليم للخطية، هتوب عن ايه؟ نقطة ايضا في محاسبة نفس، موضوع تحليل الخطية. لو انا مدقق حقيقة ما خدش خطية كده كعنوان كبير، لكن تحليل كل واحد فينا يقدر يقول يا ابونا انا بغضب، بنغضب وتبقى خلاص، طب يا ابني حاول ما تغضبش وخلصنا على كده. لكن بغضب يعني ايه؟ اقعد مع نفسي، ايه سبب الغضب ده؟ الغضب ده يا ابونا معناه ان انا ما عنديش محبه لفلان، ما عنديش احتمال، ما عنديش اتضاع، ما عنديش طوله بال، ما عنديش كذا وما عنديش كذا. اشوف اسباب كتيره بتوصل الى الخطيه الرئيسيه لغضب. الغضب دي خطيه من خطايا الامهات، تحمل جواها بنات كثيرات. مفروض وانا بحاسب نفسي اشوف اسبابه ايه. واحد يروح الدكتور يقول له عندي صداع، سببه ايه؟ جايز كذا او كذا او كذا او كذا، اعالج كل نقطة عشان اوصل للعلاج السليم. كمان التفاصيل في بعض الخطايا بتكون مهمة. لما واحد يشتم غير لما يقول له ابونا شتمت ماما ولا بابا في البيت، غير ما يقول له شتمت او ادنت اب كاهن ولا اب اسقف مثلا. واحد يسرق غير ما يقول له سرقت من الكنيسة ولا سرقت من فقير. ففي بعض التفاصيل محتاجة ساعات في الاعتراف بمحاسبة النفس. ما انساش ايضا اقول ان في محاسبة النفس ممكن كل اللي فات ده يكون من

الناحية السلبية أخطاء الإنسان، لكن لو انتصرنا على كل ده بنعمة ربنا، هل ما نلاقيش كلام نقوله في الاعتراف أو محاسبة النفس؟ إيه الفضائل الإيجابية الموجودة في حياتي؟ إيه اللي عملته من ناحية الإيجابية في الروحيات؟ يعني مثلا لما نمسك العز على الجبل متى 5 و6 و7، كام وصية من دول أقول أنا حفظتها وبأنمو فيها؟ اللي مش عارفين يحاسبوا نفسهم ازاي يمسكوا الموضوع دي، العز على الجبل دي كام وصية لو قريتها اقول فعلا يا رب حافظ قدامك في اليوم الاخير، اقول لك يا رب انا حافظت كذا وصية من العز على الجبل. لما تمسكوا في فصل زي كورنثوس الاولى 13 فصل المحبة بتاع بولس الرسول، كام عنصر من ال 14 عنصر بتوع المحبة انا قدرت انجح فيه وانمو فيه؟ لما تمسكوا غلاطيا 5:22 ثمار الروح القدس، كم ثمرة من ثمار الروح القدس ديت اقول لربنا انا فعلا رب اتقنت الثمرة دي واقتنيت الثمرة دي؟ لما تمسكوا رومية 12 السلوك المسيحي اللي قاله معلمنا بولس الرسول طول الاصحاح ده، كم مبدأ من دول باسلك فيه كابن لله او بنت لله؟ ايه العمل الايجابي الموجود في حياتي؟ بس يا ابونا اخطيت وقمت واخطيت وطبت، ولا انسان بينمو بينمو بينمو وحياته مليانة بالإيجابيات اللي تدخله الملكوت؟ عشان كده مرة قلت لكم قبل كده ما يكفيش ان الطالب يرجع يقول لهم في البيت انا امتحنت النهاردة فيش ولا غلطة في ورقة الإجابة بتاعتي عشان سلمتها بيضة، لازم يكون فيها حاجة إيجابية مكتوبة عشان تنجحها وتوصله السنة اللي بعديها. كلمة أخيرة عاوز أقولها عن بركة الطاعة لأب الاعتراف. الأنبا بخوميوس مر ربنا كشف ليه رؤية كده لطيفة، شاف 4 مراتب في السماء، مرتبة منهم بتاعت إنسان سليم بيخدم وبيقضي حياته كلها في خدمة الناس له إكليل في السماء، مرتبة تانية بتاعت واحد مريض شاكر ربنا ما فيش ولا كلمة تذمر بتطلع من فمه له مرتبة في السماء، مرتبة تالتة بتاعت واحد متوحد بيقضي حياته كلها في الوحدة والبعد عن الناس في الجبل له مرتبة في السماء، ومرتبة رابعة بتاعت إنسان بيتتلمذ على أب الاعتراف وبيحاول يصدق بالطاعة له مرتبة في السماء. وبعدين بيقول لأولاده لقيت المرتبة الرابعة بتاعت هذا الإنسان اللي بيتتلمذ على أب الاعتراف أعظم من كل المراتب التانية. فاستغربوا الربان قالوا له طب ليه؟ قال لهم عشان التلاتة الأولانيين كل واحد بيعمل فضيلة بهواه بإرادته، لكن هذا الإنسان ترك إرادته في إيد أب اعترافه ويسلك بالطاعة، عشان كده مرتبته أعظم من الكل. وفي مرة أب كاهن أب الشيخ برضه في البرية كان عنده تلميذ بيتلمذ على أديه في الرهبنة، وكان وقت الاستشهاد وكان شاعر بأن ابنه ده بيشتهي الاستشهاد، فقال له ابني مش عاوز خدمتك ليا تكون معطل ليك أنك أنت تاخد إكليل الشهادة، روح يا ابني سيبني واستشهد. فرد عليه وقال له بركتك اللي تدهاني في كل يوم يا أبي بالنسبة لي أعظم من إكليل الشهادة. وبعد شوية سمع صوت يقول له قد أمرت أن يكون لك إكليل الشهداء من أجل الطاعة بتاعتك وخدمتك لهذا الأب الشيخ. وفي قصة لطيفة جات في بستان الربان برضو عن إنسان كان مقاتل بحروب الجسد وهو في البرية، اشتدت عليه جدا لدرجة ان هو مش قادر، قال خلاص ده مش سكتي ده مش طريقي، خد بعضه ونزل العالم عشان يترك طريق الرهبنة. فقابله أب اعتراف الشيخ اللي بيعلمه، قال له رايح فين؟ فحكاله، قال له طيب معلش من أجل الله اسمع كلام المرة دي وبعد كده نشوف ربنا هيرشدك بإيه. قال له عايزني أعمل إيه؟ قال له خد معاك شوية خبز يقضوك 40 يوم وخش في البرية الجوانية وقعد صلي وصوم، وبعد 40 يوم دول نشوف ربنا هيعمل لك ايه، وزي ما ربنا يسهل لك ننفذ. اطاع هذا الانسان ورجع تاني البرية ودخل فيها، وبعد 20 يوم من الصوم والصلاة ربنا حب يكشف له شيطان الحروب الجسدية. بص لقى قدامه انسانة شكلها قبيح جدا، رائحتها نتنة جدا، يعني شكلها مرعب بتقرب منه، فهو شاف كده بيجري. قالت له بتجري مني ليه؟ ما انا شيطان الزنا شيطان الحروب الجسديه بحارب الناس، بس الناس مش عارفين حقيقتي،
من أجل طاعتك لأب الاعتراف.

بتاعك ربنا أظهرني على حقيقته قدامك، بتجري مني ليه؟ هو سمع كلمتين دول فرح ورجع أب اعترافه، قال له خلاص يا ابونا ربنا كشف ليا واستريحت من الحرب، ومن أجل طاعتي ليك ربنا أظهر لي الرؤية دي. أب اعتراف قال له لو كنت كملت الطاعة وقعدت 40 يوم زي ما قلت لك كنت هتشوف عجائب أكتر من كده. بركة الطاعة دي مهمة جدا، لما الإنسان يطيع بياخد بركة الطاعة دي، لها إكليل خاص عند ربنا. عشان كده أنبا أرسانيس يقول كن في صلح مع أبيك حتى إذا ذهب إلى سيدنا يشفع أمامه فيك. ولما الإنسان يكون في الطاعة قبل الاعتراف يحاسب عنا أمام الله، ونبقى إحنا يعني مطمئنين إلى إرشاده إن هو بيوجهنا في السكة بتاعة ربنا. إحنا في الشهر الأخير من السنة، كلها أيام قليلة ونستعد لبداية سنة جديدة. ياريت الاعتراف بتاعنا والتوبة بتاعتنا المرة دي كلهم طابع خاص، طابع التوبة بحب، إزاي الإنسان فعلا صالح مع الله يرجع إلى حضن الله مرة أخرى. له المجد الدائم إلى الأبد، آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسطس مكتبة سان مارك تقدم شفتان تقطران شهدا قصة حياة أبونا المتنيح أبس خيرون الأنطوني
1: رؤية درامية وإخراج سالم إبراهيم بطولة الفنان
2: فريد القراشي.
3: اتأخرت أبي جوه يا رب يقوم بالسلامة يا عطرة واد ولا بنت تيجي مش مهم بس هتقوم بالسلام يا رب يا عطرة
4: ما تقلقش كده يا مقدس عبده ان شاء الله ربنا هيقومها لك بالسلام يا اخويا
3: يا حليم يا اخويا الدنيا طولت قوي معاها جوه كانها اول مره تولد فيها
4: ربنا يبارك في عيالك ويقومها لك بالسلامه ويدي لك ولد زين يصلب ظهرك
3: يا اخويا ولد ولا بنت المهم بس هي تقوم لي بالسلامه
4: بقول لك ايه اليومين دول صيام الست العذراء اطلبها كده وهي مش هتسيبها ابدا
3: ان شاء الله يا عطرة او مالي بالسلامه يا رب
5: الف مبروك يا مقدس عبده
4: واد ولا بنت
5: واد وزي القمر جاي يومين صيام وكلهم بركه
4: هتسميه ايه يا مقدس
3: هسميه لبيب لبيب عبد الله
6: بسم الاب والابن والروح القدس امين اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماء ويتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اجزنا كفافا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبك
5: بس بصليب عليك يا نبي ربنا يحميك يا ابني ويحافظ عليك ويمن عنك الشر هو انت دايما كده دايما قاعد لوحدك واللي بيطمني عليك اني لما احس بغيابك الاقيك قاعد بتصلي ربنا وفاديني اله يسوع المسيح تعال يا نبي تعال اقعد هنا
7: حاضر يا امي
6: حاضر واحنا لا ننام
5: احنا مش اغنياء يا لبيب يا ابني بس الحمد لله الحالة ميسورة والبركة في تجارة القطن اللي ابوك بيشتغل فيها ومن قبل جدك نوار
6: لا انت مش فاهماني يا امي انا اقصد ليه ربنا خلقنا اغنياء وخلق ناس تانية فقراء على الرغم من ان هو نفسه لما جه على الارض اختار انه يكون فقير
5: اصل هو ربنا يعني معرفش ده سؤال صعب قوي يا ابني لكن انت عرفت الكلام ده منين
6: عندنا في كلاس الفجر بيدونا في اخر حصه ماده الديانه الاستاذ كان بيحكي لنا النهارده عن ميلاد السيد المسيح اللي اتولد في نزوة البقر كان

0: ولم يكن له أين يسند رأسه، يعني ما كانش له مكان ينام فيه. ده رب الملك، يقوم احنا عبيد العيش والخير ده كله.
1: ما هو يا ابن ابوك ما بيبخلش على الفقراء والمحتاجين، بيديهم من الخير اللي ربنا ادهوله.
0: يبقى نقطه حاجة واحدة، يبيع كل اللي عنده ويتبع المسيح. مش المسيح قال كده للرجل الغني؟
1: خلاص لما تكبر تبقى انت عامل كده.
0: ايوه لازم اعمل كده.
2: الانسان يفضل يشتغل ويتعب في جمع المال ويتوه في مشاكل الحياة وينسى حياته الابدية، ينسى هو موجود على الارض ليه؟
0: يعني الشغل خطية يا استاذ؟
2: لا الشغل مش خطية، لو كان الانسان حاطط ربنا قدامه طول الوقت في تصرفاته وفي عمله وحتى في صرف المال اللي جمعه ده. لكن ده لو ما حصلش يبقى كل اشغال الانسان في الخطية، لان العالم كله وضع في الشرير. يلا يا ولاد حصة الدين خلصت، اتفضلوا روحوا.
0: العالم كله وضع في الشرير.
2: ايه يا لبيب انت مش هتروح؟ لبيب يا لبيب.
0: ايوه يا استاذ.
2: انت ايه سرحان في ايه؟ مش هتروح؟
0: هروح عن اذنك يا استاذ. العالم كله وضع في الشرير.
3: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في
4: السجن. ربنا يبارك فيك يا لبيب يا ابني ويحافظ عليك. من زمان وانت صغير كنت على طول بتقعد لوحدك وتصلي؟
3: لان لك الملك والقوه والمجد
4: لبيب
3: الى الابد امين.
4: لبيب يا ابني.
3: ايوه يابا تعالى تعالى.
4: ازيك يا ابني عامل ايه؟
3: نشكر ربنا يابا نشكر ربنا. بس انت يا صديقي.
4: ده انا يا ابني اللي محتاج صلواتك، ربنا يكون معاك على طول.
3: انا مستاهلش الكلام ده يابا، ده انا ضعيف وخاطئ خاطئ قوي وماليش اي لازمه ابدا. ده في قديسين يابا كلهم بركه وربنا قال عنهم ان العالم مش مستحق ليهم، العالم ما يستحقش ان هم يدفنوا برجليهم. بتقول لي يابا ان انت محتاج لصلاتي انا؟

0: ياه أيام وسنين كتير عاد. الواحد كل ما بيبص على الأولاد وشوفهم قدامه عمالين يكبروا يوم ورا يوم، العمر هيفوت والواحد هيكبر، الساعة الأخيرة قربت خلاص.
1: ما تقولش الكلام ده، ربنا يخليك لينا ويطول لنا في عمرك وتفرح بالعيال كلهم يا رب.
0: الله قولي لي، أمال الأولاد فين؟ أنا مش شايفهم يعني.
1: هما دخلوا ناموا.
0: ولبيب نام ولا قاعد بيصلي زي عوايده؟
1: أكيد قاعد بيصلي، هو دايما على كده، قبل ما ينام وأول ما يصحى لازم يصلي ويشكر ربنا.
0: الواد ده غريب خالص، غريب قوي، على طول قاعد لوحده، مش بيجي يقعد معانا.
1: ربنا معاه ويحافظ عليه.
0: طب بقولك ايه، روح انت خليه ينام عشان بكرة الصبح بدري هنصحى نروح الأرض عشان محصول القطن.
1: حاضر، هخليه ينام، تصبح على خير.
0: وانت من أهله.
1: صباح الخير يا لبيب، انت صحيت يا حبيبي؟
2: اشكرك يا رب، اشكرك على النعمة الكبيرة اللي انت مديهاني.
1: لبيب انت نايم ولا صاحي يا ابني؟
2: لا يلا انا صاحي. صح،
1: طب يلا يا ابني عشان تروح مع ابوك الارض. يلا.
2: يا ام، نفسي اروح مع ابويا الارض.
1: نفسك؟ ما انت كل يوم مع ابوك في الارض.
2: انا بتكلم عن ابويا السماوي، نفسي اروح معاه ارض كنعان.
1: ربنا يديك مشتاق قلبك. يلا عشان ما تتأخرش.
2: حاضر يا ابني. قويني يا يسوع، قويني، خدني من ايدي وديني، عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان.
0: مالك يا ابني، عاوز تقول حاجة؟ لا مش ابني، مش عارف اقولك ايه يا ابني، بس يعني الحقيقة انا زعلان منك.
2: ليه بس؟ ده انا مقدرش على زعلك ابدا
0: يا ابني، انت طول النهار قاعد لوحدك.
2: انا يابا بكون مبسوط لما اقعد لوحدي واصلي. مش انت دايما يابا اللي كنت تقولي ان ربنا احسن من اي حد تاني؟
0: ايوه يا ابني، بس احنا ابوك وامك واخواتك وكلام معانا يعني ما فيش حاجه غلط.
2: انا يابا بقعد لوحدي عشان اتعلم فضيله السكوت والصمت.
0: ها؟ وليه يعني يا ابني؟
2: السكوت احسن، عشان الانسان لما يتكلم كتير يغلط كتير، في الحاله دي يبقى السكوت احسن من الكلام. أشكرك يا رب، أشكرك لأنك اتحننت عليا وخلصت الدراسة بتاعتي وحصلت على البكالوريا. أشكرك إن عمرك ما بتنساني رغم كل الخطايا اللي أنا بعملها، لكن أنت يا رب قلبك كل حب وحنان وعطف، عمرك ما رفضت أي طلب طلبته مني. لا أنا حتى من غير ما بطلب يا رب أنت بتديني كل اللي أنا عايزه ومحتاجه. عمري ما أقدر أنسى أبدا كل اللي انت عملته معايا في حياتي، عشان كده يا رب نفسي اقدم لك نفسي ذبيحه حب عشان ارد شويه من الدين اللي في رقبتي ليك. نفسي اقدم لك حياتي اكون كل تحت امرك، اكون خدمه اسمك القدوس. يا رب
1: أشكرك يا ستي عذرة على اللي عملتيه مع ابني لبيب وخليتيه خلص الدراسة لغاية ما بقى محامي قد الدنيا.
0: ربنا يكون معاه، ده من ساعة ما خلص واشتغل وهو نعمة ربنا محطاه في كل شغل، كل الناس في الشغل مبسوطين منه خالص.
2: مساء الخير.
1: تعالى يا لبيب يا ابني.
0: انت جيت من امتى يا ابني؟
2: من شوية ودخلت صليت وشكرت ربنا.
0: مالك يا ابني؟ في حاجة مزعلك؟ في حاجة حصلت في الشغل؟
1: مالك يا ابني؟ في ايه حصل؟ اتكلم.
2: تصور يا امي، في الشغل كان عاوزين نخالف ضميري وازور في مستندات قضية.
0: معقولة يا ابني؟
1: وانت عملت ايه معاهم؟
2: ما قدرتش اخالف ضميري، رفضت وما قدرتش اكتب غير الحقيقة.
0: ربنا يبارك فيك يا ابني. لبيب، اسمع اللي هقولك عليه يا ابني، وفي يوم من الايام تخالف ضميرك. انا صحيح بحلم ان اشوفك في يوم من الايام مستشار كبير قوي قد الدنيا او وزير في حكومة مصر، بس ما يكونش على حساب ربنا ابدا. وانا واثق ان ربنا يا ابني هيحقق حلمي وشوفك احسن واحد في الدنيا.
3: صباح الخير يا استاذ نبيل.
4: صباح الفل.
3: ايه يا نبيل انت دايما كده؟
4: في ايه؟ انا عملت حاجه؟
3: انت ما بتعملش اي حاجه غير شغلك وبس.
4: امال في ايه يا جدع؟
3: مش عارف، على طول مهتم بشغلك وبتديله اهتمام غير المطلوب. كلنا بنشتغل وبنعمل اللي علينا، بس مش كده؟
4: بص يا جدع، الشغل ده عبارة عن وزنة ربنا ادهلنا عشان نعملها كويس، ولو انا ما عملتهاش صح هتحاسب عنها، ومش هكون انسان امين على اي وزنة تانية ممكن ربنا ادهاني. وربنا ما بيضعفش وزناته غير للانسان الامين، ويقول له كده: كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير. وحياتنا دي كلها عبارة عن ايه؟ ما هي وزنة لازم الانسان يتاجر ويربح بيها، يربح ملكوت السماوات. ما يكونش قدامه أي حاجة تانية غير ملكوت السماوات، ما يكونش شاغل باله بأي هدف تاني غير ربنا يسوع المسيح.
3: دايما بتغلبني بكلامك الحلو ده.
4: يلا يلا يلا روح شوف شغلك يلا.
5: صباح الخير.
6: صباح النور.
5: أمال فين الأخ لبيب؟ أنا مش شايفه، أنا مش عارفه ليه متأخر.
6: الأخ لبيب يا سيدي عنده جلسة في المحكمة وهيروح على طول.
5: أنا مش عارف أقول لك إيه بس.
6: مال؟ في حاجة؟ اتكلم.
5: الاخ لبيب غريب، غريب جدا، كل تصرفاته غريبه.
6: غريبه ازاي يعني؟
5: بص يا سيدي، اول واحد بيجي المكتب وامين جدا جدا في شغله، وتقريبا اخر واحد بيمشي من المكتب.
6: معاك حق، ومش كده بس كمان، ضحونه متاخر عن تنفيذ اي شغل بيطلب منه، وبيخلص شغله اول باول.
7: ايه بقى واد، سايبين اشغالكم وعمالين ترغوا؟ اتفضل يا استاذ انت وهو، كل واحد على مكتبه، موظفين اخر زمن.
2: يا ملابيب يا ملابيب، بل الشربات يا ملابيب.
1: ليه خير؟
2: ابنك لبيب اتعين في المحاكم المختلطة ودخل الوظيفة النيلي.
1: يا حبيبي يا ابني،
2: باين حلمك.

0: حد هيتحقق ويجي اليوم اللي اشوفك فيه وزير.
1: وزير حته واحده يا مقدم؟
0: ولا اقل منها. ابنك متعلم احسن علام. كان نفسه يشوفيه كده وهو واقف مع الخواجات عبد المنور وبيرطم معاهم بالفرنساوي الاصلي. ابنك يشرف يا ابو لبيب، ومستعد اصرف عليه لاخر نلم عندي عشان اشوفه في مهام حالي.
1: يا رب اشوفك يا لبيب اكبر محامي في البلد.
0: بقول لك وزير ومش اقل من كده. يلا يلا بقول الشربات. امال لبيب فين؟
1: عدى علينا نجيب صاحبه عشان يحضروا قداس الحد في

0: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. إنجيل هذا الصباح يا أحبائي بيكلمنا عن العيشة الدائمة مع الله، وإزاي الإنسان يسيب كل حاجة عشان يعيش مع ربنا ويقدم حياته ذبيحة حب، لأن سبق أن السيد المسيح قدم حياته كلها على عود الصليب ومات علشاننا وقام في ثالث يوم من بين الأموات وصعد إلى السماوات. هي دي الحياة مع ربنا، حياة جميلة. إذا كان وإحنا هنا في كنيسة الملاك بالمنصورة وقاعدين بنحضر القداس بنحس بجمال وحلاوة العشرة مع ربنا، ما بالكم وإحنا في السماء. لأن الملكوت يا أحبائي،
1: نفسي يا رب
0: هو مكان كرسي الله،
1: نفسي أعيش معاك وأقدم لك حياتي ذبيحة حب ليك أنت. مشتاق يا رب،
0: وأيضا
1: مشتاق للعيشة معاك.
0: اللي استشهدوا
1: على حاجة لبيب
0: ومكان القديسين اللي جاهدوا في حياتهم من أجل أن يصلوا إلى ملكوت السماوات، واللي حيمسك في إيد ربنا ويكمل للآخر حيوصل للملكوت، وهناك حيشوف ما لم تراه عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددته يا رب لمحب اسمك القدوس ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين.
1: نقعد نقرأ بقى في الكتاب المقدس ونشوف ربنا عايز يقول لنا ايه. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. فقال بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال لهم: الحق اقول لكم ان ليس احد ترك بيتا او والدين او اخوة او امرأة او اولادا من اجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. تقصدي يا رب؟ تقصدي
2: بتعمل إيه تحت الشجرة هنا يا لبيب؟
1: بتفرج على السماء. شايف السحابة اللي هناك دي؟
2: أيوة شايف.
1: في يوم من الأيام رب المجد هيجي على سحابة زي دي علشان ياخد ولاده. شايف كمان يا نجيبك الشمس دي اللي احنا مش قادرين نبص لها دي؟
2: ايوه، منوره الدنيا كلها.
1: ما بالك بقى بنور ربنا يا نجيب. يا ما نفسي اقرب منه اكتر واعيش له هو وبس
2: زي الرومان. يعني حياتهم حياه جميله كلها للسيد المسيح، ما فيهاش تفكير في العالم ومشاغله وهمومه.
1: ناس سابوا العالم ورموه ورا ظهرهم ومشوا للمسيح.
2: بس افتكر ممكن ربنا يقبلني في الطريق ده يا لبيب. وليه لا يا لبيب؟ ربنا صدره واسع قوي وحنين وعارف قد ايه احنا بنحبه وعايزين هو وبس.
1: تقصد ايه؟ يعني انت كمان بتفكر في الرهبنه؟
2: يا سلام، يعني انت بس اللي عايز تعيش مع السيد المسيح؟
1: ما تتصورش انا مبسوط قد ايه باللي انت بتقوله.
2: تضحك ليه يا جدع؟ بنحك على اتنين عايزين يبقوا رهبان وما راحوش الدير ولا مره قبل كده ولا حتى ضروب.
1: ممكن تكون دي الزيارة الأولى، لكن قلبي بيقولي إني مش هرجع من هناك تاني. أنا قريت كتاب عن البرية الشرقية وقدسيها، وحسيت من الكتاب ده إن ربنا بيناديني للعشرة معاه هو بس. الصبح بمشيئة ربنا هنبقى أنا وإنت على باب الأنبة المساوس مطران الدقالي.

0: يا رب حنن قلب سيدنا الأنبا تيموثاوس وخليه خليه يدينا جواب تذكري من نيابته لطلب الرهبان. يا رب
1: اتفضل يا أخي لبيب، أنت والأخ نجيب سيدنا مستنيكم جوه.
0: ألف شكر يا أبونا، ألف شكر. سلام يا سيدنا، حللني
2: ربنا. يحلك يا ابني، اقعدوا. ازيكم يا اولاد، عاملين ايه؟
1: نشكر ربنا يا سيدنا، نشكر ربنا.
2: انا عرفت انكم جيتوا علشان تاخدوا جواب تزكيه، علشان عايزين تترهبنوا.
0: ايوه سيدنا، ويا ريتني يا افتح ما تحرمناش بالبركه الكبيره دي، وتساعدنا وتدينا الجواب لدير الانبا انطونيوس.
2: وشمعنى يعني دير الانبا انطونيوس؟
0: لانه سيدنا بعيد عن العمران واهل العالم، وده هيساعدنا في الحياه مع ربنا.
2: ما انتوا ممكن تعيشوا مع ربنا وانتوا هنا، لكن الرهبنه يا اولاد مش حاجه سهله زي ما انتوا متخيلين. ولو عايزين تشتغلوا، احنا عندنا هنا في الاسقفيه شغل كتير، وبنات المسيح هنا كتير، يعني ممكن نشغلكم ونجوزكم كمان.
1: يا سيدنا احنا مش عايزين نتجوز
0: ولا عايزين حاجه من العالم.
2: يعني انتم مصرين؟ طب اتفضلوا نصلي وربنا يرشدنا.
1: انا مش مصدق ان سيدنا وافق وادانا جواب.
0: انا كمان يا جدع مش مصدق. معقول يا رب سيدنا يرضى علينا ويدينا جواب التزكيه، يزكينا عشان نبقى رهبان؟ يا رب، يا نفسي في يوم، لا يوم ايه ده كتير قوي. انا نفسي الاقي نفسي دلوقتي جوه الدير، وما فيش حاجه تفصلني عنك يا رب. انت يا رب، انا يا رب انا اخترتك يا رب، ارشدني للطريق الصح اللي امشي فيه واكمل للاخر. وعلمني يا رب، علمني يا رب ان اقول دايما لتكن لا ارادتي بل ارادتك انت يا صالح.
1: ماشي يا ابني، خلاص سيبنا وتمشي يا ابني.
3: ارجوك يا ابني، ارجوك احب على يدك يا ابني، ما تسيبنيش
0: يا ابني. بلاش كده، خلاص بقى، خلاص يا ابني، خلاص يا ابني. الحمامة نفسها تطير، نفسها توصل للسماء، وما ينفعش تفضل، ما ينفعش تفضل جوه القفص على طول. انا حاسس اني مخنوق، لازم اطير، لازم الحمامة دي تخرج من القفص وتفرج جناحاتها وتطير لفوق. انا فعلا عامل زيها، انا مخنوق. كان نفسي من زمان اقابل ربنا وطير معاه لفوق. ودلوقتي جت الساعة اللي لازم فيها ابقى حر، مفيش حاجة خانقاني. لازم يما، وانت يا رب، انت مش كان نفسك ابقى حاجة كبيرة؟ هو في اكبر من ان اكون راهب؟ طب بالذمة ابقى وزير بيخدم ملك ارضي، ولا ابقى راهب بيخدم الملك السماوي؟ سلام يما، سلام يما. ابو سلمين على اخواتي، سلام.
3: يا ضلالي،
0: انا اول مره اسافر على جنب ده، مشوار دير الانبا انطونيوس طويل قوي. بس منتهى الراحه.
1: راحه ايه؟ ده احنا سافرنا على مصر، ومن مصر ركبنا قطر لغايه بوش، ومن بوش ادينا ركبين جبال عشان نوصل لغايه الدير. وتقول لي راحه، وفي اكتر من كده تعب؟
0: ما احنا كده بنتعب يا جدع، بس احلى تعب اللي تتعبه عشان توصل للمسيح. طعم التعب ده احلى كتير من تعب الدنيا ومشتهياتها.
1: بالمناسبه، فاكر القصيده اللي انت قلتها لي قبل كده؟
0: اني واحده يا نجيب؟
1: اللي انت كنت بتتكلم فيها عن ترك العالم بمشتهياته. قولها تاني، نفسي اسمعها. ودينا بنتسلى في السفر واحنا في الصحراء.
0: المرء آفته هوى الدنيا، المرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا، فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع ما بها يبنى.
1: بص يا لبيب يا ابني، أنت والأخ نجيب، بنعمة ربنا يسوع المسيح وبإرشاد روحه القدوس، انتم هتقعدوا معانا هنا شوية في الدير، وهنختبركم، ولو ربنا سمح انكم تكملوا هتكمله، لكن لو ربنا ما أرادش يبقى ربنا أكيد أكيد يا ابني هو لي ترتيب كامل حياتكم.
0: ربنا ساعدنا عشان نكمل هنا في الدير، بس صلي لنا يا ابونا واطلب من ربنا انه يقبلنا عشان نكون رهبان لخدمه اسمه القدوس.
1: ربنا قادر يا ابني، ربنا قادر انه ينور طريقكم ويفتح عينيكم عشان تشوفوا طريق النعمه اللي اخترتوه لنفسكم. يلا يا ابني، يلا انت وهو عشان تستلموا الشغل بتاعكم هنا جوه الدير.
0: حاضر حاضر يا ابونا، اشكرك يا رب، اشكرك انك قبلتني انا الضعيف الفاضي.
4: سلام يا ابونا شنوطه.
5: السلام والنعمه يا ابونا سليم.
4: ايه يا ابونا مالك واقف كده وبتبص على البوابه ليه؟
5: بص يا ابونا سليم، شايف الاخ نبيل؟ من ساعه ما جه الدير وبدا الخدمه بتاعته على البوابه وكل الناس اللي بييجوا ياخدوا بركه الدير بيتكلموا معاه، وكمان بيتكلموا على كل الحاجات الكويسه اللي بيعملها معاه.
4: طيب وبيعمل ايه يا ابونا معاه؟
5: بيقابلها وهو فرحان ومبسوط ووشه بيضحك، فيش طفل صغير ما يعرفش يكره اي حد، وبيقدمون كمان كل اللي هم عاوزينه.
4: وانا كمان دايما بشوفه قاعد على البوابه وبيستقبل الناس وبيكلمهم عن بركه الدير وعن بركه القديسين وشفاعه القديسين، وخصوصا القديس الامنطوس صاحب الدير اللي احنا فيه ده.
5: بس يا ابونا احنا لازم نقدم جواب تذكيه لرئيس الدير انه يرسم الاخ لبيب والاخ نجيب رهبان.
4: فعلا يا ابونا معاك حق، وانا كمان موافق. طب يلا نشوف بقية الرهبان موافقين ولا لا. يلا بينا.
5: يلا يا بينا.
6: يعني عايزين تبقوا رهبان؟
7: ايوه عايزين ببركة صلواتك يا سيدنا.
4: يا سيدنا دول قضوا فترة الاختبار هنا في الدير، وكل الاباء الرهبان بيشهدوا لهم بالطاعة والمحبة.
6: استنى انت بس يا ابونا، قلتولي انتوا منين؟
1: من منصورة يا سيدنا.
6: لا ده انت تروح تتنزه وبقى على كبر طلخة، الحياة على طول هنا صعبة وانتم عظمكم طري، ما تنفعوش مع الصعيدة اللي هنا.
7: أبوس إيدك يا سيدنا، ما تحرمناش من مشتهى قلبي، لو كنا أصلنا في أي حاجة أثناء فترة الاختبار أددنا يا سيدنا، لكن ما تقربناش من النعيم اللي احنا فيه ده. أرجوك يا سيد عشان خاطر السبت العروة الأندن طرس صاحب المكان يبقى أولاد ليك.
6: انتوا اسمكم مين؟
7: نجيبه نبيل.
6: خلاص بنعمة ربنا هنرسمكم رهبان، وهيبقى اسمك انت يا نجيب ماكسيموس، وانت يا لبيب دوماديوس، باين عليكم بركة وغلابة.

0: يا ابوي سيدنا وقف على سنتهم.
1: ايوه، وبكره باذن المسيح الموافق 17 نوفمبر سنه 1941 هيترسموا الاثنين، نجيب باسم ماكسيموس ولبيب باسم ابونا دوماديوس، ومعهم كمان خمسه من الرهبان، هما ابونا فان وابونا بطرس وابونا اسرائيل وابونا توادروس وابونا سؤفيليس وابونا يوستس. ربنا يكمل جهادهم بسلام.
2: اشكرك يا رب، اشكرك على النعمه العظيمه دي. انا ما استاهلش يا رب، ما استاهلش ان اكون راحل ويكون اسمي على اسم القديس دوماديوس كمان. انا كفايه عليا يا رب ان اكون معاهم واتعلم منهم. انا ما استاهلش اكون زيهم ولا واحد منهم. انا ما استاهلش يا رب، انا ما استاهلش. مين انا يا رب عشان ابقى راحل وانا ما اسواش اي حاجه؟ أشكرك يا رب، أشكرك لأن هذا هو باب الرب وفيه دخل الأبرار. علمني يا رب إزاي أعيش ليك أنت ومعك أنت.

0: علمني يا رب ازاي اعيش حياة الانحلال من الكل عشان ارتبط بيك انت لوحدك واعيش ليك كل حياتي. علمني يا رب وما تسيبنيش لوحدي. ما تسيبني، امسك بايدي يا رب وخليني امشي في طريقك لغاية اخر يوم في حياتي، لانه لك القوة والمجد الى الابد.
1: وقال رب الإبراءام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك إياها. يا بني، إن أقبلت لخدمة الرب الإله فإثبت على البر والتقوى وأعد نفسك للتجربة.
2: الواحد يا بني ما قدرش يصدق اللي هيشوفه ده.
3: مالك يا بني؟ قاعد تشوف حاجات غريبة ليه؟
2: لا يا بني، بس أبونا دوماديوس ما عارفش أنا ليه اللي بيعمله في نفسه ده.
3: مالها أبونا دوماديوس بيعمل إيه يعني؟
2: من ساعة ما ترسم راحل وهو سالك في طريق الفجر الاختياري والتجرد من كل شيء.
3: أبونا دوماديوس من أول لما جيه الدير وكان طالب رهبنة وكان اسمه الأخ الأبير، وهو سالك نفس الطريق ده وكان مختار نفسه كمان.
4: المرء آفته هوى الدنيا، المرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وزلتها فإذا جميع ما بها يفنى.
2: أنا كل ما أشوف الراجل ده أحس إن أنا صغير جوه وقدام شيخ كبير كله حكمة وموعظة. ربنا ينفعنا بصلواته.
3: ربنا معاه ومعانا يا ولد، ويحافظ علينا من حروب عدو الخير.
2: صلي لي يا أبونا.
3: صلاة العذراء والكدسين معك يا بوني.
5: سلام سلام يا بونا دوماديوس. نشكر الله على سمت الكاهن على مذبح الأمبانتونيوس.
0: السلام والنعمة يا جدع، أنا ما استاهلش النعمة العظيمة دي، بس سيدنا بقى هو اللي أصار. أعمل يا جدع أعمل إيه؟
5: طب بص بقى، أنا عايزك تاخد اعترافاتي.
0: أنا يا جدع؟
5: أيوه، عايزك تبقى قبل اعترافي.
0: الذمة ما يصح، ده أنا أخوك في الرهبانة. قوم شوف لك حد قادر تعترف على يده. يا بني يسوس، انت راجل بركة بركة كتير.
5: مش هعترف غير على ايدك انت. شوف بقى يا سيدي.
0: صباح الخير يا بني الله.
6: صباح الخير يا ولدي.
0: شوف بقى يا بني، انا اسمي سعيد، جاي هنا انا ومراتي وعندكم في خدمة، بس احنا مش مسيحيين.
6: وماله يا ولدي؟ خير، تحت أمرك يا ولدي.
0: مراتي كان عندها ألم فظيع في صدرها، وبعد ما عملنا التحاليل اكتشفنا أن عندها سرطان في الصدر.
6: يا رب يسوع المسيح، رب نيش فيها يا ولدي.
7: أنا تعبانة قوي يا بني ومش عارفة أعمل إيه. لينا جيران مسيحيين شاروا علينا أننا نيجي الدير هنا ناخد بركة الله ونخلي الرهبان يصلولي. يمكن ربنا يشفيني.
6: ربنا يتدخل يا بنتي، ربنا يتدخل ويتمم شفاك. طيب تعال، انا هقعدكم مع راهب كله بركة وصلاته زينة ومليح. تعالوا يلا يلا بينا. شوف يا بنا دوماديوس، الناس دي قصداك الخير، والست الطيبة دي تعبانة قوي، عندها تعب شديد، عندها ورم يا بوني.
0: طيب وجايبها لنا ليه يا جدع؟ ما تروح لدكتور.
6: هو فيه دكتور أحسن من ربنا يا بوني؟ صلي لها وهي تخف يا بوني.
0: أنت عايزة إيه؟
7: عايزة أخف يا بوني.
0: وأنت يا جدع؟
8: عايزك تصلي لها يا بوني عشان تخف.
0: طيب أنا هشمك بالزيت ده زيت متجمع من قناديل الدير، وربنا هيمسك بإيده. يا رب يسوع المسيح، يا من فتح عين المولود أعمى وشفى الأبرص، اشفي الست دي ببركة أصحاب هذا الزيت. أمين. يلا يلا يا جدع، خد مراتك وامشي.
8: طب مش هتصلي لها يا أبونا؟
0: أمال أنا كنت بعمل إيه دلوقتي يا جدع؟ امشي.
3: أبونا دوماديوس، أنت رحت فين يا أبونا؟ خد يا أبونا.
7: سعيد، أنا مش حاسة بأي ألم.
8: معقول؟ يعني انت بقيت كويسة؟
7: انا بقيت كويسة جدا يا سعيد، بقيت كويسة جدا.
6: المجد ليك يا رب، المجد ليك.
5: ياه يا بونا، من كام سنة جيت عشان أبارك لك على رسمتك الكاهن، ودلوقتي جيت عشان أبارك لك عشان بقيت جمس وبقيت أبونا بسخارون بدل من أبونا دومادوس.
0: بالذمة يا جدع، أنا ما استاهلش أي حاجة، بس ربنا صدره واسع قوي وحنين وده كتابة.

0: آلهة الليتك في أيام الشتا دي، بس أنت بدل ما تنام على الأرض ومن غير غطا كمان يفتكر نفسك لسه عايش.
1: ويعني أنت يا بونا بس خيرون اللي بتنام على بطانية؟ ما أنت نومتك كلها على الأرض، يعني سكت؟
0: ها؟ أنت عرفت منين يا جدع؟
1: نشكر الله. أبونا بسخرون، أبونا بسخرون.
0: إيه؟ إيه يا جدع في إيه؟
1: في عيلة بره عايزة تقابلك.
0: ليه؟
1: معاهم واحدة عليها روح نجس وعايزينك تخرجوا منها يا أبونا.
0: وجايب لنا الضعيف، أنا ما أعرفش أعمل حاجة، ما أعرفش. عندكم الأنبا أنطونيوس بنفسه، وديها له في الكنيسة الأثرية. يلا يلا يا جدع، يلا يلا.
1: سندوها بالراحة وهاتوها ورايا على كنيسة الأنبا أنطونيوس الأثرية. يلا اتفضلوا. بشويش يا جماعة عليها. امشوا بيها بالراحة. أهو إحنا خلاص قربنا نوصل. أبونا بسخرون، أنت خرجت من قليتك ليه؟
0: ما تسألش يا جدع، كمل طريقك كمل.
1: يلا يا جماعة، يلا نمشي.
2: لا لا بلاش بسخرون، بلاش بسخرون، بلاش بسخرون.
3: اترمت على الأرض تحت رجلينا أبونا بسخرون.
1: أبونا بسخرون واقف ساكت ليه؟
2: لا.
1: مين اللي قالك بس انه واقف ساكت؟ امال هي بتفرفط كده ليه؟ ابونا بسخرون خرج من قليته مخصوص عشان الشيطان اللي جواها ده.
3: اسم الصليب، اسم الصليب، انت خفيتي؟
1: الظاهر ان الروح النجس خرج منها.
2: شكرا
0: على ايه؟ مش واخد بالي.
1: على معجزة خراج الشيطان منها يا ابونا.
0: معجزة ايه يا جدع؟ بالزي ما ده كلام. يلا يلا يا جدع، انت هو خدوها وامشي.
4: شوف يا ابونا بسخريون،
0: تحت امرك يا سيدنا.
4: بنعمة ربنا يسوع المسيح انت هتسافر تخدم في القدس.
0: انا الغلبان يا سيدنا اخدم في ارض المسيح.
4: يا ابونا، وهتخدم كمان في كنيسة القيامة وكنائس أريحة وفي بحر الشريعة. جهز نفسك للسفر يا ابونا، وربنا يباركك ويحافظ عليك.
0: مش مصدق يا رب، انا مش مصدق ان احنا دلوقتي في الاماكن اللي انت عشت فيها. يا رب معقول؟ يا رب يعني انا الضعيف الخاطي اسمح لي ان اخدم في الاماكن المقدسة دي، الاماكن اللي انت بنفسك عشت فيها يا رب، مع امك الطاهرة الست العذراء مريم. يا يسوع، انا حاسس انك جنبي، حاسس بنفسك في المكان، حاسس ان انت واقف جنبي، مش احمد ولا احمد يا رب. ما انا واقف في المكان اللي انت اتصلبت فيه على عود الصليب، وفي الحتة اللي هناك دي انت اتدفنت في القبر المقدس، ومن نفس المكان ده قمت من الاموات وصعدت للسماء. كل دي بركة يا رب، كل دي بركة. انا بتحرك كل
5: الحمد لله على وصولك بالسلامة يا ابونا بسخرون.
0: ربنا يخليكم ويحافظ عليكم. يا الواحد كان مشتاق ان يزور الاماكن المقدسة دي.
5: تحكي لنا يا ابونا عن اللي حصل هناك في القدس.
0: اللي شفته هناك ما تحكيش، ده حاجة ملهاش اي وصف. خدنا بركة ربنا يسوع المسيح نفسه وبركة النور المقدس اللي بيظهر كل سنة من قبر المقدس.
5: يا ابونا، ما هقول الكلام ده
0: واكتر من كده يا جدع، اكتر من كده بكتير. ربنا يديكم يا اولاد وتشوفوا الكلام ده بنفسكم. ربنا يديكم. ربي وحبيبي يسوع المسيح ابن الله الحي، انا ما استحقش يا رب ان اكون امين للدير، دي مسؤوليه كبيره قوي يا رب عليا. انا ما استحقش ابدا وما اقدرش على المسؤوليه دي. قويني يا رب، قويني على تحمل المسؤوليه، علمني ازاي اخدم الكل اكون خدام ليهم يا رب، تحت رجلك كلهم. علمني ازاي يا رب اكون امين على حياتي عشان اكون امين على ابائي هنا في الدير. انت يا رب معين وسند للضعيف، الهون يا رب انا ضعيف، دبر يا رب امور حياتي وقويني عشان ابقى كويس،

0: تتصور يا ابونا مينا، كنت بعترف عند ابونا بسخريون، وبعد الاعتراف لقيته عمل معايا تصرفات غريبة.
1: غريبة؟ ازاي يعني يا ابونا؟
0: بعد الاعتراف وبعد ما اداني الحل، قام وقف على حالي وخدني في حضنه وقعد يطبطب عليا ويبكي ويطلب من ربنا انه يسامحني ويغفر لي كل خطاياي.
1: ايوه يا ابونا، ابونا بسخريون عامل زي الطير اللي بيحاول يلم فراخه حواليه ويغطيهم بجناحاته ويحميهم من اي حاجه ممكن تضره.
0: الواحد كل مره بيتعلم منه حاجات كتير.
1: معاك حق يا ابونا، ده عامل زي نبع الميه مش ممكن يخلص ابدا.
0: ده علشان الروح القدس ومحبه ربنا يسوع المسيح ساكنه جواه.
1: يلا يلا يا ابونا، نروح نقعد معاه ونتعلم منه.
0: يلا يا ابونا يلا.
2: يا ابونا يا ابونا.
3: نعم يا ابني.
2: في ايه؟ انا اسمي عاطف من كنيسه مرجرجس بالجلوشي.
3: اهلا وسهلا بيك يا ابني في الدير. خير؟ في ايه؟
2: انا هنا في خلوه، وجي ابونا المسؤول عن بيت الخلوه قال لنا ان ابونا بسخريون موجود في قصر الدير تعبان شويه ومستني العربيه اللي هتوديه للدير في بوش، فقلنا نروح ناخد بركته قبل ما يسافر. ورحنا فعلا وقعدنا معاه وبوسنا ايديه وطلبنا صلواته، وفجأة كده النور انقطع. فبصيت على ابونا بسخريون لقيت هالة من النور بتحاوط حوالين راسه.
3: اسم الصليب، ما هو اللي انت بتقوله ده يا ابني؟
2: انا خفت اقوله على اللي شفته ده يا ابونا.
3: كويس ان انت ما قلتلوش، وإلا كان هيزعل منك قوي. ربنا ينفعنا بصلواته، ربنا ينفعنا بصلواته. انت عارف طبعا يا ابونا بسخرون ان رئيس الدير قمص أساناسيوس الأنطوني، سيدنا البابا رسم أسقف عام.
4: كان راجل جدع، احنا مش هنعوضه أبدا.
5: وكل رهبان دير الأنبا أنطونيوس بعتوا تزكية بتوقعاتهم لقداسة البابا شنودة بيعلنوا فيها رغبتهم عن انك انت تكون رئيس الدير يا بون.
4: رئيس الدير مين يا جدع؟
5: ديرنا يا بون، دير الأنبا أنطونيوس.
4: انت بتهزر يا جدع، من زي ما انت بتهزر. هو سيدنا البابا هيسمع كلامك؟
3: ما اللي انت ما تعرفوش يا ابونا بسخرون ان سيدنا البابا وافق.
4: رب يسوع المسيح ابن الله الحي، اشكرك يا رب، اشكرك انك اتحننت عليا ومش نسيني ولا مستاهلش كل ده. علمني يا رب ازاي اكون امين لغايه الموت. من كم سنة كنت أمين الدير، والنهاردة تختارني عشان أكون رئيس للدير. مين أنا يا رب عشان أكون في المكان ده؟ أنا خاطئ وما فيهاش أي حاجة أبدا. أنا مش كويس، وحش. أنت عارفني وأنا غريب عنك يا رب. ده أنا أقل واحد هنا في الدير، كل الآباء أحسن مني بكتير. وأقول يا رب أنا يكون رئيس لدير مرة واحدة، ودير الأنبا أنطونيوس أب الرهبان كمان. أشكرك يا رب، أشكرك على محبتك. أنا خلاص أجمد قلبي وهتكل عليك. أنت يا رب قد السفينة، لكل المجد من الآن وإلى الأبد. أمين.
5: سلام يا ابونا الرئيس.
4: أهلا يا جدع.
5: شايف يا ابونا، سيدنا من ساعة ما ترسم رئيس للدير وهو كده، الرئاسة ملهاش مكان في حياته. أيوة صحيح، تحسه إنه راهب عادي جدا، ويمكن أقل من أي راهب كمان.
0: شايف يا بونا، شايف بيعمل إيه؟ بيشتغل بنفسه في الدير، ومش كأنه رئيس الدير أبدا.
5: هو على طول كده عايش كأنه غريب في المكان ده، ونفسه يوصل للمكان بتاعه.
0: الحاجة الغريبة كمان انه عضو في المجمع المقدس في كنيستنا القبطيه، لكن رغم ده كله لما بيجي وياخد صوره للمجمع المقدس تلاقيه واقف في الاخر وبعيد جدا ونفسه ما يتصورش.
5: نفسي يا ابونا اعرف هو كان بيفكر في ايه ساعتها.
4: مالك يا جدع انت فوق بتتكلموا في ايه؟ شايلين نفسكم ليه يا ابونا الرئيس؟ انا ساعتها كنت بفكر ازاي انا الفقير الصالح أقف وصي الجامع الكبير ده من الأصحفة والمطرمة والبابا سيدنا ذات نفسه. يلا يلا يا جدع انت وهو كل واحد يروح لشغله. يلا يلا
0: حل يا ابونا الرمل وسامحني.
4: يلا ربنا حس يلا يلا ربنا معك ربنا سامح. يلا
2: سامحني يا ابونا الرئيس سامحني. انا غلطان وغلطت اكتر لما عليت صوتي عليك واتكلمت بصوت عالي وزعلت. ارجوك ارجوك سامحني.
4: خلاص انت بتعيطش. خل المنديل ده امسح عينيك. مين قال لك ان انا زعلت منك يا جدع؟ انا ما زعلتش منك. انا ما بعرفش ازعل. وبعدين انت يا جدع ما كنتش هتفك في انا. امال هتفك في مين يعني؟
2: سامحني يا ابونا الرئيس. انا غلطت وندمت على غلطتي وطلب منك انك تسامحني.
4: خلاص بقى يا جدع انا سامح. يلا روح.
2: أشكرك يا بونا الرئيس. أشكرك على محبتك الكبيرة.
4: خلاص أنت فاضي ولا إيه؟ خلاص يلا روح. الست العذراء والأب أنطونيوس يكونوا معاك. يلا كفاية.
0: يا بونا الرئيس أنت بتزرع في بستان الدير بنفسك.
4: وماله يا جدع وماله؟ ده أنا باخد بركة العمل. وبعدين الأب أنطونيوس كان عايش هنا. عايش في فردوس أرضي. لازم نعمل كده زي عشان نفرح قلبه ويكون مبسوط يا جدع.
0: ومش بس كده يا ابونا الرئيس، مش قادرين ننسى أبدا من الأماكن اللي اتبنت تحت إشرافك اللي بيقعد فيها كل الزائرين للديه، وبالذات في عيد الأنبرتونتي وباقي قديسين الديه. ودي عادت بالفايدة الكبيرة على الدير بالهدوء التام والجو القداسة والبركة أثناء الصلاة داخل الديه.
4: بس يا جدع كفاية الكلام الكبير ده. يلا روح شغلك. يلا
0: انت بركة كبيرة قوي يا ابونا الرئيس، وانا مش ممكن امشي واسيب. فاكر يا ابونا الرئيس بعد نياحة ابونا يوستس؟
4: ربنا ينيح روحه ابونا يوستس. يا سلام، ده كان عمود منور في الكنيسة. كان حبيبي خالص، اخويا في الرهبنة. ده انا كنت بتعلم منه. كان بيحكيلي على كل حاجة. كان بيعترف عندي يا جدع.
0: فاكر يا ابونا الرئيس لما ظهر لك في رؤية وقال لك ابني طفوس في الدير وانا هبعت لك اللي يهتم بالموضوع ده؟
4: ايوه يا جدع فاكر. وبنعمة ربنا الطفوس اتبنى واتحققت رؤية ابونا يوستس. انا عبال نحكي ونسيب شغلنا. يلا امشي انت. بص بقى يا جدع انت وهو محصول البلح ده بتاع الدير هيتوزع تلت للرهبان وتلت للغربان وتلت للغربان. ها خلي الكل ياكل وينبسط. ها ربنا يبارك.
3: اشكرك يا رب يا يسوع المسيح. اشكرك. انا صحتي بس مش حلوه خالص، مش قادر. عشان كده هنرسم ابونا شنودة اسقف هنا في الدير باسم الانبا يسطس. بطلب منك ساعده في ادارة شؤون الدير، وابعد عنه مكايد عدو الخير. انا فرحان بيه، فرحان انك بعت لنا الجدع ده عشان يكمل ويقوم.

0: انا خلاص هروح اتعالج وهجيلك بقى. هجيلك عطشان يا رب من حضنك. المرض عمال بيزيد والوجع طعمه حلو حلو حلو. مدام انت معايا يا رب لكل المجد من الان والى الابد. امين.
1: الحمد لله على سلامتك يا ابونا الريس. الحمد لله انك رجعت.

0: رجعتلنا بالسلامة بعد رحلة العلاج الطويلة دي، وديك رجعت تاني تنور ديرك يا ابونا.
1: بص يا جدع، عايزك يا انبا يسطس تاخدني الكنيسة، نفسي اودع الكنيسة وكل القديسين. خلاص اللحظة الأخيرة قربت قربت. خلاص
0: حاضر حاضر يا ابونا حاضر. ادينا حطيناك على الكرسي المتحرك يا ابونا الرئيس، وحنزورك الكنيسة.
1: وديني عند جسد القديس الانبا يوساب الابح.
0: حاضر حاضر يا ابونا الرئيس.
2: هو ليه ابونا الرئيس اول ما وصل عند جسد القديس الانبا يوساب يحرك بقه بالشكل ده؟
3: ده كأنه بينده حاجة.
0: يلا يا ابونا الرئيس عشان تتناول.
1: لا ما خلاص خلاص يا جدع.
0: خلاص ايه يا ابونا؟
1: الانبا يوساب ناولنا خلاص. وكانت الست العذراء موجودة كمان يا جدع.
0: صلي لنا يا ابونا الرئيس، صلي لنا وصلي لاولادك الرهبان في الدير.
1: يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، كلمة الآب، حافظ على ديرك واجعل فيه النهضة كويسة، اعتبرك اسمك القدوس بهم، حافظ على اولادك واجعل لهم الآخرة الصالحة والحياة الرهبانية الحقيقية. أنت عارف عارف أحوال الرهبنة وتجارب الرهبنة، ثبتهم فيها ويكونوا قادة الأجيال اللي جاية. قد إيه جميلة وممتعة العشرة مع القديسين. يا أنطونيوس السلام ليك يا أنطونيوس.

0: امیدون من
1: میشیل منیر
2: جهان فرس
3: بدری سعد ماجد مجدی
4: ايهاب ادوار
5: اسامة الهجان الفرد عزم
6: سامح فتحي
7: منير شحاته بيتر محايل
8: شاري حسين ابراهام القصة سرياء
9: سعيد مكين
10: مينا الدفشي
11: منير توادروس
12: هندسة صوتية
13: مهندس طارق هدهو
14: تم التسجيل والمكساج بوحدة دال
0: رؤية درامية وإخراج سامي إبراهيم صلوا دائما من أجل

سفر صموئيل الأول. الأصحاح الرابع عشر. وفي ذات يوم قال يوناثان بن شاول للغلام حامل سلاحه: تعال نعبر إلى حفظة الفلسطينيين الذين في ذلك العبر. ولم يخبر أباه. وكان شاول مقيما في طرف جبعة تحت الرمانة التي في مغرون، والشعب الذي معه نحو 600 رجل، وأخي ابن أخيطوب أخي إيخابود ابن فنحاس ابن عالي كاهن الرب في شيلوه كان لابسا أفودا، ولم يعلم الشعب أن يوناثان قد ذهب. وبين المعابر التي التمس يوناثان أن يعبرها إلى حفظة الفلسطينيين سن صخرة من هذه الجهة وسن صخرة من تلك الجهة، واسم الواحدة بوصيس واسم الأخرى سنة، والسن الواحد عمود إلى الشمال مقابل مخماس، والآخر إلى الجنوب مقابل جبع. فقال يوناثان للغلام حامل سلاحه: تعال نعبر إلى صف هؤلاء الغلف، لعل الله يعمل معنا، لأنه ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. فقال له حامل سلاحه: اعمل كل ما بقلبك، تقدم، ها أنا ذا معك حسب قلبك. فقال يوناثان: هوذا نحن نعبر إلى القوم ونظهر أنفسنا لهم، فإن قالوا لنا هكذا دوموا حتى نصل إليكم، نقف في مكاننا ولا نصعد إليهم، ولكن إن قالوا هكذا اصعدوا إلينا نصعد، لأن الرب قد دفعهم ليدنا، وهذه هي العلامة لنا. فأظهرا أنفسهما لصف الفلسطينيين. فقال الفلسطينيون: هوذا العبرانيون خارجون من الثقوب التي اختبأوا فيها. فأجاب رجال الصف يوناثان وحامل سلاحه وقالوا: اصعدا إلينا فنعلمكما شيئا. فقال يوناثان لحامل سلاحه: اصعد ورائي، لأن الرب قد دفعهم ليد إسرائيل. فصعد يوناثان على يديه ورجليه وحامل سلاحه وراءه، فسقطوا أمام يوناثان، وكان حامل سلاحه

يقتل وراءه. وكانت الضربة الاولى التي ضربها يوناثان وحامل سلاحه نحو 20 رجلا في نحو نصف تلم فدان ارض، وكان ارتعاد في المحلة في الحقل وفي جميع الشعب. الصف والمخربون ارتعدوا هم ايضا، ورجفت الارض فكان ارتعاد عظيم. فنظر المراقبون لشاول في جبعة بنيامين، واذا بالجمهور قد ذاب وذهبوا متبددين. فقال شاول للشعب الذي معه: عدوا الان وانظروا من ذهب من عندنا. فعدوا وهوذا يوناثان وحامل سلاحه ليس موجودين. فقال شاول لأخي: قدم تابوت الله، لأن تابوت الله كان في ذلك اليوم مع بني إسرائيل. وفيما كان شاول يتكلم بعد مع الكاهن، تزايد الضجيج الذي في محلة الفلسطينيين وكثر. فقال شاول للكاهن: كف يدك. وصاح شاول وجميع الشعب الذي معه، وجاءوا الى الحرب، واذا بسيف كل واحد على صاحبه. اضطراب عظيم جدا، والعبرانيون الذين كانوا مع الفلسطينيين منذ امس وما قبله، الذين صعدوا معهم الى المحلة من حواليهم، صاروا هم ايضا مع اسرائيل الذين مع شاول ويوناثان. وسمع جميع رجال اسرائيل الذين اختبأوا في جبل افرايم ان الفلسطينيين هربوا، فشدهم ايضا وراءهم في الحرب. فخلص الرب اسرائيل في ذلك اليوم، وعبرت الحرب الى بيت آون. وضنك رجال اسرائيل في ذلك اليوم، لان شاول حلف الشعب قائلا: ملعون الرجل الذي يأكل خبزا الى المساء حتى انتقم من اعدائي. فلم يذق جميع الشعب خبزا، وجاء كل الشعب الى الوعر، وكان عسل على وجه الحقل. ولما دخل الشعب الوعر، اذا بالعسل يقطر، ولم يمد احد يده الى فيه، لان الشعب خاف من القسم. واما يوناثان فلم يسمع عندما استحلف ابوه الشعب، فمد طرف النشابة التي بيده وغمسه في قطر العسل، ورد يده الى فيه فاستنارت عيناه. فاجاب واحد من الشعب وقال: قد حلف ابوك الشعب حلفا قائلا: ملعون الرجل الذي يأكل خبزا اليوم. فاعيا الشعب. فقال يوناثان: قد كدر ابي الارض، انظروا كيف استنارت عيناي لاني ذقت قليلا من هذا العسل. فكم بالحري لو اكل اليوم الشعب من غنيمة اعدائهم التي وجدوا. اما كانت الان ضربة اعظم على الفلسطينيين؟ فضربوا في ذلك اليوم الفلسطينيين من مخماس الى ايلون، واعيا الشعب جدا. وثار الشعب على الغنيمة، فاخذوا غنما وبقرا وعجولا، وذبحوا على الارض، واكل الشعب على الدم. فاخبروا شاول قائلين: هوذا الشعب يخطئ الى الرب باكله على الدم. فقال: قد غدرتم، دحرجوا الي الان حجرا كبيرا. وقال شاول: تفرقوا بين الشعب، وقولوا لهم ان يقدموا الي كل واحد ثوره وكل واحد شاته، واذبحوا ها هنا وكلوا، ولا تخطئوا الى الرب باكلكم مع الدم. فقدم جميع الشعب كل واحد ثوره بيده في تلك الليلة، وذبحوا هناك. وبنى شاول مذبحا للرب الذي شرع ببنيانه مذبحا للرب. وقال شاول: لننزل وراء الفلسطينيين ليلا وننهبهم الى ضوء الصباح، ولا نبقي منهم احدا. فقال: افعل كل ما يحسن في عينيك. وقال الكاهن: لنتقدم هنا الى الله. فسأل شاول الله:
أأنحدر وراء الفلسطينيين؟ أتدفعهم ليد إسرائيل؟ فلم يجبه في ذلك اليوم. فقال شاول: تقدموا إلى هنا يا جميع وجوه الشعب، واعلموا وانظروا بماذا كانت هذه الخطية اليوم، لأنه حي هو الرب مخلص إسرائيل، ولو كانت في يوناثان ابني فإنه يموت موتا. ولم يكن من يجيبه من كل الشعب. فقال لجميع إسرائيل: أنتم تكونون في جانب، وأنا ويوناثان ابني في جانب. فقال الشعب لشاول: اصنع ما يحسن في عينيك. وقال شاول للرب إله إسرائيل: هب صدقا. فأخذ يوناثان وشاول، أما الشعب فخرجوا. فقال شاول: ألقوا بيني وبين يوناثان ابني. فأخذ يوناثان. فقال شاول ليوناثان: أخبرني ماذا فعلت. فأخبره يوناثان وقال: ذقت ذوقا بطرف النشابة التي بيدي قليل عسل، فها أنا ذا أموت. فقال شاول: هكذا يفعل الله وهكذا يزيد، إنك موتا تموت يا يوناثان. فقال الشعب لشاول: أيموت يوناثان الذي صنع هذا الخلاص العظيم في إسرائيل؟ حاشا، حي هو الرب، لا تسقط شعرة من رأسه إلى الأرض، لأنه مع الله عمل هذا اليوم. فافتدى الشعب يوناثان فلم يمت. فصعد شاول من وراء الفلسطينيين، وذهب الفلسطينيون إلى مكانهم. وأخذ شاول الملك على إسرائيل، وحارب جميع أعدائه حواليه، مؤاب وبني عمون وآدوم وملوك صوبة والفلسطينيين، وحيثما توجه غلب. وفعل ببأس وضرب عماليق، وأنقذ إسرائيل من يد ناهبيه. وكان بنو شاول يوناثان ويشوي وملكي شوع، واسم ابنتيه اسم البكر ميرب، واسم الصغيرة ميكال، واسم امرأة شاول اخي نوعم بنت اخي معص، واسم رئيس جيشه ابي نير بن نير عم شاول، وقيس ابو شاول، ونير ابو ابنير ابن ابي ايل. وكانت حرب شديدة على الفلسطينيين كل ايام شاول. واذا رأى شاول رجلا جبارا او ذا بأس ضمه الى نفسه. الاصحاح الخامس عشر. وقال صموئيل لشاول: اياي ارسل الرب لمسحك ملكا على شعبه اسرائيل، والآن فاسمع صوت كلام الرب. هكذا يقول رب الجنود: إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. فالآن اذهب واضرب عماليق، وحرموا كل ما له، ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. فاستحضر شاول الشعب وعده في طلايم 200,000 راجل وعشرة آلاف رجل من يهوذا. ثم جاء شاول إلى مدينة عماليق وكمن في الوادي. وقال شاول للقينيين: اذهبوا حيدوا، انزلوا من وسط العمالقة لئلا أهلككم معهم، وأنتم قد فعلتم معروفا مع جميع بني إسرائيل عند صعودهم من مصر. فحاد القيني من وسط عماليق، وضرب شاول عماليق من حويلة حتى مجيئك إلى شور التي مقابل مصر، وأمسك آجاج ملك عماليق حيا، وحرم جميع الشعب بحد السيف. وعفى شاول والشعب عن آجاج وعن خيار الغنم والبقر والثنيان والخراف
وعن كل الجيد ولم يرضوا أن يحرموها، وكل الأملاك المحتقرة والمهزولة حرموها. وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا: ندمت على أني قد جعلت شاول ملكا، لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. فاغتاظ صموئيل وصرخ إلى الرب الليل كله. فبكر صموئيل للقاء شاول صباحا، فأخبر صموئيل وقيل له: قد جاء شاول إلى الكرمل، وهوذا قد نصب لنفسه نصبا، ودار وعبر ونزل إلى الجلجال. ولما جاء صموئيل إلى شاول، قال له شاول: مبارك أنت للرب، قد أقمت كلام الرب. فقال صموئيل: وما هو صوت الغنم هذا في أذني، وصوت البقر الذي أنا سامع؟ فقال شاول: من العمالقة قد أتوا بها، لأن الشعب قد عفى عن خيار الغنم والبقر لأجل الذبح للرب إلهك، وأما الباقي فقد حرمناه. فقال صموئيل لشاول: كف فأخبرك بما تكلم به الرب إلي هذه الليلة. فقال له: تكلم. فقال صموئيل: أليس إذ كنت صغيرا في عينيك صرت رأس أصباط إسرائيل، ومسحك الرب ملكا على إسرائيل، وأرسلك الرب في طريق وقال: اذهب وحرم الخطاة عماليق وحاربهم حتى يفنوا، فلماذا لم تسمع لصوت الرب، بل ثرت على الغنيمة وعملت الشر في عيني الرب؟ فقال شاول لصموئيل: إني قد سمعت لصوت الرب، وذهبت في الطريق التي أرسلني فيها الرب، وأتيت بأجاج ملك عماليق وحرمت عماليق. فأخذ الشعب من الغنيمة غنما وبقرا أوائل الحرام لأجل الذبح للرب إلهك في الجلجال. فقال صموئيل: هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش، لأن التمرد كخطية العرافة، والعناد كالوثن والترافيم، لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك. فقال شاول لصموئيل: أخطأت لأني تعديت قول الرب وكلامك، لأني خفت من الشعب وسمعت لصوتهم، والآن فاغفر خطيتي وارجع معي فأسجد للرب. فقال صموئيل لشاول: لا أرجع معك، لأنك رفضت كلام الرب، فرفضك الرب من أن تكون ملكا على إسرائيل. ودار صموئيل ليمضي، فأمسك بذيل جبته فانمزق. فقال له صموئيل: يمزق الرب مملكة إسرائيل عنك اليوم، ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك، وأيضا نصيح إسرائيل لا يكذب ولا يندم، لأنه ليس إنسانا ليندم. فقال: قد أخطأت، والآن فاكرمني أمام شيوخ شعبي وأمام إسرائيل، وارجع معي فأسجد للرب إلهك. فرجع صموئيل وراء شاول، وسجد شاول للرب. وقال صموئيل: قدموا إلي آجاج ملك عماليق. فذهب إليه آجاج فرحا، وقال آجاج: حقا قد زالت مرارة الموت. فقال صموئيل: كما أثكل سيفك النساء، كذلك تثكل أمك بين النساء. فقطع صموئيل آجاج أمام الرب في الجلجال. وذهب صموئيل إلى الرامة، وأما شاول فصعد إلى بيته في جبعة شاول. ولم يعد صموئيل لرؤية شاول إلى يوم موته، لأن صموئيل ناح على شاول، والرب ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل.